ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لكن الذي يعمل مشيئة ابي الذي في السماوات. عشان تخش السماء لازم تعمل مشيئة ربنا، لان السماء لا يدخلها شيء نجس ولا رجس ولا توجد فيها خطية على الاطلاق. فكل انسان اذا اراد ان يكون ابنا للسماء او يمهد نفسه للسماء لازم يحتفظ بنقاوة القلب. لما تيجوا في التطويبات يقول لك طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للمطروبين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. السيد المسيح يقول اما من عمل وعلم ده هو اللي يكون بتاع ملكوت السماوات. عيشوا في هذا الامر، ولتكن السماء مجال تامل لكم باستمرار. ما في ناس بيطلبوا موضوعات روحيه للتامل، لتكن السماء موضوعا للتامل بما فيها من ملائكه، بما فيها من خيرات روحيه، بما فيها من وعود اعطانا الرب اياها. من يغلب يبقى كذا كذا، من يغلب كذا في رؤية 2 ورؤية 3. تأملوا في التناول اللي قال عنه ربنا الخبز النازل من السماء، الخبز النازل من السماء.

سكان السماء ليس هم فقط الملائكة، وإنما أيضا أرواح القديسين. والذي يفكر في السماء وفي سكانها يفكر في الملائكة وفي أرواح القديسين. ربنا بيقول لنا حاجات كثيرة عن السماء، بيقول إيه؟ اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يسد سوس ولا صدأ ولا ينقب تاركون والسرقون. فإذا أردت أنك أنت تمهد نفسك للسكنة في السماء لازم تكنز لك كنوزا في السماء. ساعات واحد يكون في أيامه الأخيرة وهيموت وعايز يوزع الثروة بتاعته، يقول أدي ابن فلان كذا وأدي بنتي كذا وأدي مراتي كذا، ولكن هل يفكر يقول أدي ربنا كذا؟ هل يكنز له كنزا يجده في السماء؟ يقول لك أنا بحوش عشان ولادي. طب ما تديش حاجة عشان نفسك، عشان أبديتك، عشان تكنز لك كنز تجده في السماء. لما ربنا كلم عن الناس اللي بيعملوا في الخفاء، بيعملوا الخير في الخفاء، قال إن أجرهم عظيم في السماء، أجرهم عظيم في السماء. إذا الواحد بياخد أجره فوق، صحيح كتير من الفضائل ياخد عليها أجر على الأرض، لكن هذا لا يمنع إن ياخد أجر أعظم في السماء. السماء دي بيننا وبينها صداقة. يعني ايه بيننا وبينها صداقة؟ يعني كما نحن نكون متعلقين بالملائكة سكان السماء، كذلك في السماء بيقول الكتاب يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. سكان السماء بيرقبونا ويشوفوا احنا ماشيين ازاي، ويفرحوا اذا خاطئ واحد تاب، يفرحوا اذا انسان نجي من تجربة. يحيطوا بينا ملائكة السماء ويحمونا من عدو.

أول خير ومنها جناته زي ما تعرفوا عن الملاك الحارس مثلا، لأن في رابطة بيننا وبين السماء. لما أنت بتعمل كنوز في السماء ما تعطيه للفقراء من أمور مادية يتحول فوق إلى حاجات روحية، يعني بتديهم فلوس دي هتتحول إلى روحيات، بتديهم أكل شرب لبس بتتحول إلى روحيات، وتجد كل الحاجات دي من تزرق فوق. قلت إن السماء هي مكان طاعة لربنا، هي أيضا مكان تسبيح لربنا، زي ما ادونا فكرة عن السرافيم في أشعياء 6 وهم يسبحون ويقولون قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. السماء إن كانت في فكرنا على الأرض فهي مصيرنا بعد الموت، حتى لما أي إنسان بيموت بيقولوا ده فلان راح السماء، الأبرار بيروحوا إلى الفردوس اللي بيسموها السماء الثالثة. فما دام دي هي المصير بتاعنا إذا لازم نفكر فيها ولازم نعمل لها. السماء هي أول ما خلقه الله، وهي أيضا ستكون النهاية في المجيء الثاني، تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، يجي المسيح على سحاب السماء والملائكة القديسون معه، وتنظره كل عين، ويبقى يفرح به الناس، وبيقول يأخذنا معه إلى السماء، يأخذنا معه إلى السماء، يختطف الأبرار من على الأرض يخدهم في السماء، زي ما بيقول بولس الرسول في التسالونيك الأولى 4 ونكون مع الرب في كل حين. بل المصير بتاعنا لما التلاميذ سرحوا لأن الشياطين بتخضع عليهم، قال لهم المسيح لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم قد كتبت في السماء. فكل واحد فينا يفكر إيه علاقته بالسماء، وهل اسمه مكتوب في السماء ولا مش مكتوب، وهل هو بيكنز له كنوز في السماء ولا ما بيكنزش. ده أنت في السماء زي ما بيقول الكتاب كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق نازلة من السماء، فلابد يكون لك ارتباط بالسماء لأن هي مصدر كل خير بالنسبة لك، مصدر كل خير بالنسبة لك. وفي الأبدية حاجة جميلة جدا قالها لنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15، قال إن احنا هنلبس أجساد سمائية، يعني هذا الجسد المادي هنخلعه ونلبس أجساد سمائية. الأجساد السمائية دي هي الأجساد الروحانية اللي نعيش بيها في السماء، لأنك لا يمكن تعيش في السماء بجسد أرضي، لكن تعيش في السماء بأجساد روحانية، أجساد سمائية، أجساد تستطيع أن ترى ما لا تراه العين المادية، وتسمع ما لا تستطيع أن تسمعه العين اللحنية. دي هي السماء بتاع فوق. فيريد كل واحد فينا يفكر إيه اللي عمله من أجل أن يعيش في السماء، إيه اللي عمله من أجل أن يعيش في السماء، ما علاقتك بالسماء؟ هل أنت تفكر في السماء
هل ليك تأملات؟

في السماء، هل آمالك التي تحرص عليها آمال أرضية ولا آمال سمائية؟ هل أنت تكنز لك كنوزا في السماء؟ هل أنت تستعد للسكنة في السماء؟ هل يكون عندك تأمل في الله محدود وتأمل في السماويات؟ هل أنت متعلق بأحبائك الذين في السماء؟ أنا أقول لكم كلمة بسيطة، مثلا اثنين بيحبوا بعض، اثنين بيحبوا بعض، من محبتهم لبعض عايزين يعيشوا مع بعض في السماء، يعيشوا مع بعض في الأبدية. عشان نعيشوا مع بعض في الأبدية، إما يكونوا مع بعض في الجحيم أو جهنم، أو يكونوا مع بعض في السماء، أو يفترقوا عن بعض. فهم مش عايزين يفترقوا عن بعض، ومش عايزين يبقوا هم الاثنين في الجحيم. يبقى أحسن حاجة إذا كانوا بيحبوا بعض وعايزين يعيشوا مع بعض في السماء على طول، يبقى لازم هم الاثنين يعيشوا في حياة البر وحياة القداسة اللي تخليهم هم الاثنين يشوفوا بعض في السماء. وإلا هيعيشوا إزاي؟ هيعيشوا إزاي؟ يعجبني بمناسبة السماء دي كتاب كان طلعه أبونا منسى يوحنا كاهن ملوي المشهور، عنوانه طريق السماء. كتاب كنا بنقراه واحنا شبان صغيرين ايام ما كانش فيه كتب روحية كتيرة، فكان كتاب من الكتب الثمينة جدا ومصدر روحيات. كتير من الناس افكارهم ارضية وامالهم في الارض وما بيفكروش ابدا في السماء، ولو جت السيرة يقول بس يا جد يعني بلاش الامور دي وما تعتمنش علينا، خلينا دلوقتي فرحانين في الارض. اذا فكرنا في السماء نفكر ايضا في الملائكة اللي هم سموهم ملائكة الله في السماء، واللي بيعيشوا بالطريقة الروحية، واللي هيقابلونا في السماء، واللي هيحيوا الغالبين في السماء. فاكر مرة كنت زرت مغارة القديس الأنبا صموئيل المعترف في جبل القلمون، كنا مجموعة من الرهبان طلعنا فوق، يطلع الواحد، أنا ما أعرفش دلوقتي الدنيا شكلها إيه، لكن أنا بقول لكم اللي كان حاصل في سنة 57، يعني من قيمة 40 سنة لما طلعنا المغارة دي. نطلع كويس على جبل لغاية الحتة الأخرانية كلها رمل، الواحد يطلع شوية يلاقي الرمل شاله وانهال ورجع تاني، يطلع تاني يلاقي الرمل انهال من تحتيه، اللي طلعوا قبل مننا واقفين وبيركبونا، وشد حيلكم اطلعوا قاعدين واقفين هيجيلكم هنا بعدين يا رب. فين وفين وفين؟ الواحد متشعلق في الرمل اللي بينهال، ويطلع ويطلع بالصلوات الناس اللي فوق لغاية ما يوصل. هكذا احنا في الارض واحنا ماشيين في طريقنا في السماء، بنمشي ونقع ونمشي ونقع، ونلاقي صلوات من اهل السماء بيقولوا لنا ما تخافوش اطلعوا زي ما احنا وصلنا انتوا هتوصلوا، واحنا نقول لكل واحد فيهم الله يعيننا كما اعانك. نكتشف كده في الارض.

0: أيها الملك الزمان معزز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز صالحات ومعت حياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أي المخلصات أيتام السلام هلما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
1: قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت الذي قام الأموات وصعد للسماوات الحمد قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت الذي قام الأموات صعد ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت الذي قام الأموات صعد للسماوات الحمد المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر دور كل آمين أيها السلس القدوس ارحمنا أيها السلس القدوس ارحمنا يا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعب شفيه من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوس يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب اعنا وطلباتنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك ملك وقوه والمجد لابد امين السلام ولكن اسالك اذا قديسا طلع مجدا كل حين ويتلا من المسيح سعيد صلاتنا امام يملك الحي بلا فلنا خطايانا السلام التي ولدت لها النور الحقيقي المسيح لنا عذراء قديس اسال الرب عنا ليصنع من نفوسنا واغفر لنا خطايانا ايضا العذراء مريم ويتلا قديس الشافية الامين الجنس البشرية شفع فيها امام المسيح التي لكي نعم لنا بفلنا خطايانا السلام لك ايها العذراء ملك الحق الحقاني

0: سلام الفخر الإنسان والتي لنا عما نؤيل نسألك اسكرين أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع سعد إلى الجبل وعندما جلست قدم إليه تلميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأن هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويدعونه تحت مكيال، بل يدعونه على منارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد دائماً أمين.
1: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا.
0: مزك سقطه يا نعم المسيح الان خلصنا انا صرخت ورب سمعني الله مستجب صلاتي ولا ترفض طلباتي التفت الي واسمعني عشي وبك ركض الظهر كلامي اقوله فاسمع صوتي واخلص نفسي بسلام وكسبت ريقي يا يسوع المسيح لنا ثم التعصرين في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشب وحياة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية يقتل أو جانب ألامك الشافية المحية أو المسامير التي سملت بها أنقذ كلنا من طيش تعمل الهوية والشوات العالمية إلى تذكر أحكامك السمائية كرافتك كينيك يا صوصيون الصانيون إذ ليس لنا إلا ولا حق ولا معذرة من أجل كسر خطايانا فنحن بك نتوسل الذي يريد منك يا أتلى العذراء لأنك سيلة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي يأتي لنا رحيم وقرر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا فلتدركنا لفاتك سريعا أنك تمسكنا جدا جدا يعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كيسوسيون الصانيون آمين.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لأن لأنه قوي.
0: نعظمك يا من الحقيقة أنا جدك عزراء قديسة لأن كلتي مخلص على هذا وخلص بوسنا المجد يا سيدنا منك المسيح فخرص في الشهداء تاريس سكين سبات كنز غفران الخطايا نبشر بسلس قدوس له دعا جدا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم إله واحد الله إله بضابط كل خالق السماء ما يرى ما لا يرى نؤم بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب كل كل نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجس قدس مريم العذراء أن الصلب عن عهد بلاص بنطس تألم وكبر قام بينهم وسالس كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي فيه إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بروح قدس الأب بسم الله بنزل ونجدهم على الأب ولمناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نطلب معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

0: سلام قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض الملتين ارحمنا يا الله إلى أبدا عبدك ولا يسرس قدوس ارحمنا يا رب إلى أقواتك معنا إلى الله سمعين في شهيدنا وذكرنا سواك هل أخفر أصحى يا الله أنساتنا لصانا بدرتنا لصانا بغيت نفعلنا معرفة ولا تفعلنا بغيت معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا بجسم القدوس الذي يزور علينا برحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات قد اسمك لا يتم تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا غد أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدان وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطي

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

0: أيها السيد الرب للا ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العدايا الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

رب خدام هذا اليوم أبي الكاهن وإخوتي الشمامسة والإكليس وكل الشعب وحقارتي يكون محال لي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولي أفوال 12 رسولا فم نازل الإنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس ساويرس معلمنا ديوسكورس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي فم قديس كيريلس وقديس باسيليوس وقديس غريغوريوس أفوات 318 مجتمعين بنك يوم 50 بقسطنطينية 200 بأفسوس فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفم أبي وفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. هكذا أنتم أيضا بما إنكم متنافسون في المواهب الروحية، فاطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. فلذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأن إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فماذا إذن؟ إني أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. وإلا فإن باركت بالروح فمن يشغل مكان العم كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول. إنك قد أحسنت في الشكر، إلا إن غيرك لا يبنى. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركاته علينا أمين. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبية.

إن كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب.

0: عايش فيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا بخلص.

من مزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تحزني إلى الأبد ولا تضحك بأعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون.

كل آتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطشت أحد فليقبل إلي ويشرب، كل من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطني أنهار ماء حية. قال هذا علنا الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد.

0: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب، نزل
1: ومجده
0: مع الآب والابن الناطق في الأنبياء،
1: بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت

بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غشر ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بالمسيح يسوع.

قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجد.

حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ما

وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

من الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعمى

جديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين

سموات المخوف المملوء مجدان، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين.

0: دين أرضه وكونز البلد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبونا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على كنيستك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين.

0: للمواضع كل هذه رتبائنا الأرثوذكسية
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب وسماوات الأرض في هذه السنة.

0: مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرثها ولتكثر أثمارها عدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ لبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم لاجر السماء.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدمت

يا رب أمري بك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا القديسين رسالة بأولمبيا رسول بشرين والإنجيلين الشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين

والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس فانوس ري الشمس وللشهداء نازل الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطير القديس سميرس معلمنا ديوس كوروس والقديس اثناسيوس الرسول والقديس بطرس كان الشهيد رئيس الكهنه والقديس يوحنا ذبي فم القديس ثيودوسيوس والقديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالالهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الارمني والثلثمائة وثمانتاشر مجتمعين بين الكام 150 بقسطنطينيه و200 بافاسوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاث أمقراط القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بحرس القوس وأبانا بابيشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا أبرام أسقف الفيل

0: زو ابن اكوديس باب كيرس ساشي ديكون حبيب جيرجيس ابن اكوديس ابونا يوسف انطوني وابن اكوديس ابونا بيشوي كامل وكل مصاف قدسيك ولا الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطاركه القديسين الذين رقدوا الرب يريح نفوسهم اجمعين واغفر لنا.

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين لو ما زلت تذكر في هذا اليوم. نجيب واصف وربدأ ورفقة عبده وسامح نظم وفاء حبيب ونجوى محفوظ وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنحن نفوسهم في أحضان أبانا الصديقين

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذا

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نرفع ايدينا الى فوق ونذكر اسمه القدوس هو ايضا، فلنسأل ان يجعلنا مستحقين لشركة واسعاد اسراره الالهية

محبة الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس، ودفننا معه بموته أبطل عز الموت، وفي ثالث يوم قام.

وظهر لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلا: اعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا: اخرج

المسيح قام من بين الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموه

0: يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجر وبدل بغير خوف أن نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: إيرني فاسي
1: تضنماتي صل.
0: أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني. أذكر يا ربي اجتماعاتنا باركها
2: ولست حقا وما روحك ننسد بخوف الله.

آمنوا واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول

0: ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا أخوتي، سامحوني وصلوا عني.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: العشية بتاعت عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الحد مع السجدة بالليل، السجدة حلو روح القدس، السجدة يوم الحد بالليل ومعاها عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر. الساعة كم؟ لا السجدة بتبتدي الساعة 5، السجدة الساعة 5، والصيام يوم الاثنين، صيام الرسل لكل الناس.

Lad os smage på det. Lad mig lige se.

0: يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين، ولا يدخلنا في تجربة لكن شويس نينا نمينا الليل ويخن ورام بيوتنا وشيرنا من نوم ثواب نوتين وتمين تسبعت الساعة التالتة والستة من النهار المبارك قدمهم المسيح ملكنا ولهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي إلى بينا داود النبي الملك بركاته علينا من
1: متى جاء المعز الروح القدس لك.

0: اقصاص يوثوسيم قدوس قدوس قدوس اصل من بشاره الانجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما كنت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. إن كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لو سأكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، وكل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل من يأتي بثمر ينقيه يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبت فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتم جوب خريستوس بكيو تناغذ هو سن بمن ماثو أبجي أكتونك أكسوتي أمونينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين أسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من الصح لكن جدده فأحشأنا قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدد في عشاي. لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نصح لكن نسألك أن تجدده في عشائنا. يا رب يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا

0: يا والة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحملة عنقود الحياة. نسألك أيتها المملونة ورسول من خلاص نفوسنا، مبارك هو ربي إلهنا، مبارك ربي يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر كل مكان الملك ولك الصلحات وموت الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام، هلما ايضا كن معنا من احنا سلامك، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، واتي انت باب السماء افتحي لنا باب الرحمه. قدوس
2: الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ويرضى من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ويرضى من الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ويرضى من العذراء ارحمنا. صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر بدهور كلها امين. يا سيد القدوس ارحمنا، يا سيد القدوس ارحمنا، يا سيد القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شيء من اجل اسمك القدوس. ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحفظهم، يا من اول خطايا يا رب ارحمنا، الذي في الخطايا رب عيننا واطلب باطنا اليك، لان لك المجد والعز والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. السلام لك نسالك القديس المتعال مجدا عبر كل حين، ويلك لا يوم المسيح اسال ربنا ابنك الحبيب لفنا خطايانا. السلام لك لنا النور حقيقي المسيح لنا عبر القديس، اسال يا رب عنا لاسرع من انفسنا واغفر لنا خطايانا. يا ترى مريم ولادك قديس فيها لمين الجنس البشري.

0: فينا من المسيح الذي ذات لك عمل الغفران خطايانا. السلام لك الخضراء البنك حقيا الحقانيه السلام لفقر جنسنا والتي لنا امان به نسالك اذكرينا يا تشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح لا في لنا خطايانا.
1: سيوسي من فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا مرمت البشير بركاته علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا عملكم الصلاح فمجد أباكم الذي في السماوات.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي منك يا والد للعذراء، كثيرة شفاعتك مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند اللازولتي، لأن رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعدنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، تنجينا وتغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعة خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح، لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تسوق إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح، لأن مشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي.
0: المجد لك يا سيدنا ومتنا المسيح فكر روسي في ليه وشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس وكان الخطايا بشر في الثالوث القدوس وقت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد علوم الاب قبل كل الظهور نور النور الى حق الى حق مولود مخلوق سام الاب الدور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر من اجل خلاصنا.

0: نزل من السماء
1: وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنى
0: نصوص بعدنا بعد بلوس بونتيوس
1: إلى مقبرة وقام بين الأموات اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وعود يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي لا يزال مكين قضاء
0: نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب
1: والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة قصرية أربع عمودية واحدة في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين
2: يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم

اللهم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض وما تهم بعد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها السيروس القدوس ارحمنا ايها رب اله القوات كن معنا لنا وليك السلام وعيم شهادنا ولقاءاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا لا تسعنا بارادتنا ولا تسعنا بغير ارادتنا ادفع عنا معرفه ولا تدفع عنا بغير معرفه خفيه وظاهره يا رب فعلنا باسم القدوس الذي يصدر علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

مجدا وكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك، كل حسد كل تجربة

سائر شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس، هذا ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم آباء الكهنة وخاتم الشمامسة والكليروس وكل الشعب حقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابي الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس القديس أوروريوس أفا 318 مجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطينية 200 بأفاسوس فما بين البطريرك البابا الأنبا تودروس فما حقارتي لأنه

0: البولس فصل مسات معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس بركاته علينا أمين. هكذا أنتم أيضا بما أنكم متنافسون في المواهب الروحية فاطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا، فلذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأني إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. فماذا إذن؟ إني أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، وإلا فإن باركت بالروح فمن يشغل مكان العامي؟ كيف يقول أمين عند شكرك لأنه لا يعرف ماذا يقول؟ إنك قد أحسنت في الشكر إلا إن غيرك إن غيرك لا يبنى. نعمة الله الآية فلتحل على روحنا يا أبايا وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركاته علينا أمين. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور الآن وكل وإلى كل الدهور أمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم

أبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. وبعدما سكننا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة، أمين.

يسعى المسيح خاطبة تلاميذ الأديسين وصل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين أجيالك المقدسة.

إليك يا رب لنا الذي انصرف فرقدوا يا رب ليحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا

وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، كل من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من باطنه أنهار ماء حيون.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. العيد اللي بيتكلم عليه الإنجيل النهاردة ده واحد من أعياد اليهود، كانوا يسموه عيد المظال. مظال يعني شمسية، يعني مظلة. حكاية العيد ده ايه بقى؟ عشان نفهم المسيح ليه وقف ويتكلم هذا الكلام لابد ناخد بس نعرف هو عيد المظال ده عندهم ايه. عيد المظال من الأعياد المهمة عند اليهود.

وكان العيد ده لمده 7 ايام، يعيدوا 7 ايام، يخرجوا من بيوتهم ويبنوا المظلات دي، يبنوها فوق السطوح، يبنوها في الساحات، المهم انهم يقيموا تحت المظلات دي زي الخيمه كده. طب ليه؟ قال عشان ربنا يذكرهم بانهم كانوا غرباء في مصر، عاشوا حياه الغربه، ولما طلعوا في الصحراء بقوا غرباء ايضا، بقوا يعيشوا في الايه؟ في الخيام. وده مفهوم جميل قوي لينا، ان حياتنا على الارض ايه؟ حياه غربه. الخيمه دي مش دايمه، يعني اللي بيسكنوا في الخيام دول كل شويه يعمل ايه؟ ينقل خيمته في حته، فليس لنا مدينه باقيه هنا اهو. وبعدين في الطقس بتاع العيد بتاعهم، يروح اول يوم الكهنه وفي محفل كده وموكب، ويروحوا لبركه اسمها بركه سلوام، واحد الكهنه او رئيس الكهنه يبقى معاه ابريق كده ذهب، ويملى من الميه بتاعه الايه؟ البركه، ومعاه ابريق تاني فيه خمر، وعين يرجعوا الهيكل ويسكبوا الماء والخمر على مذبح المحرقه، يقعد يعمل كده 7 ايام، كل يوم يعمل هذا الايه؟ الطقس. واثناء ما بيسكب الماء والخمر على المذبح بتاع المحرقه، الشعب يكون بيسبح بتسابيح المياه، يعني اي تسابيح عندهم تخص المياه يقعدوا يسبحوا فيها، تسابيح المياه والخلاص 7 ايام. يبقى كل ذهنهم وفكرهم بهذا الموضوع. ليه بقى؟ أقول لك ليه. لأنهم لما خرجوا من مصر، قابلتهم أول عقبة كانت إيه؟ عقبة المية، عطشوا وصرخوا لموسى وقالوا له إيه؟ مش لاقيين مية، مش لاقيين مية نشربها. فربنا قال له طب اضرب الصخرة، ضرب الصخرة فنزلت لهم إيه؟ مية. وقعدت الصخرة تتبعهم طول 40 سنة اللي قعدوها في الصحراء. خلي بالك، قعدت الصخرة تتبعهم 40 سنة، من إما يروحوا الصخرة فين؟ معاهم، تنزل لهم مية ويشربوا. مفهوم جميل خالص. إيه؟ الصخرة كانت تتبع بني إسرائيل في سيرهم في الصحراء، لكن الصخرة بتاعتنا موجودة جوانا. فين؟ في قلبنا. الصخرة اللي هو مين؟ اللي هو المسيح. بولس قال كده، قال الصخرة كانت تتبعهم، والصخرة كانت مين؟ كانت المسيح. عشان كده ما عادوش يعطشوا تاني. النهارده بقى في اليوم الأخير ده، اليوم الأخير ده اللي هو 8 يوم، في كل 7 أيام يذبحوا ذبايح من أجل اليهود في العالم كله، وييجوا في اليوم 8 يذبحوا ذبايح من أجل إيه؟ إسرائيل. عشان كده سموه اليوم العظيم. ففي اليوم الأخير العظيم زي ما بيقول الكتاب، وقف المسيح بقى يقول لهم كده ايه؟ الصخرة دي كانت رمز، كانت رمز، خلاص راح لحاله، لكن في صخرة جديدة. مين؟ انا ينبوع الايه؟ ينبوع الماء الحي. فالنهارده المسيح وقف قال كده، قال من يعطش فليه يقبل الي. طب انت مين يا رب؟ قال انا الصخرة اللي هترويكوا. عشان كده عايز اقول لك حاجة، الشخص العطشان هو

الكوارب بيدور على الميه صح؟ شكلكوا عطشان. والشخص اللي مش عطشان عمره ما يدور على ايه؟ على المي. يقول انا مش عطشان مش عايز مي. واحنا عطش فعلا. الشخص العطشان يحتاج انه يشرب. لو احنا عطشة احنا محتاجين. السؤال اللي بسأله لك النهاردة، هو انت محتاج؟ هو انا محتاج للمسيح؟ انتوا محتاجين للمسيح فعلا؟ تقولي ايوه طبعا. بدوني لا تقدرون ايه تفعلوا شيء. فالشخص العطشان يجري يدور على الميه، والشخص اللي مش محتاج ما يدورش. بس خلي بالك في نوعين من الناس، عايز الفت نظركم للايه للحته دي. ايه بقى؟ في نوع لما هيعطش هيروح للمسيح، هيروح للمسيح ويبتدي بقى يشرب من الماء الحي ويرتوي، وكل ما يشرب يبقى عايز يشرب تاني من المسيح ويرتوي ويتملي، ويقول لي انا فرحان، حاسس ان المايه دي ايه روتني وشبعتني. طب والاخر؟ قال الاخر ده بقى لما عطش ما راحش للايه؟ ما راحش للمسيح، راح يدور على ميه فين؟ في العالم. فابتدى يدور على ابار مشققه لا تضبط ايه؟ لا تضبط ماء. شوفوا سفر الرؤيا يقول ايه؟ يقول كلمه جميله قوي، يقول من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. يعني العطشان منكم يجي وياخد مية، مش هتدفع فيها حاجة، مية المسيح دي. فالنهاردة المسيح وقف في هذا العيد عشان يدعو الناس ليه. هو بقى سيبكوا بقى من حكاية الصخرة اللي أيام موسى واللي كتب موسى عنها والصخرة تتبعكم. النهاردة أنا موجود معاكم وهدخل جواكم، هشبعكم واسقيكم ماء. تشرب؟ تقولي آه أشرب. عشان كده الكنيسة حطت لنا هذا الإنجيل قبل الإيه؟ قبل حلول الروح القدس، لأن الماء الحي هو الروح الإيه؟ هو الروح القدس. فإحنا محتاجين نشرب؟ آه. محتاجين نرتوي؟ أيوه. طيب والمية دي تخش جوانا تعمل ايه؟ قال دي مياه الروح القدس تعلمك وترشدك وتعلمك المسيح، وتبتدي انت تتملى بروح الله. خدت بالك ازاي؟ بس عايز الفت نظرك لحاجة، كل اللي بيتملي بروح الله بروح المسيح يبتدي يعمل ايه؟ يفيض على اللي حواليه. شيء جميل، اللي يتملي بالروح يفيض على اللي حواليه. أما الشخص بقى اللي مش مليان بالروح القدس فعلى طول يشكي، على طول يقول مفيش، ما عنديش، ملياش. ده ايه؟ ده مشبعش من المسيح. فالنهاردة انت تيجي الكنيسة لأن الكنيسة بتوفر لك المصدر بتاع الماء الحي. فأسرارها، أسرار الكنيسة كلها أسرار مليانة في الروح. فأنت بتيجي تاخد الروح القدس وصدقني عايز أقول لكم حاجة، أنت ما تقدرش تعلن عن المسيح اللي موجود جواك. تقولي إزاي؟ بالأعمال. صدقني أبدا مهما عملت مش هتقدر تظهر المسيح اللي جواك. أمال مين اللي يظهره؟ المسيح. المسيح اللي جواك هو قادر أن يظهر نفسه لكل واحد. شوف بقى إزاي.
طب والكلام والوعظ

والقرايات ده كل شيء كويس، لكن اللي يظهر المسيح اللي في داخلك هو المسيح نفسه. عشان كده تقابل واحد في السكة تقول لي فلان ده باين عليه النعمة خالص، باين عليه المسيح، أقول لك عرفت إزاي؟ تكلم معاك تقول لي لا ما تكلمش بس باين عليه. فمرة من المرات القديس الأنبا أنطونيوس قاعد مع أولاده الرهبان وهم بيسألوه وبيجاوبوا وقاعد يعني حديث جميل، وبعدين في راهب صغير كده قاعد جنب الأنبا أنطونيوس قاعد باصص له بس كده، فده ما اتكلمش خالص ولا قال ولا كلمة. فالقديس الأنبا أنطونيوس قال له إيه ما بتتكلمش ليه؟ رد عليه رد رائع، قال له إيه؟ قال يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. يا سلام، يكفيني النظر إلى إيه؟ إلى وجهك. أنا شايف كل حاجة فين؟ في وشك، مش محتاج أتكلم بقى، مش محتاج أتكلم ولا أقول ولا أتناقش والفلسفات واثبت لي المسيح ووريني وأشوف وهات دليل خالص، مفيش احتياج. يكفيني النظر إلى إيه؟ إلى وجهك يا أبي. صدقوني إحنا أحيانا بنعطل مجيء الناس للمسيح. عارفين بإيه؟ بإيه؟ بأعمالنا. في فرق كبير خالص، خلي بالكم، في فرق كبير خالص بين المسيح والمسيحية بتاعتنا. احنا مش بنظهر المسيح اللي في داخلنا فالناس مش بتشوفه خلاص. فاحنا للأسف الشديد، عايز اقول لكم حاجة، للأسف الشديد حطينا المسيح بتاعنا ده على نفس المستوى بتاع الأكل والشرب والاحتياجات والفسح والمتعة والعلم والسياسة، فبقى المسيح مش ظاهر. تخيل بقى المسيح بتاعنا، بقينا نظهر المسيح بتاعنا ده أقل من قيمته. طب أسألك سؤال، هو المسيح ده إيه؟ ها صحصحه، المسيح ده إيه؟ إله. المسيح إله. طب انت حطه فين الاله ده؟ مش الاله ده يبقى اعلى حاجه عندك؟ يبقى ده اسمى حاجه في حياتك هو المسيح. طب انت اعلى حاجه عندك النهارده ايه؟ الفلوس والمعيشه والغنى والشقه الجديده والوظيفه الجديده والفسحه بتاعت مرسى مطروح و ايه دي؟ كل ده دخل. طب والمسيح فين؟ المسيح يا عيني خد مكان مختفي في التاريخ. يقولوا لما سألوا غاندي، عارفين غاندي؟ تسمع عنه؟ سمعتوا عن غاندي؟ غاندي ده الأب الروحي بتاع الهند وعنده مبادئ في رائعة. فلما يعني سؤال يعني ما بقاش ليه مسيحي، فقال لما شاف المسيح المصلوب بكى وحب المسيح، بس قال لهم حبيت المسيح بس ما حبيتش ليه؟ ما حبيتش ايه؟ المسيحيين. من ايه؟ ليه ما حبش المسيحيين؟ من الاعمال. فالنهارده تصرفاتي وسلوكياتي وأعمالي بتظهر وتبين أنا فعلا مسيحي حقيقي، أنا فعلا في قلبي المسيح، ولا أنا بدي صورة مزيفة للمسيح، خناقات وصراعات ومين الأول ومين الثاني ومين اللي ياخد الأكتر ومين اللي ياخد ومين اللي يعطي، وانت قلت وانا قلتش، كلام. فبقى المسيح فين؟ مخفي خلاص.

أرجوك أحبائي النهاردة وإحنا في طريقنا لحلول الروح القدس وامتلاءنا بيه، المسيح يقف النهاردة كده في اليوم الأخير، العطشان يقبل إلي ويشرب من الماء الحي، فلما تشرب من المسيح يحيا فيك، فلما يحيا فيك المسيح يظهر ويبان للعالم. أرجوك بقى يعني انتبه لنفسك شوية، عندك شوية ضعفات دور عليها، في شوية عيوب حاول تتوب عنها، في كلام بايخ بيطلع من فمي اضبط لسانك، في ذهن مشوش وبيفكر أفكار نجاسة وفي العالم، اجري بسرعة، اجري بسرعة، قدم توبة وقول له يا ربي قدس ذهني وقدس فكري مليان بالروح القدس. فالشخص النهاردة اللي حيترك روح الله يعمل في داخله يبان المسيح في كل كلمة وفي كل تصرف من تصرفاته، لربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

0: صوفيا سيبروس خمين كريليسون كريليسون خنوم اسمي
1: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يورى وما لا نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد
2: مولود من الآب قبل كل الدهور نور
3: من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسمنا روح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عن العهد بلاطس بونتيوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا.

على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس دمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا

0: من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، وفي بعد من الشرق نزور وننسي.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة، أيها الرب إلى آونا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بهواية الحياة

وظلالي الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن

الخاص الأميد للديس والرسل الأطهار قائلاً خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين

0: أجدى، نقرب لا قربينك من الذي لك، على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

له ربنا ولك. وهذه الكأس أيضا.

0: اللهم استعقينا كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادا واحدة كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبنا ميراث مع جميع الديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب السلام كنيستك الوعد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذا الذي اقتنيته لك بالدم الكريم الذي مسحك فاصل بالسلامة جميع الأسف والأرسل فيها ولنا اذكر رب أبانا طبعا المكرم الباب الأنباء والدروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين فصلون من كان محق باستقامة إنهم بملك كنيستك المقدسة الواقدة بسلام سكرها بقمامسة القصوص الأوتوكسينة

في الرهوج الأرض ليروى حرثها وتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل سلام صلاك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسن. اصنع

أن السابق السبع شيء قديس بنوس الشمس والشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطيء القديس ويرس معلمنا ديوس قوروس والقديس أثناسيوس الرسول والبابوتس خاتم الشهداء ويسكانا والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس سودوس وقديس تومفيروس قديس ديمدوس وقديس قديس باسينيوس والقديس غريوس الصانع على جاب والقديس غريوس الناطق والقديس غريوس الأرمني 318 مقتنع من القيا 150 بقصيمات

الجانب أبانا بيونس القمص وأبانا بشير برجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بإبراهام مسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشيزياكون حبيب قرقس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل كل مصافغ النسيك هؤلاء الذين بسهولاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك.

الحسيه تفضل يا ربنا. احنا في صعب ذاك المرحوم علي عبد الملك لا تذكار الاربعين المرحوم علي النصيف والذين لهم تذكار السنه الشماس مراد ابراهيم وفوزي حنا عبد السيد وادوار ميخائيل ونجوى محفوظ وحليم ابراهيم وصفية حبيب وجنت منير وكل الاسماء التي قدمت في هذا اليوم في احضان ابانا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولئك يا رب اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية بذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم

لكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لنجعل أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

الموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلان بل الروح القدوس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم

الصالح، وأرسل لنا المعزي روح الحق مثل ألسنة نار. من أجل هذا نسألك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء، لكي بقلب طار نجره بذلة بغير خوف، نطلب إليك يا الله الآب القدوس.

السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

تعترف إلى النفس الأخير. هذا هو الجسد المهل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذ من سيدتنا ولكتنا كلنا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم. جعله واحدا مع لوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس. سلموا عنا لخشبة الصليب المقدسة بإرادة وهدي عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لو لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بالرشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أثر المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبا إخواتي سامحوني.

0: so يا ملاك هذه الذبيحة الصاعدة رب هذه التسبح اذكرنا أمام الرب يغفر لنا.
1: آمين.

0: بخريستوس بن نوتي.
1: آمين.
0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا رب سلامك وقرنينا سلامك واغفر لنا خطايانا. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة.

ربا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. بنعمة ربنا بكرة عشية عيد العنصرة يوم السبت في معادها الساعة 6:30، ويوم الحد القداسات في معادها القداسين، وصلاة السجدة يوم الحد بعد الظهر الساعة 5 بنعمة ربنا.

إنجيل يوحنا. الأصحاح العشرون. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه
أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه لا أم. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معه. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. الأصحاح 21. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس، وتوما الذي يقال له التوأم، ونثنائيل الذي من قانا الجليل، وابنا زبدي، واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم:

يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يقصر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة

بسم الله ولما راح يكون انسان اله واحد امين. انجيل هذا المساء مركز جدا لانه بيتكلم عن نقطه اساسيه في انجيل يوحنا. ونلاقي انجيل يوحنا المعروف ان هو بيتكلم عن لاهوت المسيح، بيتكلم في اصحاحات كتيره جدا عن النور. والنهارده هنبص مع بعض في الاصحاح 8، والمسيح بيقول انا هو نور العالم. المسيح نور العالم هو محور انجيل يوحنا. الاصحاح الاول بيتكلم عن النور، اصحاح 7 بيتكلم عن النور، اصحاح 8 بيتكلم عن النور، اصحاح 12، اصحاحات كتيره بتتكلم عن النور. لما ربنا يسوع قال لليهود وهو بيعلم في الهيكل انا هو نور العالم، ابتدوا يعرضوه، يقولوا له ازاي تشهد لنفسك، ازاي تتكلم الكلام ده. ونسيوا كل ما كتب عن المسيح في النبوات وفي الكتب اللي في ايديهم، حتى اننا نلاقي الانبياء ذكروا بالتفصيل اشياء كتيره جدا عن المسيح، عن مجيئه، معاد مجيئه، علامات مجيئه. النبوات اتكلمت عن الصلب والموت والقيامه والصعود للسماء،

كل الحاجات ديت النبوات القديمة اتكلمت عنها، حتى ان اشعياء قال كده برضو مع كل العلامات دهيت شعب اسرائيل مش هيفهم. وكتب كده في النبوة بتاعته قال يا رب لمن استعلنت زراعة الرب. اعجب شيء عمله المسيح، او اعجب شيء في كل ما عمله المسيح، ان اليهود لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به ورفضوه رغم كل الآيات والمعجزات اللي هم شافوها رفضوه. الواحد بيستغرب جدا، يرفضوه، يرفضوه كده نهائي يعني؟ أي رفضوه نهائي. كلام النهاردة أو إنجيل النهاردة بيتوجه لينا مش لليهود. والمسيح النهاردة بيسألنا، بيقول لنا هل يا ترى احنا نؤمن ان المسيح هو النور الحقيقي الآتي الى العالم، او زي ما هو قال انا هو نور العالم؟ هل احنا نؤمن ان المسيح هو نور العالم؟ هل تصرفنا يقول ان احنا بنؤمن ان المسيح نور العالم، ولا هنعمل زي اليهود ونرفضه؟

بقى ربنا بيقول لنا انا هو نور العالم. هل المسيح نور العالم؟ هنشوف مع بعض. اول حاجة نلاحظها ان المسيح بيقول انا نور العالم، يبقى اذا هو نور والعالم ظلمة. هو نور والعالم ظلمة. في البداية كده هنبتدي بشوية نقط صغيرة نوضح معانيها، وربنا يدينا نعمة ان احنا نركز كده مع انجيل النهاردة ونمشي خطوة خطوة كده عشان نقدر نستوعب ازاي المسيح هو نور العالم. انا هو نور العالم. الله سمح ان يوجد في العالم نور مصنوع او نور مخلوق اللي هو الشمس. الشمس تنور ونشوف في نور الشمس كل الامور المادية، كل الامور المادية نشوفها في نور الشمس. وسمح الله ايضا ان يبقى فيه ليل او يبقى فيه ظلمة او ان الشمس تغيب. لما الشمس تغيب يبقى الدنيا ظلمة، ما نقدرش نشوف حاجة، ما نقدرش نشوف حاجة أبدا. غياب النور أو غياب الشمس يفهمنا معنى الظلمة. لكن المسيح لما بيقول أنا هو نور العالم، ده مش بيتكلم عن مفاهيم معينة أو صفات معينة، لكن بيتكلم على طول في جوهر الموضوع، طبيعة العالم. عشان كده لازم نفهم ايه هو النور، ايه هي الظلمة، مين هو انا، مين هو العالم. الامور دي لازم تبقى واضحة في الاول عشان نقدر نفهم الكلمة اللي المسيح بيقولها انا هو نور العالم. المسيح لما بيتكلم ويقول انا هو نور العالم بيتكلم عن طبيعة الشيء،

مش مظهر الشيء او صورته او شكله او مفهومه ابدا، بيتكلم عن طبيعة الشيء على طول. ولما يقول انا هو نور العالم بيتكلم عن طبيعة الله، ان الله نور، الله نور، طبيعة الله نور. زي ما ربنا سمح ان يكون في نور مصنوع، وسمح ان النور المصنوع او المخلوق ده او الشمس دي تغيب، سمح ايضا ان يكون في عين للانسان تشوف النور. العين ديت، العين البشرية ديت، العين البشرية تشوف في النور المصنوع كل الامور المادية او الامور الزائلة، لان في المفهوم الروحي كده ان الحاجة اللي ما تستمرش تبقى زائلة، الحاجة اللي ما هياش دايمة تبقى مؤقتة، تبقى مادية، تبقى مظهر، تبقى مظهر زائل. فربنا سمح انه يتخلق للانسان عين يشوف في النور المخلوق او في النور المصنوع، يشوف الامور المادية. فرق كبير قوي، فرق كبير قوي بين العين المادية او العين اللي بتشوف في النور المخلوق او المصنوع، والعين الروحية اللي بتشوف عمل الله المختفي ورا المظهر او ورا الامور المادية الزائلة ديت. كل ما هو غير دايم يبقى زائل. النور المصنوع ينوع شوية ويغيب، والظلمة تظهر شوية وتغيب. والعين البشرية لما النور المصنوع يغيب، العين البشرية دي ما تشوفش حاجة أبدا. يعني يمكن كلكم فاكرين في سفر الخروج لما ربنا عمل ضربة الظلام، يقول ان الظلمة عمت ارض مصر حتى ان ما كانش في انسان يقدر يقوم من مكانه ولا يخطي خطوة واحدة. كل الامور المؤقتة او اللي مهياش دايمة تبقى ظلمة، اما الامور الثابته الدائمه فهي من الله. عشان كده في فرق بين العين البشريه اللي بتدرك الامور الماديه والعين الروحيه اللي تدرك الامور الالهيه. الامور الماديه زي ايه؟ الأمور المادية زي مثلا الإنسان، الشجرة، الثمرة. وليه بنختار الإنسان والشجرة والثمرة مع إنها نماذج بسيطة قوي؟ قال لأن الفردوس كان فيه إنسان وكان فيه شجرة وكان فيه ثمرة. وهنشوف دلوقتي إزاي المسيح لما بيقول انا نور العالم ازاي كل الامور دي هتتضح شوية شوية كده. ربنا يسوع بيقول لنا ان كل شيء باقي يبقى الهي، يبقى مفهوش ظلمة، مفهوش ظلمة، ومفهوش ظلمة يعني يبقى نور.

أي شيء زائل يبقى ظلمه. العالم كله لما الليل يجي بيتغطى بالظلمة وما يبانش حاجة من العالم. يعني الظلمة لما تيجي هبقى أنا ظلمة وأنت ظلمة، ولا أشوفك ولا تشوفني ولا تشوف أي حاجة في الدنيا كلها. يبقى

والنور هذا العالم كله تبقى ظلمة. لكن الأمور الزائلة اللي هي الظلمة إلا كل أمر أو كل حالة ما هيش دايما باقية إلى الأبد تبقى ظلمة. لكن الباقي أو اللي لا يتغير، الحالة التي لا تتغير تبقى باقية إلى الأبد، تبقى دايما إلى الأبد، يبقى ما فيهاش ظلمة، تبقى نور. عشان كده المسيح يقول لنا أنا هو نور العالم. ابتدينا دلوقتي نشوف إن في حاجة زينة، حاجة باقية، حاجة نور، حاجة ظلمة. اللي حاصل دلوقتي إن إحنا ابتدينا نستخدم العين الروحية. العين الروحية اللي تدرك أمور الله. العين الروحية تشوف وراء الأمور الزائلة في إيه؟ وراء الأمور الزائلة في جوهر. وراء كل مظهر في جوهر. العالم مظهر لأنه زايل، الإنسان مظهر لأنه زايل، ما هوش دايم إلى الأبد. الشجرة والثمرة برضو مظهر، ودي جزء من العالم ودي زايلة. لكن في وراء الأمور الزايلة ديت أو وراء المظاهر دي كلها في عنصر أو في جوهر دايم، جوهر باقي اللي هو الحياة، اللي هو الحياة. الإنسان فيه حياة، الشجرة فيها حياة، الثمرة فيها حياة، عنصر الحياة عنصر باقي دائم. حتى لو الإنسان بينتقل من هذا العالم، أي الجوهر ده لا يفنى، لأن الجوهر ده أو الحياة ديت من الله. ربنا لما خلق الإنسان النفخ في أنف آدم فصار آدم نفس حية. ده جوهر حي، ده جوهر باقي. يبقى فيه مظهر زائل وفيه جوهر باقي. الإنسان إزاي يستوعب الأمور ديت؟ الإنسان ممكن يستوعب الأمور ديت بالعين الروحية. العين الروحية تشوف الجوهر الباقي ده. جوهر الباقي ده يربط الإنسان اللي عايش في الجيل ده بأبائه بأجداده وبالأجداد الأجداد بالترتيب لحد آدم ولحد الله، لأن الجوهر ده من الله، الروح والحياة من الله. الجوهر ده أو الحياة دي تربط الإنسان بالله، تربط الأجيال كلها بالله. يعني لو تبص كده في سلسلة أنساب المسيح اللي موجودة في إنجيل متى وإنجيل يوحنا، إنجيل ماري لوقا، إنجيل ماري متى الرسول وإنجيل ماري لوقا الرسول، هتلاقي بيكلم عن الترتيب من الله لحد المسيح. وبعد كده هتبص تلاقي الترتيب بيستمر، والذين آمنوا به، الذين آمنوا بالمسيح يعني أعطاهم أن يصيروا أولاد الله. فلو تدق في الإنجيل كده هتلاقي اسمك مكتوب في الإنجيل، في سلسلة أنساب المسيح هتلاقي اسمك مكتوب في الإنجيل. الحياة بتربط الأجيال ببعضها لما توصلنا لله، وده كله أو الأنساب هي كلها مكتوبة في الإنجيل مربوطة بالله. عشان كده أحبائي العين الروحية ديت إذا استخدمتها تبص تلاقي نفسك

نفسك كده داخل في مجال الله وبتقرب من ربنا من غير ما تشعر. تبص تلاقي العين الروحية دي توصلك لله، تقربك من الله، تخليك تدرك أمور الله. حاجة عجيبة قوي ان ورا كل مظهر في جوهر الحياة. الحياة دي سر عظيم، سر عجيب، لكنه دايم دايم دايم، بمعنى انه لا يتغير. يعني حتى لو الانسان زي ما كنا بنقول من شوية، لو الانسان انتقل من هذا العالم، تبص تلاقي الروح او الحياة او الجوهر بتاع الانسان يرجع لله لانه من الله. لكن في حاجة مهمة جدا، مهمة جدا في الانسان. الانسان ده ايه؟ الانسان مظهر وجوهر. مظهر اللي هو الجسد، وجوهر اللي هو ايه؟ سر الحياة. الجوهر بتاع الانسان الحياة. وفي ارتباط ما بين المظهر والجوهر، او ما بين الجسد والحياة اللي في الانسان، ولكن لوقت محدود، لوقت محدود، لان الجسد واقع عليه حكم موت. الانسان واقع عليه حكم موت، وتلاقي حكم الموت واقع على المظهر مش على الجوهر، على الجسد اللي هو مظهر اللي هو زايل، مش على الجوهر، لان الجوهر باقي، الحياة باقية. ايه الدليل على كده؟ الربنا قال للآدم يوم ما تاكل من الشجرة دي هتبقى عملت خطية يا آدم، وتبقى انت تراب والى التراب تعود. ايه اللي هيرجع للتراب؟ الجسد. الارتباط ما بين المظهر والجوهر في الانسان محدود بزمن معين اسمه عمر الانسان. عمر الانسان. العمر ده بينتهي بسرعة قوي، وبمجرد ما العلاقة ما بين المظهر والجوهر في الانسان تنفك، الزائل يعود للزائل، التراب يعود للتراب، والجوهر يعود لخالقه اللي هي روح الانسان او نفس الانسان او الحياة اللي هي الجوهر وراء الانسان، ترجع لله خالقه. التراب يرجع للتراب والروح ترجع لخالقه. جوهر الانسان لمسه من لمسات الله، او عنصر الحياه في الانسان لمسه من لمسات الله. ويعبر عن الله او طبيعه الله ان الله ثابت باقي دائم قائم مستمر، ليس عنده تغيير او زر للدوران. بص بقى على المسيح. المسيح اخذ جسدنا، وده مظهر. هل جسد المسيح مظهر؟ هنشوف مع بعض. المسيح اخذ جسدنا واتحد بالطبيعة الالهية. الطبيعة الالهية اللي هو كلمة الله، زي ما بيقول إصحاح واحد في إنجيل يوحنا، والكلمة صار جسدا. الله أخذ جسدنا، الكلمة صار جسدنا. الكلمة هو الله، لأنه في

في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. الله أخذ جسدنا، الله ظهر في الجسد، ولكن الجسد اللي أخذ المسيح لا يعتبر مظهر، لأنه دايم، لأنه غير واقع عليه حكم الموت. جسد المسيح غير واقع عليه حكم الموت، إذن يبقى دايم، إذن ما يبقاش مظهر، إذن يبقى ثابت، يبقى باقي، ما بيتغيرش، هو مستمر. وهو اللي اتكلم عنه ربنا يسوع نفسه وقال أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. دايم. الكلمة الإلهية اتحدت بجسدنا. الله الله باقي دايم، ثابت قائم، مستمر، ما عندوش تغيير، او زي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. اخذ جسدنا، والجسد ده غير واقع عليه حكم الموت، وهو ثابت مستمر، غير محدود بزمن، لكنه مستمر الى وراء الزمن من يوم التجسد الى ما لا نهايه. الاتحاد اللي تم ما بين الكلمه الله الكلمه وجسدنا او الجسد البشريه الاصح اتحاد مفهوش تغيير، مفهوش تغيير، او زي ما بيقول ابونا كده في القداس ان لاهوته لم ينفصل عن لاهوته ان هو جسده لحظه واحده ولا طرفه عين. اذن يبقى باقي دايم مستمر ثابت. هو ده الجوهر الالهي اللي اتحد بجسد بشريتنا. بنقرب شويه شويه. انا هو نور العالم. ابتدت تبان شويه، وابتدينا نشوف الفرق بين طبيعة المسيح وطبيعتنا، لأن المسيح زي ما قلنا لما قال أنا هو نور العالم بيتكلم عن طبيعة، عن جوهر، مش بيتكلم عن مظهر. عشان كده لو رجعنا شوية ورا كده هنلاقي إن طبيعة العالم مظلم، أمور هذا العالم طبيعته مظلمة، حتى العين البشرية مظلمة، تستقبل النور المخلوق بس، وبما إنها تستقبل النور المخلوق تبقى مؤقتة، تبقى زايلة، تبقى مظلمة. لكن الثابت القائم الدايم هو ده اللي نور، اللي مفهوش ظلمة، يبقى نور على طول، يبقى نور. عشان كده نلاقي ان اتحاد المسيح بطبيعتنا اتحاد زي ما قلنا فوق الزمن، غير قابل للزوال، طبيعة جديدة، طبيعة جديدة، طبيعة جديدة حلت في جسد بشر. ازاي نشوف الطبيعة ديت، او ازاي ندرك الطبيعة ديت؟ قال ديت ندركها، الطبيعة ديت ندركها في النور الالهي، بالعين الروحية، بالعين الروحية. ايه النور الالهي وايه العين الروحية؟ قال لو نرجع لانجيل معلمنا يوحنا صح 7 وانجيل عشية صح 8، انجيل يوحنا اصحاح 7 اواخر كده، انجيل يوحنا اصحاح 7 يقول كده في الايه 37

وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن لي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. قال العين الروحية ديت ربنا ادهلنا زي ما بيقول هنا: الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. المجد هنا أو النقطة اللي بيتكلم عنها في مجد المسيح هنا هي تعني الصليب. والروح القدس احنا خدناه بعد الصليب، بعد المسيح ما تمجد على الصليب، او زي ما المزمور بيقول: الرب قد ملك على خشب. بعد الصليب والقيامة حل الروح القدس وقبلنا عطية الروح القدس واخدنا العين الروحية. العين الروحية ندرك بها امور الله، نرى بها الجوهر، نرى بها الأمور اللي مختفية وراء المظهر، نرى بها سر العالم، نشوف بها سر العالم المختفي وراء العالم اللي كله مظاهر. أما نور الله فهو اللي احنا بناكله. تقول لي: هو النور بيتاكل؟ بيتاكل. المسيح بيقول: انا هو نور العالم. لما بنتناول العاملين على المسبح جسد الرب ودمه، بنتناول ايه؟ جسد المسيح ودمه، تبقى بتاكل النور. يبقى بالنور اللي انت بتاكله من على المذبح يتحول الانسان الى صورة اخرى. انتم نور العالم. انتم نور العالم. العالم لما يشوفكم يشوف النور الالهي. عشان كده سهل قوي على العين الروحية انها تشوف امور الله في نور الله. يبقى سهل قوي للانسان المسيحي يشوف نور الله ويشوف امور الله في نور الله. النور الالهي نور باقي دايم ثابت لا يتغير. عشان كده احبائي لما تبص كده على الفردوس تلاقي هناك ادم وحواء والشجره والثمرة والتفاح الجميلة اللي لخمت عينين البشر، واللي الشيطان وضع فيها السم بتاعه. زي ما احنا تتبعنا كده مع بعض ان العالم ظلمة والعالم مليان مظاهر، جه الشيطان حط الخدعة في المظهر، حط الخدعة في الثمرة. فأبونا آدم ومنا حواء ما شافوش الخديعة اللي موجودة في الثمرة، رغم ان ربنا وصاهم وقال لهم ما تاكلوش من الشجرة ديت.

التحديد وسهل عليهم الموضوع جدا وحدد لهم الشجره اللي ما ياكلوش منها. لكن الشيطان باستمرار يختفي وراء كل المظهر، وراء كل المظاهر، وراء كل مظهر في خديعه. لكن الانسان الروحي او الانسان اللي اخذ العين الروحيه والانسان اللي بياكل النور الالهي اللي يقدر يكتشف الخديعه اللي الشيطان بيحطها في كل مظهر. ازاي؟ قال الانسان مثلا ايه؟ يشوف فلوس كتير كده او ذهب كتير قوي كده، انسان مسيحي يعني يشوف ذهب كتير قوي كده، بعدين الشيطان يقول له ده انت ممكن تبقى غني، ده انت ممكن تبقى عظيم، لو سرقت الفلوس ديت تبقى انت عظيم جدا، يبقى لك كلمة في العالم، لان العالم اللي مليان مظاهر يقيم الانسان حسب المال اللي عنده، المظهر كده. لكن تبص تلاقي روح الله اللي جوه الانسان او الجوهر اللي جوه الانسان يقول له دي جريمة، ده هلاك ابدي، ده حتى القانون المدني يعاقب عليها، اوعى تعمل كده انت بتضر نفسك. الانسان الروحي يشوف ده ويسمع الصوت الالهي جواه، يسمع الجوهر الالهي جواه بينبهه ويقول له خد بالك ده في خديعه ورا المظهر، في خديعه صعبه قوي، اوعى تجري وراها. لو نبص كده مع بعض في ارميا 17، ارميا 17 في الايه 11،

يرميا 17 الآية 11 بيقول كده: حمية تحضر ما لم تبط، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. حبلة تحضن ما لم تبض، الحبلة دي تطير من الطيور، بتحضن بيض ترقد عليه عشان يطلع فراخ. قال ده يبقى زي مين؟ زي واحد بيحصل غنى بدون ما يتعب فيه، محصل الغنى بغير حق، يلاقي حاجة قدامه أو يكسب حاجة من العالم أو مظهر من المظاهر اللي في العالم. بيقول كده: في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. إن هيبقى له مظهر غير طبيعته، غير مظهره، هياخد شكل غير شكله، هيبقى له تصرفات ما هيش بتاعته، عشان كده بيقول في آخرته يكون أحمق قدام الناس وقدام الله. عشان كده أحبائي العالم كله مظاهر، العالم كله مظاهر، كل ظلمة زي ما قلنا إن كل مظهر يبقى مظلم، كل شيء ما هوش دايم يبقى مظلم. والظلمة أو رئيس هذا العالم هو رئيس هذه الظلمة. عشان كده لو نبص كده على المظاهر الموجودة في العالم، هتلاقي فيه مظهر من المظاهر اسمه الجنس. الجنس ده مختفي في المظهر، في الجسد، في المظهر بتاع الإنسان. الجنس ده يبان بأجمل مظهر وأجمل منظر، والإنسان اللي مش واعي

يجري ورا المظاهر دي او ورا المظهر ده ويفقد عقله ويفقد اتزانه ويفقد كيانه ويفقد رزمته ويشتهي هذا المنظر او هذا المظهر بشكل يتملك عليه ويتملك على عقله حتى ان عقله يخيب. والانسان لما يفوق لنفسه وكده يقول لنفسه ازاي انا عملت كده. وهو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل في الفردوس. لما الشيطان اخفى الخديعة في المظهر في التفاحة الجميلة اكل ابونا ادم وتعرى. عشان كده احبائي لما المسيح يقول انا هو نور العالم يبقى هو النور، المسيح هو النور اللي يبين لي الخديعة لو موجودة في اي مظهر. النور الاتي الى العالم، لو ناخد بالنا كده في انجيل العشاء النهاردة بيقول ايه، انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يجد نور الحياة. نور الحياة، نور، انا هو نور العالم. والمسيح كمان ايه، نور الحياة. حياة ايه؟ حياة ابدية. وجود المسيح في العالم حط مقياس واضح جدا وفارق شديد جدا، فارق ناري ما بين النور والظلمة، ما بين أعمال النور وأعمال الظلمة، ما بين الخير والشر، ما بين الأعمال اللي يعيشها أولاد ربنا والأعمال اللي يتجنبها أولاد ربنا. حتى فارق ناري بين أبناء النور وأبناء الظلمة، فرق كبير قوي. عشان كده نلاقي حتى الإنسان الطبيعي اللي ما هوش مسيحي بالجوهر الإلهي اللي موجود جواه يقدر يميز ولو قليل، يقدر يميز الفرق ما بين النور والظلمة. يبقى الإنسان المسيحي أو الإنسان اللي تناول من جسد المسيح ودمه مرة واحدة، يبقى الإنسان المسيحي يقدر يميز بين النور والظلمة. هوي واضح جدا. عشان كده ما يصحش أبدا وإحنا بنعترف يقول أصل الشيطان ضحك عليا، أصل ما خدتش بالي، أصل ما كنتش أعرف إن دي خطية، أصل بصيت لقيت نفسي كده وقعت في الخطية من غير ما أحس. لا، أنا المسيح يقول أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة، حياة أبدية. اللي يمشي في النور يلاقي حياة أبدية. عشان كده أحبائي يبقى سهل بقى انك تطبق محبة الله ومحبة المال. السيد الاخر الظالم القاسي اللي ما يرحمش، اللي قال عنه لا يقدر احد، اللي قال عنه الانجيل لا يقدر احد ان يعبد ربين، الله والمال، ده اله وده اله، ده اله رؤوف حنون علينا، اما المال اله وسيد قاسي. تقدر تقيس بقى وتقدر تطبق بقى كل المفاهيم بالمسيح النور الحقيقي او المسيح اللي قال انا هو نور العالم، انا هو النور الباقي، النور معكم زمانا يسيرا. لما قال المسيح النور معكم زمانا

إيمانا يسيرا. مش معنى كده إن المسيح نور العالم هيبقى معانا إلى زمان يسير، لا، لكن إن إحنا موجودين على الأرض إلى زمان يسير. حياتنا على الأرض محدودة، أما هو أمس اليوم إلى الأبد، أمس اليوم إلى الأبد. عشان كده أحبائي النهاردة ربنا يسوع لما بيقول لنا أنا هو نور العالم بيوضح لنا أننا بلا عذر في هذا العالم، ما عندناش عذر. ربنا يسوع لما كان بيكلم الفريسيين بيقولوا له طب واحنا يعني كمان عميان، لما كان المسيح فتح الأعمى بيقولوا له واحنا كمان عميان، قال لهم لو كنت عميان كان يبقى عندكم عذر، لكن لأنكم بتقولوا عندكم عنين فخطياتكم باقية. ليه؟ جواكم الجوهر الإلهي، جواكم الحياة، والحياة من الله، ودي توري النور من الظلمة ولو إلى حد محدود. طبعا مش زي المسيحيين. عشان كده أحبائي إذا كان الكلام موجه لينا الليلة، إذا كان النور الحقيقي، إذا كان المسيح أتى إلى العالم، إذا كنت تناولت جسد المسيح مرة واحدة في عمرك، فده كافي جدا أن يوري نور الله وأعمال النور وحياة النور وأبناء النور، وحياتنا كلها تبقى واضحة في النور الإلهي بالعين الروحية اللي أعطاها لنا من المعمودية المقدسة لإلهنا المجد الدائم. إلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا فيها.

وكل أيام حياتنا بكل سلام. ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغمة إسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك، كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني، أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

داود فتحينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا احفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي.

وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: طاسيوسيو سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بس

وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيه. اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحياه وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكل.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. مطرنية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبراءام، تقدم تحت إشراف القمص بولس السمعان قصة حياة القديس العظيم الأنبا إبراءام، قديس القرن العشرين. جميل برسوم.

0: يا معلم رفائيل، انت اللي علمتني كيف الترانيم والتسابيح الكنسية.
1: وانت احسن تلميذ عندي في كتاب كنيسة دلجة، وان شاء الله ملوي كلها واسيوط هيعرفوا قيمتك لما تكبر.
0: البركة فيك يا معلم رفائيل.
1: انت بتتقدم يوم عن يوم يا بولس يا ولدي، ده انا فرحان بيك. ها قول لي بقى، حفظت المزمور اللي قلت لك عليه؟
0: ايوه يا معلم، اسمعوا.
1: سمعوا.
0: لكلماتي اصغي يا ربي، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر.
1: حلو قوي، حلو قوي، شاطر جمت كده التسابيح والألحان ومردات الكتاب المقدس 10/10.
0: والحساب والقبطية والعربية
1: بتتقدم يوم عن يوم وهتبقى عالي العالي. الله، مالك يا بولس؟
0: أمي تعبانة قوي يا معلم رفائيل.
1: هي لسه تعبانة يا بولس يا ولدي؟
0: سايبها تعبانة وقلبي بيتقطع علشانها.
1: تعرف تقول لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: قول يا يسوع وقوم بينا نروح نشوفها.
2: أهلا يا معلم رفائيل.
1: أهلا بيك يا أبو بولس. أم بولس ربنا يشفيها لك.
0: سلامتك يا أم.
3: الله يسلمك يا ولدي.
1: شد حيلك أمال يا أم بولس.
3: أهلا يا عم رفائيل، اتفضل. بولس عامل معاك إيه؟
1: عالي العالي، شاطر الجو في حفظ الألحان والتسابيح القبطية والحساب.
2: تشرب إيه يا معلم؟
1: أي حاجة يا أبو بولس.
0: أنت بتتألم يا أم؟
3: الألم يا بولس بيخلي الإنسان يرتفع لفوق بعيد عن الأرض.
1: ما تتعبش والدتك يا بولس، وياريت تسمع

0: الحجم اللي انت قلتها لي في كتاب الكنيسة، او اقرا لنا شوية من الكتاب المقدس.
1: حاضر. أمل يا رب أذنيك، استجب لي لأني مسكين وبائس أنا. احفظ نفسي لأني تقوى يا إلهي، خلص أنت عبدك المتكل عليه. ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب أرفع نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك.

0: راحت فين يا معلم رفاقي؟
1: مجد ربك يا بولس، قوم يا ولدي قوم، ده انت ما اكلتش بقالك يومين، وبعدين والدتك تزعل منك، لازم تخلي قلبك عامر بالايمان.
0: ازاي يا معلم رفاقي؟
1: بالصلاه والصوم وقرايه الكتاب المقدس القلب الفاضي يدخله ابليس بسرعه يسكن فيه، لكن لو قلبك عامر بالايمان مش هيبقى فيه مكان لاي شر يدخله. فهمت يا بولس يا ولدي؟
0: ايوه فهمت يا معلم رفاقي.
1: طب يلا يلا، كلك لقمه ويلا نروح الكنيسه.

0: آه، جميل أن يصير الإنسان مقدسا للرب حينما يعطي كل وقته وكل حياته لمحبة الله والناس. مبروك يا بولس.
1: الله يبارك فيك يا معلم رفائيل.
0: النهارده رسمتك شماس على إيد الأنبا يوساب، حطيتك على أول طريق الفضيلة والتجوة.
1: إزاي يا معلم رفائيل؟
0: النهارده اترسمت شماس وعندك 15 سنة، يعني هتبقى قريب جو من الكنيسة، وده يخليك تستمر تنمو في أحضان الفضيلة والتجوة.
1: ما أنا برضو هفضل تلميذك يا معلم رفائيل.
0: لازم تخرج من توبي وتلبس توب الكنيسة وتتعلم أكتر وأكتر من الكتاب المقدس بتفهم روحي.
1: ربنا يساعدني ويقدرني.
0: ملابس الشماس اللي انت لابسها دي تمنها غالي قوي.
1: ازاي يا معلم؟
0: أول واجبات الشماس خدمة الفقراء وتوزيع الصدقات والكرازة بالإنجيل، يعني خدمة اجتماعية ودينية، والشموسية هي الدرجة الثالثة من الدرجات الكهنوتية.
1: ربنا يساعدني على خدمة الفقراء وتقديم الصدقات.
0: اهي دي خدمة اجتماعية.
1: ويساعدني على الكرازة بالإنجيل.
0: اهي دي بقى الخدمة الدينية اللي أنا محتاجك ليها.
1: ازاي يا معلم؟
0: بولس يا ولدي، أيام غربتي على الأرض معدودة، وشايف إن محدش هيقدر يدير كتاب الكنيسة زيك. عايزك يا ولدي تقعد مكاني وتكمل رسالتي في كتاب الكنيسة، وتعلم أولاد الكنيسة زي ما تعلمت.
1: ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا معلم.
0: وعدني يا بولس، عايز أطمن إن كتاب الكنيسة في إيد أمينة. الكتاب يا ولدي زي الأرض الصالحة، ترمي فيها البذرة تطرح ثمرة. اوعدني.
1: اوعدك يا معلم رفاق.

أول درس يا أحبائي النهاردة هو عن الإيمان، وقبل ما نتكلم عن الإيمان هنقف كلنا ونصلي على روح معلمنا مرتل كتاب الكنيسة المعلم رافائيل. يلا يلا أقفوا ونصلي مع بعض. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك. احنا كلنا بنتولد وقلوبنا الصغيرة دي فاضية زي الكوباية. شايفين الكوباية دي؟ الكوباية دي فاضية، تبقى معرضة لأي حاجة تقع فيها أو توجعها، لكن لما تبقى مليانة تبقى راسخة تقيلة، محدش يقدر يزعزعها. أهي قلوبنا كده، لما تبقى مليانة بالإيمان محدش يقدر عليها. طيب ونملاها بالإيمان إزاي؟ بكل وثائق النعمة والخلاص: الصلاة، الصوم، قراية الكتاب المقدس، وعمل الخير، وعمل كل حاجة.

0: ليه يا ولدي؟ أنا قصرت معاك في حاجة بعد وفاة أمك، ليه عاوز تسيبني وتدخل باب الرهبنة؟
1: الرهبنة يا أبوي هي حياة الملايكة، وحدخل دير المحرة، أقرب دير لي، وكلهم هناك بيحبوني لما كنت بعمل لهم زيارات مع تلامذة كتاب الكنيسة.
0: ليه بس يا ولدي؟ كان نفسي أجوزك بنت عمك وتقعد معانا هنيه.
1: أنا خدمت شماس، عكفت على خدمة الفجرة وتوزيع الصدقات، وخدمت في كتاب الكنيسة حسب وعدي للمعلم رفائيل، يعني عملت اللي عليا من الناحية الاجتماعية، فضل لي بقى الجانب الروحي.
0: الجانب الروحي ممكن برضو ننميه هنيه.
1: الحياة الدنيا يا بوي والتزاماتي بالحياة الدنيا خدت من وقت الكتير، عايز اتفرغ شوية الحياة الروحية، عايز اقعد في خلوة مع الكتاب المقدس ادرسه وافسره، عايز اعيش جوا حنان مسيحي عشان يعوضني عن حنان امي، عايز اكرس حياة الرب.
2: يا أحبائي رهبان دير المحرج، أني جمعتكم اليوم لأن الأخ بولس اجتاز فترة اختباره وشهدتوله كلكم، وأصبح موضع حب واحترام كل راهب فيكم، تواضع ومحبة الغير ومحبته للفجرة والغربة. ودلوقتي أنا عاوز رأيكم لسيامة راهب، وإذا أجمعتم بالموافقة هتكون رسامة راهب باسم بولس الدلجاوي المحرجي. ها ايه رايكم؟
3: على البركه ان شاء الله.
4: البركه سيدنا موفقين.
3: ربنا يبارك ان شاء الله.

0: يا سيدنا يا سيدنا، الراهب بولس وصل مطرانية المانيا.
1: طيب خليه يتفضل يا جرجس.
0: اتفضل اتفضل اتفضل يا ابونا بولس.
2: سلام ونعمة يا سيدنا.
3: سلام ونعمة يا ابونا. يا ابونا بولس، انا دعيتك للمنيا بعد سيامتك راهب عشان تساعدني في إدارة مطرانية المنيا.
2: يا سيدنا الأنبا ياكوبوس، انا في خدمتك وخدمة اهل المنيا.
3: خلاص، والأخ جرجس هيساعدك في كل طلباتك.
0: انا تحت امره يا سيدنا وفي خدمتك يا ابونا بولس.
2: اقدر اباشر عملي يا سيدنا؟
3: طيب طيب، مش لما تستريح شويه الاول؟
2: مشتاق يا سيدنا، مشتاق اشوف اهل المنيا يا سيدنا.
3: هم كمان مشتاقين يشوفوك، وهتلاقيهم في انتظارك من الصبح لما عرفوا انك انت جاي.
0: دول قاعدين قدام المطرانيه من امبارح بالليل كيف يوم العيد. اتفضل يا ابونا بولس، عاوز تبتدي منين؟
2: نشوف شعبنا المسيحي اللي قدام المطرانيه من امبارح بالليل، وبعدين نعمل زيارتنا للاسر المسيحيه. عن اذنك يا سيدنا.
3: اتفضل اتفضل يا ابونا بولس.
4: يا عم عزيز، ازيك يا عم عيد؟
0: يا ابونا بولس، انت حولت دار المطرانيه لدار للفجرة والأيتام، ووزعت نص فلوس المطرانية على الفجرة والمحتاجين.
2: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، الناس محتاجة.
0: بس فيهم مش محتاجين وبرضو بتديهم.
2: من يوم ما كنت شماس في دلجة وأنا عارف أحوال الناس في المنيا، وليهم عندي معزة خاصة.
0: أيوة، بس المطرانية كده هتفلس.
2: ما تخافش، العطاء زي ينبوع المية، كل ما تاخد منه

0: يزيد ويفيد أكتر وأكتر.
1: كلامك حلو يا أبونا بولس. ها يلا بقى عشان تستعد.
0: أستعد لإيه؟
1: أنت نسيت ولا إيه؟ بكرة الحد، ميعاد صيامتك قسيس على كنيسة المنيا، وهتمسك وكالة المطرانية كمان زي سيدنا ما قال.
0: صحيح، هو بكرة الحد.
1: أمال إيه؟ وسيدنا داعي كل شعب المنيا والبلاد المجاورة وكل زمايلك في الرهبة نفدل المحرج عشان يحتفلوا بيك في اليوم ده.
0: ربنا يدبر، ربنا يدبر إن شاء الله.

0: ايه ده يا عم جرجس؟ اهل المنيا كلاتهم مجتمعين، الفجرة والمحتاجين. طبعا قسيس المنيا وكل المطرونية بيقعد معاهم ويلبي طلباتهم. دول هيكسروا باب الكنيسة يا ابونا.
1: شيطان المجد الباطل، شيطان المجد الباطل، انا عبدك الخاطي، انا عبدك الخاطي، شيطان المجد الباطل.
2: عاوز تسيبنا ازاي يا ابونا بولس؟ ده انت بقالك معانا 4 سنين وشعب المنيا كله بيحبك ومتمسك بيك.
1: شيطان المجد الباطل يا سيدنا بدا يتسلل جوايا، حاسس اني ارض بور جفت روحي. العمل والحياة الدنيا مش مدياني وقت للخلوة الروحية.
2: عجيبة عجيبة يا ابونا بولس.
1: عاوز ارجع الدير اقعد مع نفسي افتش فيها اقيمها افحصها يا سيدنا.
2: عموما يا ابونا بولس اقدر اقول لك لقد رأيت اكثر مما سمعت. ها اللي تشوفه يا ابونا.
1: ما تزعلش يا سيدنا يعقوبس، شيطان المجد الباطل مش عاوزه يتسلل جواي.
2: مدام رجوعك للدير في خلاص نفسك يبقى اللي تشوفه يا ابونا بولس.
3: فرح الاباء الرهبان بعودته اليهم، وكان اغلب الوقت معتكف بقليته مواظب على الصوم والصلاه. وسنه 1866 تنيح رئيس الدير، واتفق راي الرهبان على ترشيحه رئيس للدير، وبموافقه البابا ديمتريوس الثاني تسلم مسؤوليته الجديده. وشهد الدير نهضه روحيه ومعماريه، وسعى الى تحسين احوال الدير الداخليه، فغرس كروم كتيره ورمم المتهدم من مباني الدير. وفي مده رئاسته زاد الاقبال على الرهبنه، وكان عدو الخير بالمرصاد، فوجد ان الكرم ينمو، واستغل بعض الرهبان صغار النفوس فرصه فهجموا ابيهم القديس، واعتبروا الاعمال الخيريه اسراف، واتهموه بتبديد مال الدير، واشتكوه للانبا مرقس قائم مقام الكرازة المرقسية. وتحت ضغط منهم تم عزل الأب بولس من رئاسة دير المحرق، بعد أن أمضى 5 سنوات في رئاسته وبصحبته 4 من تلاميذه المخلصين. ترك الدير تشيع دموع البائسين وتودع مئات الأرامل والأيتام، وتوجهوا إلى دير الأنببشوي، وبعدها إلى دير البراموس، والتقوا مع الأب يوحنا الناسخ رئيس الدير، فرحب بقدومهم وأعطى كل منهم اللاية للعبادة. وبعد نياحة الأنبا إيساك أسقف الفيوم والجيزة أصبح كرسي الأسقفية خالي، فوافق البابا كيرولوس الخامس على سيامة القس بولس أسقفا لإبراشية الفيوم والجيزة باسم الأنبا إبراهام، وذلك في يونيو 1881 ميلادية.
1: أنبا إبراهام مرة واحدة أسقف الفيوم والجيزة يا بولس يا غبريال. شعب الفيوم متعلق في رقبتك أمام الله، بكرة توقف يوم الدينونة أمام الله وتقدم كشف حساب، مش بس عن نفسك، لا عن كل واحد من الشعب. يا حملك التقيل يا إبرام اسندني يا رب، اسندني ساعدني يا رب.
4: يا احبائي يا احبائي، الكنيسة مفتوحة كل يوم، وباب المطرانية مفتوح للمحتاج في كل وقت. وباسم يسوع المسيح طلباتكم كلها مجابة.
5: ربنا يخليك، ربنا يخليك يا سيدنا.
6: يا سيدنا انا مش من هنا، وليه طلب عندك؟
1: أؤمر يا ابني.
6: مرتي ولدت وكنت عاوز جنيه واحد أجيب لها شوية طلبات.
1: آخر جنيه في المطرانية كلها هو، خد ده من نصيبك.
7: يا سيدنا الفلوس في المطرانية خلصت.
1: ربنا يبعت يا ابونا عبد السيد.
7: تعال تعال تعال تعال، انت باين عليك تعبت مع الدكاترة.
8: ده اتولد اخرس يا سيدنا،
7: لكن ما تخافش، تعال الكنيسة كل يوم وصلي معانا، وكل ما تسمع الشعب بيقول كيرا ليسون قول معانا كيرا ليسون. هتقول بإذن الله، هتقول كيرا ليسون إن شاء الله باسم يسوع، هتقول كيرا ليسون.
6: الحجن يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا.
7: في إيه يا ابني؟ أنا مش اديتك الجنيه اللي طلبته؟
6: أيوة يا سيدنا، لكن الجزيز اللي كان واقف معاك
7: جابونا عبد السيد وكيل المطرانية،
6: جري وراي واخد مني الجنيه واداني ريال، يصح كده برضه؟
7: لا ما يصحش يا ابونا.
8: نعم يا سيدنا.
7: انت اخدت منه الجنيه؟
8: ايوه سيدنا.
7: ليه يا ابونا عبد السيد؟
8: يا سيدنا ريال كفايه، يقدر يجيب منه كل طلباته ويفيض منه كمان.
7: هو لما طلب جنيه واحد، وده كان اخر جنيه في المطرانية، يبقى من نصيبه، وربنا رايد ان ياخده.
8: اتفضل يا سيدنا الجنيه اهو.
7: هات يا ابونا، خد يا ابني الجنيه بتاعك.
6: خد بقى الريال بتاعكم يا سيدنا.
7: لا، خلي الريال اللي خدته من ابونا عبد السيد عشان ما تزعلش منه. يلا مع السلامه، روح لمراتك. يا ابونا احنا سيبنا كل شيء وتبعنا المسيح من اجل حياه روحيه وخدمه المحتاج.
8: في ناس يا سيدنا مش محتاجه وبتدعي الفقر وبيستغلوا كرم نيافتك.
7: دي فلوس ربنا وهو قادر على حمايتها.
8: ما تزعلش مني يا سيدنا، نيافتك عندك موهبة العطاء. على فكرة يا سيدنا، الجواب ده جالي نيافتك النهاردة.
7: افتحه واقراه.
8: حاضر. ايه ده؟ باسم الاب والابن يا مخلص يسوع المسيح، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ.
7: في ايه الجواب يا ابونا؟
8: دي حواله بريديه بعشره جنيه وارداب بقمح.
7: مش قلت لك ربنا مش هينسانا؟ دي نعمه يسوع.
9: بقول لك محدش طلب منه حاجه ورجعه فاضي.
10: كل اللي عاوز حاجه يروح ياخدها على طول،
9: ما بيسالش عايزها ليه ولا في ايه.
10: يعني احنا الثلاثه ممكن نعمل عليه لعبه وناخد اللي احنا عاوزينه
9: وهيدينا نطلبه
11: اي مبلغ عايزينه.
9: طب اسمعوا، انتوا الاثنين تروحوا له وانا هستنى هنا، انتوا تدخلوا عليه وانتوا بتعيطوا وتقولوا له
10: يا سيدنا احنا ثلاث اصحاب ملناش حد، ما بنفارقش بعض ابدا وحن على كدنا.
7: امال فين الثالث بتاعكم؟
10: مات يا سيدنا الاسقف ربنا يرحمه ويرحمنا كمان، ولا معانا حق الكفن ولا تكاليف الجنازة.
7: هو مات؟ طيب يكفيكم كام عشان تدفنوه وتعملوا اللازم؟
9: عشرة جنيه سيدنا.
7: اتفضل 10 جنيه اهي، وهاتوله كفن عليه القيمة واعملوا اللازم.
10: متشكرين يا سيدنا، متشكرين يا اعظم اسقف جه الفيوم، سلام ونعمة يا سيدنا.
9: شفتني لما دخلت عليه وانا بعيط؟
10: الله، ما انا كمان كنت بعيط. يلا بينا نفرح صاحبنا وناخد العشرة جنيه نهيص بيها النهاردة ونجزمها على التلاتة.
9: اهو قاعد مستنى اهو.
10: افرح يا ولي، جبنا 10 جنيه اهي، بص بعينيك شوف العشرة جنيه
9: يا ولا جو.
8: الله،
9: انت بتستعبط
8: ولي.
9: الله يا خبر، ده ما بيتحركش، ده باين
10: مات.
9: سامحني يا سيدنا الأسقف إبراهام،
10: سامحنا وخد الفلوس بتاعتك اهي.
7: خلاص، أمر الله نفذ، خلوا 10 جنيه معاكم واعملوا جنازة تليق بيه، فلوس الغلابة والمساكين ربنا لازم يحافظ عليها.

0: دول يا سيدنا 200 جنيه اهل الفيوم اتبرعوا بيهم عشان نبني المطرانيه الجديده.
1: ومالها المطرانيه القديم؟ ما هي كويسه.
0: احنا عندنا فرش جديد في المخزن جاي هديه للمطرانيه، والمطرانيه الجديده هتليق بالمقام لما الزوار يجوا يزوروا نيافتك.
1: اللي عاوز يجي يزورني على كده اهلا وسهلا.
0: فيه زوار كبار بيجوا يزوروا نيافتك، وقريب قوي هيزورك قيصر روسيا.
1: طب هات يا ابونا، ربنا يطرح فيهم البركه.

0: الله، دي رسومات المترانية الجديدة يا سيدنا.
1: آه حلوة قوي.
0: وأبناء الفيوم اتفقوا مع المقاول عشان يبتدي شغل البنى في الوقت اللي تحددوا نيافتك.
1: على بركة الله يبتدوا.
0: المقاول هيبدأ البنى بالـ200 جنيه اللي شايلينهم عند نيافتك، ولو عجزنا في حاجة أهل الفيوم هيكملوا من معاهم.
1: قل لهم خلاص أنا بنيت.
0: يعني إيه يا سيدنا؟ بنيت إيه؟
1: بنيت لكم مسكن في المظال الأبدية فوق في السماء.
0: نيافتك وزعت الـ200 جنيه على الفقراء والمحتاجين؟
1: أنت اديتني الـ200 جنيه من هنا، ودخل عليا 4 تجار شركة محلهم اتحرك باللي فيه، ومحتاجين 200 جنيه بالتمام عشان يبدأوا التجارة بتاعتهم من جديد.
0: واديتهم الـ200 جنيه يا سيدنا؟
1: أمال كنت عاوزني أردهم؟ ما ساعدهمش. ما تخافش يا بني عبد السيد، السقوفية هتتبني بإذن المسيح.

0: مالك يا بنية؟ قولي لي بس مالك.
1: خطيبي يا سيدني، خطيبي هيفك الخطوبة لو ما جبناش العفش اللي اتفقنا عليه.
0: وكنتم محددين ميعاد الفرح؟
1: أيوة يا سيدني، من شهر فات وما قدرناش نجهز.
0: ووالدك ووالدتك؟
1: أمي ماتت وأنا صغيرة، أبويا على قد حاله يا سيدني.
0: طب خدي أدي مفتاح مخزن المطرانية ونجي العفش اللي يعجبك.
1: لا يا سيدني، تنفسخ خطوبتي وما اخدش عفش المطرانية.
0: اسمع الكلام، ابن الطاعة تحل عليه البركة. يلا انزل المخزن ونجي اللي انت عاوزاه، وخد الأخ رزق معاكي يفتح لك وينجي لك يا رزق.
2: نعم يا سيدنا.
0: انزل مع بنتنا افتح لها المخزن تنجي العفش اللي هي عاوزاه.
2: حاضر يا سيدنا، اتفضلي.

0: الله، ايه رأيك يا عم رزق في الكنبة دي؟
1: حلوة جوي.
0: والدولاب ده حلو جوي.
1: حلو، خديه.
0: واخد دي كمان، وده، ودي يا عم رزق. بص،
2: الله الله الله الله الله، تاخدي ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ودخلتوا هنا ازاي؟
0: سيدنا اداني المفتاح وقال لي خد اللي انت عايزاه.
2: يعني ايه؟ مش فاهم.
1: اصل خطيبها هيفك الخطوبه لو ما جابتش العفش اللي اتفقوا عليه.
2: وانت بتعمل ايه معاها هنا؟
1: ما هو سيدنا قال يا ابونا عبد السيد
2: تاخدوا العفش بتاع المطرانيه الجديده.
0: اعمل ايه؟ ما هو سيدنا اللي قال. هو اللي كنت اعرف حاجه؟ ها، ننجي ولا نمشي يا ابوني؟
2: خلاص يا بنتي، خدي اللي انت عاوزاه. هو انا اقدر اعترض على كلام سيدنا؟
3: ما تزعلش يا ابونا عبد السيد، اهي الاسكوفيه اتبنت وبقت حاجه حلوه خالص.
2: ربنا يديك طولة العمر يا سيدنا وتفضل منورها.
3: وعاوز انبهك لحاجه، اللي كان ماشي في المطرانيه القديمه يمشي هنا كمان. الابواب تفضل مفتوحه للفقير قبل الغني، وجلسه قرايه الكتاب المقدس هتفضل زي ما هي كل يوم في الكنيسه.
2: حاضر يا سيدنا.
1: يا سيدنا
3: تعال يا رزق، اهدى.
1: ده الحمام اللي طلبته بنيافتك على الغدا.
3: نفسي اشتاقت للحمام. طيب خليه لبكره، وهاتلي حته جبنه وشيل الحمام لبكره.
1: حاضر يا سيدنا.

0: ده رابع يوم يا سيدنا أجيب لك الحمام وتقول لي شيله لبكرة.
1: أيوة يا رزق، بس الحمام نتن وبيجي الدود يرعى فيه.
0: أيوة يا سيدنا لازم ينتن، ده رابع يوم.
1: كل الآن يا نفسي هذا الطعام الشهي، مش ده الحمام اللي اشتهيتيه؟
0: ليه يا سيدنا بتعمل في نفسك كده؟
1: الجسد بيشتهي حاجات كتيرة يا رزق، وشهوات الجسد ما بتنتهيش. الجسد من التراب وإلى التراب يعود، الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان يقاومان أحدهما الآخر. ده كلام الكتاب المقدس. بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا.
0: فهمت يا سيدنا. أجيب نيافتك جبنة قريش برضو؟
1: أيوة يا رزق.
2: سلام النعمة سيدنا.
1: سلام يا ابونا عبد السيد.
2: مفتش المساحة الإنجليزي مستر كريج جه عاين زمام الأسقفية وخلهم 6 فدادين بس.
1: ازاي ده؟ الأسقفية لها 35 فدان، ازاي يخليهم 6 فدادين؟
2: هنتصرف ازاي يا سيدنا؟
1: هطلب مستر كريج اشوف ايه الوضع. اديني مستر كريج في إدارة المساحة. اهلا يا مستر كريك، انا اسقف الفيوم والجيزة. اهلا بيك. الاسقفية لها 35 فدان، ازاي تخفضهم 6 فدادين؟ يعني ايه كفاية علينا 6 فدادين؟ انت بتديني حاجة من عندك؟ ده وقف الاسقفية. اسمع يا مستر كريك، ان ما رجعتش زمام الاسقفية 35 فدان زي ما كانوا، انا هتصل بالحكم دار يشوف الوضع ده، وإن ما كانش هوصل الموضوع للخديوي توفيق بنفسه. حي هو اسم الرب. مع السلامة.
2: أول مرة أشوف نيافتك ساير.
1: الأسقف يجب أن يكون يقظا، يقول الكتاب وعلى أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون. يعني ايه مصر على موقفه ودماغه ناشفة؟ بعد اذنك يا حضرة الحكم دار، انا هستأذن من سيدنا البابا وارفع مظلمتي للخديوي توفيق بنفسه. مع السلامة. ربنا هيعرف شغله معاه مستر كريك ده.
2: الخديوي توفيق بنفسه؟ هي زيارة الخديوي سهلة يا سيدنا.
1: ربنا يتولى اسقفيته يا ابونا عبد السيد.
0: بعد إذنك يا سيدنا.
1: في إيه يا رزق؟
0: إشارة من المديرية يا سيدنا.
1: افتحها واقراها يا ابونا عبد السيد.
2: حي هو اسم الرب. باسم الأب والابن والروح القدس. حي هو اسم الرب.
1: خير يا ابونا.
2: أنا كنت بتعجب إزاي يا سيدنا هتروح تقابل الخديوي توفيق. الإشارة بتقول الخديوي توفيق جاي الفيوم بنفسه وهيزور الأبرشية وأسقف الفيوم الأنبا إبرام.
1: إمتى يا أبونا؟
2: بعد بكرة يا سيدنا، ولازم نعمل استعدادنا.
1: حي هو اسم الله.
0: حي هو اسم الله.
1: حي هو اسم الرب المبارك. حي هو اسم الله.

0: اهلا بيك ابا ابراهام.
1: اهلا. الفيوم واسقفيه الفيوم منوره يا جناب الخديوي.
0: نحن سمعنا عنك كثير ابا ابراهام، يقولون انت رجل مبروك، انت تصنع معجزات. ايفيت ايفيت،
1: الله وحده هو اللي بيعمل، ومن محبته بيستخدم ضعفي في هذه المعجزات.
0: عندما سمعنا عنك كنا نظن أنك تعيش في قصر ملابس مزركشة مذهبة زي أساقفة أوروبا فرنسا إيطاليا.
1: جناب الخديوي، أنا لي مظلمة عند جنابك.
0: قول أبا إبراهام، قول مظلمتك.
1: في 35 فدان في زمام أسقفية الفيوم، مستر كريج مفتش المساحة الإنجليزي خلاهم 6 فدادين بس، والموضوع بقاله كم شهر ومستر كريج مش راضي يرجع زمام الأسقفية زي ما كان.
0: إنجليزي خرسيس يريد عمل فتنة بمسلم قبطي، نظام فرخ تسد. لا، بأمر مننا نحن خديوي توفيق 35 فدان زمام أسقفية فيوم ارجع زي ما كان، ومستر كريج ينقل بعيد عن فيوم، ينقل إلى السودان.
2: مبسوط أبا إبراهام؟
1: باسم رعيتي نشكرك يا جناب الخديوي.
0: اذكرني في صلوات.
1: نحن نذكر السلاطين والجند والرؤساء في كل صلواتنا.
0: عظيم، أول مرة أسمع هذا.
1: يقول الكتاب المقدس: فاطلب أولا أن تقام صلوات وابتهالات وطلبات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لأن هذا حسن ومقبول عند الله.
0: أنت راجل مبروك أبا إبراهام.

يا أحبائي، أنا جمعتكم النهاردة بعد مرضي مطال أكتر من شهر ونص. جمعتكم عشان أقولكم أبرشية الفيوم والجيزة أمانة في رجبيكم. تفضل الأبرشية أبوابها مفتوحة لكل محتاج، للأرامل واليتامى والفجرة. الديانة الطهرة النقية.

عند الله الآب هي افتقاد الأرامل واليتامى في ضجهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس. السخاء في العطاء، أن تعطي قلبك كما قال الرب: يا ابني أعطني قلبك.

لحبك ومشاعرك، ونديتوا للناس قلوبكم وحبكم، هتعملوا كل شيء من أجلهم. المحبة ليست بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، وكل واحد يكون أمين على وزنته، وبها يدخل إلى فرح سيده. يا ترى يا يسوع، أنا رعيت أبناء أسقفيتي ولم يهلك أحد، عاوز أنطلق لطبيبي وحبيبي يسوع، عاوز أستريح في أحضان قديسيك. يا إخوتي، بطلب منكم تخرجوا كلكم برا أوضتي، وتقفلوا علي الباب، وتسيبوني لوحدي مع حبيبي يسوع. صلوا المزامير مع بعض، وبعد نص ساعة افتحوا علي الباب عشان أصلي معاكم.

وبعد نص ساعة فتحوا الباب فوجدوه قد تنيح تارك هذا العالم إلى الحياة الأبدية. كان ذلك في يوم 9 يونيو 1914، ولما كان أحد العمال بيقوم ببناء المقبرة وقد أمسى عليه الوقت ولا يوجد لديه مصباح، كان سيتوقف لولا ظهور حمامة من النور ظلت ترفرف على المكان حتى أكمل العامل مقبرة القديس الأنبا إبراهام قديس القرن العشرين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي هنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا خدنا المره اللي فاتت لغايه الاصحاح 18. في ملاحظه كده لطيفه الواحد حس بيها النهارده، واحنا لما جيت تصريح بالبنى للكنيسه حسيت انه لو حبينا ندي هدف لسفر الرؤية، فهدف سفر الرؤية كله الإعلان عن الكنيسة عروس المسيح، سواء في الفترة الأولى عبر الأجيال إزاي تتعرض الكنيسة للآلام، لكن في وسط الآلام تتحول الآلام إلى أمجاد. الأصحاحات الأخيرة 16 و17 و18 هدم كامل لمدينة بابل العظيمة اللي بيسميها أم الزواني. الأصحاح 19 و20 و21 و22 إقامة أو الاستابلشنج لملكوت الله أو أورشليم العليا. عمل الكنيسة أو عمل المؤمنين أو فكر الإيمان المسيحي أن يتحول قلب الإنسان إلى أيقونة إلى أورشليم العليا، وده اللي قاله السيد المسيح في إنجيل لوقا: ملكوت الله داخلكم. فكلمة ملكوت الله جوايا تحتاج لعملين، زي ما بيقول المرتل: حد عن الشر واصنع إيه؟ واصنع الخير. نقدر نقول في السبع أصحاحات الأخيرة من سفر الرؤية، بدل ما نقول حد عن الشر، اهدم الشر بعمل ربنا، واصنع الخير إنك تتمتع بالنعمة لكي تحيا في الفكر السماوي. ولذلك بنى أي كنيسة، سواء الكنيسة اللي في القلب أو الكنيسة اللي في البيت أو الكنيسة اللي في الكوميونيتي الجماعة أو الكنيسة العامة في العالم كله، هدفها إزاي ربنا يدوق الإنسان عربون الحياة الأبدية، زي ما هنشوف دلوقتي خطة ربنا. لما تحب كده أنت تقول نصيبي هو الرب، زي ما بيقول أرميا النبي: أو عينيك على السماء، إمتى ربي أشوفك وتمتع بيك؟ الحل الاثنين: هدم بابل الموجودة في القلب وإزالة كل فساد فيها، وبعدين ما نقفش عند الجانب السلبي، ما استخدناش حاجة، لكن ده يبقى طريق للجانب الآخر: اصنع الخير، تمتع بأورشليم العليا، أو تمتع بعربون السماء. فالنهاردة ما هنبتدي في الأصحاح 19، ناخد 19 و20 و21 في الفترة دي، إزاي الإنسان المسيحي يتمتع بالسماء أو بأورشليم العليا. عايزين إذا ربنا ادانا نعمة نتكلم عمليا، هل ممكن الإنسان يعيش في العالم وحامل عربون السماء جواه؟ هل ممكن فعلا نتلامس مع أورشليم العليا؟ هل السماء مفتوحة ليا؟

مفتوحة أيضا للآخرين. ربنا ادينا نعمة النهاردة نتكلم عن الكنيسة السماوية والعرس الأبدي في الأصحاح 19. بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: الليلويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه عدل، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية: الليلويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 قسيسا والأربعة المخلوقات الحية وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: أمين الليلويا. وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. عايز أقف لغاية الآية الخامسة اللي احنا قرناهم دول خمس آيات. ايه فكرة أربع هالليلويات؟ في الأول سمعوا صوت، طلع صوت من عند العرش الإلهي، والصوت ده بيقول الليلويا. وبعدين يرجع على طول أول ما يتكلم عن إبادة بابل الزانية: وقالوا ثانية الليلويا. ولما الدخان صعد إلى أبد الآبدين قال 24 قسيسا والأربعة الحيوانات الليلويا للمرة الثالثة. وبعدين خرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا، وكمل في التسبحة، وللمرة الرابعة يتكلم الليلويا. يبقى في كم الليلويا؟ يقول في الآية 6: صارت كصوت رعود شديدة قائلة الليلويا. ايه فكرة الأربع هالليلويات؟ دايما بيشار لجسد الإنسان برقم أربعة، لأنه من صنع التراب والرماد، والتراب يشير إلى الأرض، والأرض ليها أربعة اتجاهات: شمال وجنوب وشرق وغرب. فإذا كانت الأرض مدعوة لكي تكون سماء جديدة، فوجود الأربع هالليلويات في السماء، الصوت الأول طالع من عرش الله، من عرش مين اللي كان بيقوله؟ ممكن كاروبيم أو شيروبيم. والتاني بعد ما دمرت بابل سمعنا أيضا الليلويا، ولما صعد الدخان بالتالت الليلويا، ولما ظهر صوت عظيم جمع كثير وصوت مياه كثيرة، صوت البشرية من كل الأمم والشعوب، اتقال الليلويا الرابعة. إحساسنا أحبائي إن السماء، مش عايز أقول مش بعيدة عننا، أنا أحس إن السماء في حياة الإنسان أقرب للإنسان من أي كائن آخر. لا تقول لي أبا أطراف، ولا تقول لي عيلة، ولا تقول لي قريب ولا معرفة. لما الإنسان بيتلامس مع حب الله بيرى السماء ليست ببعيدة. ده مش السماء ليست ببعيدة، ده إله السماء ليس ببعيد. اقتربوا إلي، أنا مشتاق أقترب إليكم. يعني يقول كده: قال رب الجنود اقتربوا إلي، قال رب الجنود أقترب إليكم، قال رب الجنود. ثلاث مرات الآب والابن والروح القدس، كل واحد بيقول لك تعال، عايز أقرب منك، عايز أسكن فيك. عايز إيه؟ عايز أبا في داخلك أقرب إليك من أي إنسان تلمسه بجسدك، لأن الله فينا. فوجود الأربع هالليلويات إشارة إلى الكنيسة اللي في السماء، بتقول الدعوة موجهة إلى الأرض كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب. فلما
نسمع النهارده نفسنا نبني الكنيسه، يبقى اول حاجه عشان تبني الكنيسه تبني الكنيسه التي في قلبك، وده مش شطارتك، ده عايزه نعمه ربنا التي تعمل في طالبيه، ليطلب من ربنا انما تقول له ده انا ريدي مستعده احول لك القلب بتاعك ده الى سماء جديده. نصيبي هو الرب، قالت مين؟ قالت نفسي، زي ما بيقول أرمية في الأصحاح الثالث من المراثي. فالنهاردة لما نحب نبني الكنيسة مش هنقول إيه؟ يا ترى أحنا مستعدين للبنى؟ وطبعا أول حاجة يقولك يا ترى هنعمل قرض ولا هنجيب إيه ولا هنصرف إزاي؟ أول حاجة عشان تبني الكنيسة بص لأعماقك جوه، هل يا ترى أعماقي كنيسة متهللة فرحانة باستمرار؟ تقول لي طب إيه اللي فرحني في العالم؟ اللي فرحني في العالم أربع حاجات، لو أخذنا كل قليل ويا إيه سببها نعرف إيه اللي يخليني دايما فرحان. أول حاجة يقول بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هليلو يا. يبقى في حاجة جاية من عند العرش الإلهي متهللة بيك، فرد الفعل انك انت تبقى متهلل بيها. لما حزقيال كان مر النفس، ويعني لما تقرأ سفر حزقيال والمرارة اللي عايش فيها، طبعا عاش مدة طويلة، غالبا راح وهو طفل صغير بابل وما مارش الكهنوت أبدا، وكان مر النفس. ازاي يبتدي يخدم؟ ازاي يقدر يشتغل في بابل في وسط الشعب؟ اول اصحاح نلاقي رؤية المركبة الالهية مشهورة، مركبة حزقيال اللي هي الاصحاح الاول من سفر حزقيال. ارفع عينيك كده اقول له يا رب عايز ابقى فرحان، الدنيا حواليا مرة، دانيال كان في ارض السبي ومع هذا اللي حلاله الحياة بتاعته ان ربنا فتح عينيه شاف السماء. نفس الموقف سبق حزقيال في اشعياء النبي قبل حدوث السبي يعني بمدة بسيطة. حزقيال كان مر النفس مع انه من السبط الملكي والملك كان قريبه، ومع هذا كانت نفسه مرة من الفساد الموجود في القصر الملكي، وكانت نفسه مرة في الهيكل والفساد اللي حل فيه، وكانت نفسه مرة من الشعب وانشغالهم بالأمور التافهة وبالملذات الجسدية، لا الملك ورجالته عدلين ولا رئيس الكهنة والكهنة واللويين كانوا عدلين ولا أيضا الشعب كان عدل. أكيد أشعيا ده وقف قال له طب ونهايتها إيه؟ قال له طب أنا هفرجك. حزقيال بعد كده ورى له السماء المفتوحة وشاف المركبة المتحركة عشان يعرف إن الله بيتحرك، بيتحرك لخلاص الناس. أشعيا لأنه كان مر نفس من جهة الهيكل اللي دخل فيه الفساد، فرأى السيد جالسا على على كرسي وأذياله تملأ الهيكل. بس كده قال له ايه ده يا رب؟ قال انت فاكر في فساد في الهيكل؟ انا عايش في الهيكل، انا مقدس الهيكل، انا القدوس اللي قادر ان انا احول الفساد الى ما هو للخير. اذا احبائي اول حاجة مطلوبة مني ان انا اقول له يا رب لا زوج ولا زوجة ولا اولاد ولا والدين ولا اب اعتراف ولا إنسان كائن ما ولا ملاك من الملائكة ولا طغمة من الطغمات تقدر تملاني بالفرح. مش هتطلع كلمة قليلو يا من قلبي إلا إذا سمعت إيه؟ صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هليلو يا. بص كده أقول له إيه؟ إيه الفرح اللي عندك على العرش؟ الفرحانين بيك، مشتاقين لك، منتظرين يوم مجيئك، ده هم اللي بيقولوا لي يلا ارسل منجلك
عايزين نشوف ولادك الغاليين عليك المملوئين جمالا وفرحا وتهليلا. فمهم جدا فينا ان الانسان يحس ان الدعوه دعوه الايمان دعوه فرح. مفيش حاجه تحطم فرحي وتهليلي لجوه، مفيش حاجه تخليني ابقى عايش في كآبه او ضيق او مراره. الظروف وحشه، ممكن اكون مريض، ممكن اكون تعبان، ممكن عندي مشاكل عائليه، مشاكل في الشغل، مشاكل في الجسد، ايا كان. لكن اذا ربنا فتح عينيا واشوف السماء المفتوحه واسمع الصوت اللي بيقول الليلو يا ابا فرحان، يا ترى اللي في السماء بيقولوا الليلو يا، وتكملتها ايه؟ تكملتها عجيبه. لما سمع قائل ان الجمع الكثير في السماء قائلا الليلو يا، وغالبا دول طغمات سمائيه، بيقول الخلاص والمجد والكرامه والقدره للرب الهنا، لان احكامه حق وعادله، اذ قد دان الزانيه العظيمه التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. مين اللي بيقول كده؟ غالبا السمائيين بيقولوا الخلاص والمجد والكرامه والقدره. طب لو النهارده في عيد الملاك مخيل نقول الملاك مخيل يقول الخلاص، خلاص ايه اللي اخدته الملاك مخيل؟ قال كل واحد فيكم بيدوق الخلاص كاني انا دقته، كل واحد فيكم قلبه يرتفع للسماء كاني انا في السماء، كل واحد فيكم ياخد يعني يتلامس مع المسيح الساكن فيه كاننا اللي تلامست. وكان السمائيين لما يقولوا الليلو يا يقولوا له احنا فرحانين لان الخلاص اللي اتمتع بيه ولادك كاننا اتمتعنا بيه، والمجد اللي انت بتعده عشان ولادك يشتركوا فيه كاننا احنا بنشترك فيه، والكرامه والقدره زي ما بيقول بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده السبب الاول او العله الاولى او المصدر الاول للفرح. قل له يا ربي زي ما بيقول المرتل ايه، اكشف عن عيناي، نفسي يا ربي عرفني ذاتك، عايز اعرفك، عايز اتمتع بالسماء اللي بتنتظرني. الحاجة الثانية اللي خلتهم قالوا الليلو يا، يقول قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. مين بابل دي المرأة الزانية اللي دانها ربنا؟ قال دي مملكة إبليس. إبليس بكل طاقاته بكل قدراته كرئيس قوات الظلمة قديم، لما بتلتقي مع رب المجد يسوع وتتلامس مع صليبه الخطيئة ملهاش مكان فيك. تقول لي طب ما أنا بغلط، ارفع عينيك في الحال وقول له أنا يا ربي أنت وعدت أنك تقدسني، أنا إنسان ضعيف، ده أنا أقل حاجة ممكن تضيعني، ده أقل فكرة يمكن مرت عليا وأنا سني 5 6 سنين تجيني وانا في سن 70 ولا 80 سنة تضيعني، لكن نعمتك قادرة انها تقيمني لان قدنت الزانية دنت الخطية ودنت ابليس مصدر الخطية، ولم يعد لابليس سلطان علي. اعطانا سلطانا ان ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وايضا يقول لنا رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. الليلو يا اللي بعدها يقول ودخانها يصعد الى ابد الابدين. ايه يعني دخانها يصعد الى ابد الابدين؟ يعني عدو الخير يلقى في الجحيم ويحترق وينتهي الا ما ينتهيش، وده الخطير، هيقعد الى ابد الابدين الدخان يطلع من هذا العدو إلا أفسد البشرية. فلازم تعرف أن الشيطان مكانه جوه الجحيم، احنا مكاننا جوه حضن ربنا.
الصوت الرابع اللي قال له اياه

يقول سمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة الليل يا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. المصدر الأولاني الصوت اللي جاي من العرش، المصدر الثاني نحن دينونة مملكة الظلمة اللي هي بابل، المصدر الثالث إن بابل أو إبليس مكانه في الجحيم ودخان الجحيم لا ينقطع. المصدر الرابع الرب قد ملك، الإله القادر على كل شيء. ملك على مين؟ الملك على صوت مياه كثيرة، والمياه زي ما قلنا أكثر من مرة في سفر الرؤيا تشير إلى الأمم والشعوب. اللي يفرح قلبك إن البلاد حتى الناس الملحدين حتى الوثنيين حتى المجدفين يلتقوا مع ربنا. قل له عايز يا ربي تفتح عن بصيرتي وأشوف الألوف ألوف من الناس بتدوقك وتعيش معاك وتنسى الزبالة تحت الخطية وتعيش في مجد السماء. فمصدر الفرح فرح فرح السماء بالشعوب الراجعة إليه. لنفرح ونتهلل، أنا أفرح وأتهلل لما الأمم تفرح وتتهلل. ونعطي المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. وهنا اتكلمنا عن موضوع خطير وهو موضوع العرس الأبدي. الدعوة اللي احنا مدعوين ليها زي ما قال السيد المسيح في متى 25، قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذار. طب وإيه العشر العذارة دول؟ قال دول منتظرين مجيء العريس، دول منتظرين مجيء العريس. فهو ده اللي بيفرح قلبنا، إن الإنسان دايماً يبقى منتظر مجيء المسيح، مش علشان يدني، علشان يقام العرس على السحاب وأدخل كعروس مقدسة للمسيح القدوس وأدخل إلى حضن الآب. منظر العرس شغل الكثيرين، لعل أول واحد يعني طبعا ذكر كتير، لكن أهم هاخد بعض العبارات من الأنبياء ورجال العهد القديم في المزمور 45 يكلمنا عن الملكة العروس التي جلست عن يمينه. وسليمان أيضا بعد داود يتكلم عن العرش، يشير إلى الرب المجد وحوله الإيه العذارة العروس المقدسة. في سفر أشعياء، واحنا زي ما قلنا أشعياء قد إيه كان في ظروف مرة، يقول له زعلان ليه؟ مالك يا شيء؟ قال له المر اللي أنا شايفه، الشعب التعبان، كهنة تعبانين، قوات الملك ورجال القصر كلهم تعبانين. قال له هحكي لك أنا بعمل إيه. قال لا تخافي لأنك، ده الإصحاح 54 من أشعياء آية 4، لا تخافي لأنك لا تخزين، ده نفس أشعياء بيقول لها كده، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد. كل اللي انت شايفه ده يا أشعياء ده عار حينتهي وخزي ينتهي وحقوقين من هذا الشعب اللي انت تعبان منه العروس المقدسة. يقول لأن بعلك هو صانعك، العريس بتاعك هو صانعك، هو الخالق بتاعك، رب الجنود اسمه، إله القوات، وولي قدوس إسرائيل. خايفة ليه من النجاسة؟ أنا قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى. إذا كنت صرت تراب، إذا كنت صرت أرض وكنت فقدت الرجاء، أنا راجع أقيم منك أنت الأرض، أنك تبقى العروس لي أنا، البعل أو الزوج بتاعك القدوس قدوس إسرائيل. أي رجاء أعظم من كده؟ إن مهما كانت خطايانا ومهما كانت نجاسات قلبنا، لكن مسيحنا قاعد بيقول أنا مستنيكم، هنضفكم من كل الضعفات وأقيم منكم العروس المقدسة. أما حزقيال ف
في الأصحاح الستاشر، طبعا معروف أصحاح ستاشر، تكلم عن العروس. وحزقيال ده كان عايش في عز الغلب بتاع السبي، ومع كده المسيح أو كلمة الله يقول له ما تقلقش، وسط اللي انت شايفه سأقيم العروس بتاعتي. تقيمها من ايه؟ ده كل الناس تعبانة. قال له هقول لك، مررت بك مر رب المجد.

يتجوزها زي ما عملت رعوس وقالت لمين؟ قالت لبوعز ابسط ايه ذيلك، ابسط ذيلك عليا. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فسرت لي. بس انا يا ربي مليانه تعب، انت هتقبلني؟ انا هنضفك. فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك نعلتك بالتخس وأزر اللي هو يعني زي الحذاء يعني أو الصندل وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا اللي هو يشير إلى البر وحليتك بالحلي إلى آخره. طبعا أصحاح 16 ده مشهور عن العروس المقدسة. كل جيل كل عصر يبعت حد يأكد للبشرية عايز أقيم منكم العروس السماوي. أيام هوشع يقول إيه؟ ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي. في الأصحاح الثاني الآية 16 إيه يعني لما تناديني تقولي إن أنا رجلك مش أنا بعل؟ كلمة بعل كان تحمل فيها سلطان الزوج لكن فيها سلطان. كلمة زوج رجلي يعني معناها في شركة الحب المتبادلة بين العريس وبين العروس. وأيضا في متى الأصحاح التاسع الآية 15 فقال لهم يسوع لما حصل من الفريسيين انتقدوا التلاميذ عشان مش بيصوموا فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. يبقى المسيح بيتكلم عن نفسه بعلاقته بالتلاميذ، علاقة الايه؟ علاقة الحب، حب العريس لعروسه. حتى في أيام الرسل بولس الرسول نقول له إيه الخدمة بتاعتك يا بولس؟ يقول أقول لكم أنا خدمتي أنا إنسان غيور المبين عليك إني أغار عليكم غيرة الله. أنا واخد من ربنا روح الغيرة لأنه هو العريس فعايز أرجعكم للعريس بتاعكم. فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. كورنثوس الثانية الأصحاح 11 الآية 2. من هنا أحبائي عبر كل الأجيال ما يشغل قلب رجال الله إمتى تيجي تاخدنا وتاخد البشرية من كل الشعوب ومن كل الأمم لكي تكون العروس المقدسة. في الأصحاح 8 من رؤيا 19 يقول إيه؟ وأعطيت أن تلبس بزاً أن يشيل البر نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين، بر المسيح في القديسين. يعني الواحد يقول لك أنا لسه من يومين حد بيقول لي تفتكر أن أدخل السماء؟ عيب لما تقول الكلمة دي. إذا كان بيقول كده وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين. ربنا بيقول لك أنا اديتك تحمل بري وتبقى مقدس لأني أنا القدوس. بعدين تقول له ممكن أدخل السماء؟ عيب. احنا لازم نبقى عندنا رجاء وفرح في عمل ربنا فينا. الآية 6 يقول إيه؟ منظر جميل في الآية 6. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة الليل يا قد ملك الرب. مين أصدقاء العروس؟ كل البشرية. الشعب البشرية كلها هتبقى زي ما بيسميهم يوحنا المعمدان يقول إيه أما صديق العريس هنبقى أصدقاء العريس وفي نفس الوقت هنكون احنا نكون العروس المقدسة. في حتة جميلة يتكلم عن العرس يقول إيه في الآية 9 وقال لي اكتب

اكتب ايه؟ طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. يعني الحكايه الدنيا ايه؟ ليل ولا نهار؟ مدعو للعشاء، تيجي يعني واحد الصبح تقول له تعالى نتعشى. طب هو السماء فيها ضلمه؟ فيها الليل؟ قال لا، كلها دي حاجات رمزيه، كل رمز دي وضع معين. هو بيبص ان طول ما احنا في النهار بنشتغل ومرهقين وبنحارب الخطيه دي وبنحارب الفكر ده وبنحاول نسهر وبنحاول ندي انه ننفذ الوصيه، في تعب مستمر. اول ما تيجي اللحظه بقى اللي هنتقابل مع العريس وندخل الى المائده اللي اعدها رب المجد في السماء، نقول ايه؟ يقول اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الايه؟ عرس الخروف او الحمل. فكلمه عشاء يعني معناها مش مستعجلين ونقعد مع المسيح على رواقه، وما عادش فيه بقى جهاد وتعب وحرب شيطان وحرب من الناس وحرب من الجسد ابدا. في سلام، في فرح، في تهليل. الايه 11: ثم رايت السماء مفتوحه واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى راسه تيجان كثيره، وله اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمه الله. والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا ابيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الامم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. من الأصحاح، من الآية 1 لغاية الآية 10 كلها عن الكنيسة العروس وفرحة السماء بيها وإزاي تلبس البز أو البر بتاع المسيح، وإزاي تسجد مع السمائيين وتتمتع بالعشاء. يعني اتكلم عن كل ما يخص العروس. بعد ما اتكلم عن العروس عجيب، قبل كان المفروض نقول يتكلم عن العريس الأول وبعدين العروس. قال لو اتكلمت عن العريس الأول هيخافوا، هيقولوا احنا مش هنستاهل نبقى العروس بتاعه. هو ادى طمأنينة مع خطاياك ومع ضعفاتك ومع سقطاتك، أنا مسؤول أقدسك، أنا أحملك، أنا أرفعك للمجد. طب وأنت مين؟ قال أعرفك أنا مين. أنا الحمل المذبوح من أجلك، أنا الراكب على الفرس الأبيض الأمين والصادق في وعودي. الوعد اللي بديهولك هيتم، ما تخافش. أما ثيابي أديتك الثياب البيض، وأنا لبست الثياب الإيه؟ الثوب المغموس بالدم، لأن دمي يشفع فيك حتى في الأبدية. وأتكلم بقى عن حتى الجنود السمائيين يتبعونه على خيل بيض فرحانين بالعريس، ويطلع من فمه سيف ماض لأنه يحاكم الأشرار. بعد ما أتكلم عن العرش، يعني الأول أتكلم عن العروس وبعدين على العريس، وبعدين خلى في الآخر خالص بقى يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن الأنتي كرايست، ضد المسيح، عن الناس اللي رفضوا المسيح وقبلوا المقاوم للحق. يقول حتة صعبة قوي في الأصحاح 17: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم. موضوع مش عايز غير ملاك واحد، قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم، لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قوات ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. منظر صعب. بالنسبة للكنيسة يقول لها إيه؟ يقول لها أنا حد

هيك ايه، انا حديكي تتمتعي ايه مدعوة الى عشاء عرس الخروف في الآية 9. بالنسبة للأشرار عامل مائدة تانية، مائدة تجمع كل الطيور الفسدانة النجسة الغير مقدسة، ويجمع طبعا دي بتشير الى الشياطين، ويجمع كل قوات الظلمة، ويقول جميع الطيور الطائرة في وسط السماء اجتمعي، وبعدين لكي تأكلي لحوم ملوك. كنت عايزهم يبقوا ملوك مع ملك الملوك، لكن عايزين هم ان يبقوا ملوك مع إبليس. ولحوم قوات، انا مش العيب فيا، انا خلقتكم، يقول رب المجد، قادة، ما خلقتش انسان لكي يكون عبدا. ولحوم أقوياء، ليه انت بتشتكي من الضعف؟ إلهك يجعل منك إنسانا قويا. فهنا الوليمة المرة اللي هي وليمة الطيور الجارحة المليانة فسادا. ورأيت الوحش، إشارة إلى الأنتي كرايست ضد المسيح، وملوك الأرض وجنودهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. جسارة غريبة لغاية اللحظة الأخيرة لإدانتهم عدو الخير لا يكف عن مقاومة المسيح ورجاله. عشان كده ناس كتير يقول لك طب ليه ربنا ما خلصش الشيطان؟ لأنه هو مصمم حتى النهاية إنه يقيم حربا، يصنع حربا مع الجالس على الفرس الأبيض ومع جنوده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش. اتكلم عن النبي الكذاب اللي هيعمل معجزات علشان يصطاد الناس للأنتي كرايست. وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على العرش الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. ربنا ما يسمحش نحن يكون لنا حتى رؤية هذه الوليمة الدنسة اللي بتجتمع فيها الطيور الشياطين النجسة. ربنا يفرح قلبنا ويدينا نعمة ويدينا بركة نتعرف على عمل السماء وفرحها بالعروس، وأيضا نحمل سمات العروس المقدسة، وننتظر مجيء العريس لكي نتمتع بوليمة العرس بعد في العشية بعد تعب النهار. وأخيرا ربنا ما يسمحش نشوف الأنتي كرايست وأتباعه وهم يطردون أو يصيرون وليمة للطيور الجارحة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و 2 سمكة إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا هذا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا

0: اشفي امراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فانك مبارك الى الابد امين.
1: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين.

Sefro Ermea. الأصحاح السادس والثلاثون. وكان في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا أن هذه الكلمة صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلة: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم، لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم، فيرجع كل واحد عن طريقه الرديء، فأغفر ذنبهم وخطيتهم. فدعا إرميا باروخ بن نيرية، فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. وأوصى إرميا باروخ قائلا: أنا محبوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب، فادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في آذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم، واقرأه أيضا في آذان كل يهوذا القادمين من مدنهم، لعل تضرعهم يقع أمام الرب، فيرجع كل واحد عن طريقه الرديء، لأنه عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهما الرب على هذا الشعب. ففعل باروخ بن نيرية حسب كل ما أوصاه به إرميا النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب. وكان في السنة الخامسة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا في الشهر التاسع أنهم نادوا لصوم أمام الرب كل الشعب في أورشليم وكل الشعب القادمين من مدن يهوذا إلى أورشليم. فقرأ باروخ في السفر كلام إرميا في بيت الرب في مخدع جمريا بن شافان الكاتب في الدار العليا في مدخل باب بيت الرب الجديد في آذان كل الشعب. فلما سمع ميخايا بن جمريا ابن شافان كل كلام الرب من السفر، نزل إلى بيت الملك إلى مخدع الكاتب، وإذا كل الرؤساء جلوس هناك: ألي شماع الكاتب، ودلايا بن شمعية، وألنا

آن بن عكبور وجمريا بن شافان وصدقية بن حنانية وكل الرؤساء، فأخبرهم ميخايا بكل الكلام الذي سمعه عندما قرأ باروخ السفر في آذان الشعب. فأرسل كل الرؤساء إلى باروخ يهوديا بن نثنيا ابن شلميا ابن كوشي قائلين: الدرج الذي قرأت فيه في آذان الشعب خذه بيدك وتعال. فأخذ باروخ بن نيرية الدرج بيده وأتى إليه، فقالوا له: اجلس واقرأه في آذاننا. فقرأ باروخ في آذانهم، فكان لما سمعوا كل الكلام أنهم خافوا ناظرين بعضهم إلى بعض، وقالوا لباروخ: اخبارا نخبر الملك بكل هذا الكلام. ثم سألوا باروخ قائلين: اخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن فمه؟ فقال لهم باروخ: بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام، وانا كنت اكتب في السفر بالحبر. فقال الرؤساء لباروخ: اذهب واختبئ أنت وإرميا، ولا يعلم إنسان أين أنتما. ثم دخلوا إلى الملك إلى الدار، وأودعوا الدرج في مخدع ألي شماع الكاتب، وأخبروا في أذني الملك بكل الكلام. فأرسل الملك يهوديا ليأخذ الدرج، فأخذه من مخدع ألي شماع الكاتب، وقرأه يهودي في أذني الملك وفي آذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع، والكانون قدامه متقد. وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور أو أربعة أنه شقه بمبرات الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار التي في الكانون. ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام، ولا شققوا ثيابهم. ولكن ألناثان ودلايا وجمريا ترجوا الملك أن لا يحرق الدرج، فلم يسمع لهم، بل أمر الملك يرحم إيل ابن الملك وسرايا ابن عزر إيل وشلم يا ابن عبد إيل أن يقبضوا على باروخ الكاتب وإرميا النبي، ولكن الرب خبأهما. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا بعد إحراق الملك الدرج والكلام الذي كتبه باروخ عن فم إرميا قائلة: عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتب فيه كل الكلام الأولي الذي كان في الدرج الأولي الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا. وقل ليهوياقيم ملك يهوذا: هكذا قال الرب، أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائلا: لماذا كتبت فيه قائلا: مجيء يجيء ملك بابل ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان؟ لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. فأخذ إرميا درجا آخر ودفعه لباروخ بن نيريا الكاتب، فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثله.
الأصحاح 37. وملك الملك صدقي بن يوشي مكان كنياه بن ياهو يقيم الذي ملكه نبوخذ رسر ملك بابل في أرض يهود، ولم يسمع هو ولا عبيده ولا شعب الأرض لكلام الرب الذي تكلم به عن يد إرميا النبي. وأرسل الملك صدقي يهوخل بن شلمي وصفني بن معسي الكاهن إلى إرميا النبي قائلا: صلي لأجلنا إلى الرب إلهنا. وكان إرميا يدخل ويخرج في وسط الشعب إذ لم يكونوا قد جعلوه في بيت السجن. وخرج جيش فرعون من مصر، فلما سمع الكلدانيون المحاصرون أورشليم بخبرهم صعدوا عن أورشليم. فصارت كلمة الرب إلى إرميا النبي قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل، هكذا تقولون لملك يهودا الذي أرسلكم إلي لتستشيروني: ها إن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر، ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب: لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن الكلدانيين سيذهبون عنا، لأنهم لا يذهبون، لأنكم وإن ضربتم كل جيش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقي منهم رجال قد طعموا، فإنهم يقومون كل واحد في خيمته ويحرقون هذه المدينة بالنار. وكان لما أصعد جيش الكلدانيين عن أورشليم من وجه جيش فرعون أن إرميا خرج من أورشليم لينطلق إلى أرض بنيامين لينساب من هناك في وسط الشعب. وفيما هو في باب بنيامين إذا هناك ناظر الحراس اسمه يرئي بن شلمية ابن حناني، فقبض على إرميا النبي قائلا: إنك تقع للكلدانيين. فقال إرميا: كذب، لا أقع للكلدانيين. ولم يسمع له، فقبض يرئي على إرميا وأتى به إلى الرؤساء، فغضب الرؤساء على إرميا وضربوه وجعلوه في بيت السجن في بيت يوناثان الكاتب، لأنهم جعلوه بيت السجن. فلما دخل إرميا إلى بيت الجب وإلى المقببات أقام إرميا هناك أياما كثيرة. ثم أرسل الملك صدقية وأخذه وسأله الملك في بيته سرا وقال: هل توجد كلمة من قبل الرب؟ فقال إرميا: توجد. فقال: إنك تدفع ليد ملك بابل. ثم قال إرميا للملك صدقية: ما هي خطيتي إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ فأين أنبياؤكم الذين تنبأوا لكم قائلين: لا يأتي ملك بابل عليكم ولا على هذه الأرض؟ فالآن اسمع يا سيد الملك، ليقع تضرعي أمامك ولا تردني إلى بيت يوناثان الكاتب فلا أموت هناك. فأمر الملك صدقية أن يضعوا إرميا في دار السجن وأن يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين حتى ينفد كل الخبز من المدينة. فأقام إرميا في دار السجن.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري كيركس بسبورتينج تقدم لكم عظة عمل الروح القدس داخل النفس للاب القمص بيشوي كامل.
1: الموضوع بتاع النهاردة ثمرة إكرامية من ثمار التوبة اللي هو عمل الروح القدس في الكنيسة أو في حياة النفس. يعني عمل الروح القدس في حياة النفس والموضوع لذيذ جدا وما كناش يعني نطمع في العهد القديم ان نتكلم احلى من الكلام ده. وانا هحاول اقرا معاكم بعض اجزاء النهارده. كل سنه طيبين وعيد الرسل. وفي عيد الرسل احنا بنعمل قداس فقط نغسل فيه الارض. قداس غسل الارض ده بتعمل كم مره في السنه؟ بتعمل مرتين. اللقان بتعمل ثلاث مرات وغسل الارض بتعمل كم مره؟ مرتين. اللقان بتعمل في عيد العطاس خميس الاحد والعيد وفطار الراس. غسل الارض هو المسيح هو بيغسل فيهم. قال كما فعلت بيكم افعلوا انتم ايضا بعضكم. فاحنا زي ما تقول في اليوم ده بنستمد القوه من المسيح اللي ايه بيوقع على رجلينا وبيغسلها. والواحد كده هو بيحضر قداس الميه عنده احساس داخلي ان ربنا بيغسله كده بس بيشفقه يعني زي ما وقع على رجلينا كده. النهاردة يوم عيد كبير الحياة بحب دايماً أسميه عيد الخدمة أو عيد الخدام. النهاردة عيد الخدام. صحيح بطرس بولس الشهداء كتير في الكنيسة لكن النهاردة احنا مش بنحتفل بيهم كشهداء. احنا بنحتفل بيهم كايه؟ كخدام. دلوقتي بيتكلم في إصحاح 36 عن التطهير. أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون وأجعل روح جديد في داخلكم. هذه روح جديد الروح القدس ميه والروح ده في الآية 36 آية 25 و26 و27 يقول وأجعل روحي في داخلكم. كويس. طب إصحاح 37 أجمل صورة من عمل الروح في حياة النفس التائبة أنه قال الروح للبقعة هتلاقي ناس ميتين هتلاقي عظم وبعدين تنبأ على العظم ده فأنا هطلعكم من داخل القبور بتاعتكم. قالوا ازاي؟ قالوا روح تشوف هتعمل ايه. فتنبأ على العظم فابتدى العظم يرتعش وبعدين العظم اتكسر بالايه؟ اظن اعصاب وبعدين لحم وبعدين تعمل له ايه؟ جلده. وبعدين العظم بقى انسان بيتحرك. قال له غريبه جدا يا رب. قال له ما انا هعمل فيك كده. هو انا كوني ادعوكم للتوبه وترجعوا من جديد فانا معناها هخلقكم خلقه ايه؟ خلقه جديد. ده الاصحاح 37

واضح ان الروح القدس بيعمل في النفوس الايه التائبه. في الاصحاح 39 ايه 29 بيقول لاني اسكب روحي على بيت اسرائيل ولا احد. لاني سكبت روحي، سكبت فعل ماضي، يعني ربنا حط روح خلاص، فلا اعود احكي بوجهي عنكم، لان روحي فيكم يعني معاكم. وده اختبار لذيذ بالنسبه للنفس المؤمنه، ان ما دام هي فيها روح ربنا فربنا ما يحجبش وجهه ابدا ايه عننا.

الرابع بيتكلم عن الامتلاء من الروح القدس. ده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء يبتدي بالتوبة، نمرة واحد يبتدي بإيه؟ التوبة. يعني الروح القدس ما يعملش في نفس إلا لما تكون دائرة التوبة. ممكن تحط تابع نمرة واحد ده إصحاح 36 37 في الرنان وإيه 39 الإصحاحات اللي فاتت، هي أخلق قلب جديد كده. والتوبة تحتاج إلى جهد فوق طاقتنا، فوق إيه؟ التوبة تحتاج إلى جهد فوق إيه؟ فوق طاقتنا؟ وطبعا اللي هيقوم العظم الميت ده هي دي طاقة إنسان؟ لا. طب هلا هنبتدي نتلخص دلوقتي، يعني التوبة دي بتاعتنا ولا بتاعت ربنا؟ إحنا نبتدي وربنا إيه؟ يكمل. النفس اللي تقصد نفسيها على المحبة ربنا يديها ايه؟ محبة. النفس اللي تقصد نفسيها على الاتضاع، يعني افرض انت عاوز تاخد نعمة الاتضاع، فالروح القدس يسكبها في قلبك، يبتدي الاتضاع ده في بيتك وسط اخواتك وسط زملاتك في حياتك الشخصية، احساسك ان انت اخر الكل. لما ربنا يلاقي الاحساس ده بيكبر فيك يديهولك هو بقى بيه بغنى. فالتوبة تبتدي بحركه مننا زي ما شفنا في الاصحاح 36 37، ولكنها تحتاج الى جهد فوق طاقتنا. لذلك بدا الله التوبه في حياتنا بالمعموديه، واقامنا معه، وحول القلب الحجري لقلب لحمي. نمرة اثنين، الكنيسة مصدر الروح القدس. الكنيسة مصدر الروح القدس، وبالذات وبالذات المذبح. وبالذات ايه؟ المذبح. شوفي بقى عشان خاطر ربنا، يعني الاصحاح ده 38 47 ده يتقري مش آية آية، ده يتقري كلمة كلمة لما تروح في البيت، لأنك يعني هتجد فيه حاجات مذهلة. طبعا المية بترمز للإيه؟ للروح القدس، مش كده؟ احنا دايما نقول المية هي روح القدس، بيقول كده في الآية الأولانية بس، ثم أرجعني إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج. يبقى دلوقتي إيه؟ دي تعبير عن إيه؟ عن الروح القدس. مياه تخرج من تحت عتبة الإيه؟ البيت نحو المشرق، نحو الايه؟ المشرق. المايه جايه منين؟ من الشرق كمان. امال احنا بنقف ناحيه الشرق ونحط المذبح ناحيه الشرق كده ببساطه من ناحيه المشرق، لان وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازله من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب المذبح. من تحت جانب البيت، البيت اللي هو الكنيسه، من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب الايه؟ المذبح. انا قعدت اتخيلها كده، المذبح كده، الكنيسه بتاعتنا المعموديه بتاعتها هنا ورا، مش عارفينها؟ وده يبقى الطقس المظبوط، يعني لما اتبنت الكنيسه هنا الله يعوضه المهندس عمل المعموديه بتاعتها المظبوط، يمكن سموحه برضه عملوا كده، يبقى ده الوضع المظبوط يكون بعد ما كانت المعموديه كده. بالنسبه لكده تبقى المعموديه في الجانب الايمن بتاع المذبح، مش مهم الحته دي، لكن الميه طالعه من تحت الجانب الايمن للايه؟ للمذبح. الجانب الايمن للمذبح له علاقه بالجانب الايمن بتاع ربنا يسوع المسيح، ولو اننا احنا ما عندناش يعني تفصيل غير التقليد ان الطعنه كانت في الناحيه اليمين بتاعت الحربه اللي خرج منها دم وايه؟ وماء. هل هو النبي بيتكلم عن المية اللي طالعه من جنب المسيح؟ على كل حال هي رمز للروح الايه؟ القدس. وسواء المذبح هو اللي مطلع المية، الذبيحة اللي مطلعة المية

هل سواء المسيح المطعون هو اللي مطلع الميه؟ ده واحد، لان اللي هنذبح هو المسيح الايه؟ المطعون من اجل البشريه. اذا الامتلاء من الروح القدس لابد ان يكون عن طريق المذبح والذبيحه، مش ممكن يكون غير عن السكين. وكون ان هو يقول ان الميه طالعه من تحت المذبح يعني معناها مش من الشارع او مش من ناس عاملين اجتماع في البيت.

روح القدس في يوم الخمسين هل على التلاميذ وهم مجتمعين، يعني كانت الكنيسة مجتمعة بشكل ألسنة نار، محلش على واحد ساكن في البيت ده وبصت لقوا لسان نار تاني نزل على رسول تاني كان قاعد في البيت ده ولسان تاني نار؟ لا، قال ده الكنيسة ككل. ولم يذكر لينا أعمال الرسل أن الروح القدس حل مرة ثانية على شكل إنسان نار بعد ما حل يوم الايه؟ الخمسين، خلص نار. خلاص الكنيسة بقت هي اللي توزع الايه؟ الروح القدس من تحت الجانب الأيمن للنزل. كويس؟ فاعمل ربط كده بين الذبيحة والمذبح والروح القدس والصليب وجنب المسيح. تلاقي كل ده في الإصحاح الايه؟ الأولاني، حاجة لذيذة جدا. ده في الآية الأولانية. الآية الثانية بتقول كده إن المية كانت بتتدفق من تحت عتب البيت. طبعاً أنا عاوزك تتخيل إزاي المية تتدفق من تحت العتب، يعني إحنا قفلنا باب الكنيسة وفي شوية مية رشناها في الكنيسة، هل المية دي تتدفق من تحت العتب؟ لا، ده لازم تكون المية بقى إيه؟ والباب مقفلة، المية مرتفعة جوه الإيه؟ الكنيسة، ومن كتر الضغط بتاع المية ابتدت تتسرب وتتدفق، مش تتسرب، تتدفق من تحت عتب الايه؟ من تحت عتب البيت. وده يوري لك ان الروح القدس في حياة المؤمن هيكون في حالة ايه؟ تدفق، مش هيكون في حالة نقط مية كده في حياته. واذا حبيت تسأل ليه الخدمة والخدمين تعبانين في الايام دي، فاعرف ان تدفق المية ضعيف جدا. فالمية بتتدفق، مش كفاية ان الكنيسة ادت لنا الروح القدس، لكن لازم ان احنا نحول الروح القدس ده الى حالة تدفق. والتدفق في الواقع هو نوع من الغنى، الغنى، الغنى الدافئ، الغنى. لان مين بيتدفق ويبعد شمال ومين الا الغنى؟ فالغنى، الغنى طبيعة الايه؟ الروح القدس، او الامتلاء من الروح القدس. عشان كده احنا نتكلم ونقول ايه؟ عن المسيح، عن الروح القدس، كنز الصالحات ومعطي الايه؟ الحياة. فالروح القدس هو الايه؟ الكنز، الكنز. الروح القدس يؤخذ بغنى، طبعت غنى، ما طبعتوش فقر. غنى في الحب، وغنى في الاتضاع، وغنى في الوداع. لذلك أحبائي عندما حل الروح القدس حل في شكل ايه؟ نار، كعلامة عن الغنى. فالكنيسة كانت غنية جدا وما زالت غنية، إن كانت التوبة فالتوبة غنية. وشوف سعر القديسين في توبتهم، غنى رهيب عجيب. وإن كانت محبة، شوف الكنيسة، بس أنا الوقت ضيق وأنا ابتديت وأخري، شوف الكنيسة كانت إزاي بتحب حتى أعدائها وصايا المسيح. عشان كده النهاردة المطلوب من الخدام إن هم يتغنوا بالكنز الإيه موجود، يتغنوا بالمحبة، يحبوا زملائهم المسيحيين وغير المسيحيين في الكلية، يحبهم حياة القداسة والطهارة، يحبهم الوداع والاتضاع، يحبهم إن هم يعيشوا في غنى. زي ما كنت بقول مرة إن ربنا ده والروح القدس بالذات طبيعته على قد ما انت تطلب، على قد ما ايه؟ تاخد. فالامتلاء متوقف على حياه الصلاه وتنفيذ الوصايا. يقول كده الكتاب، ان عطش احد فليقبل ايه؟ اليه. يبقى اذا كان الروح القدس ميه، فالنفس البشريه كده ايه؟ في حاله عطش. لكن ممكن واحد يتلي من الروح القدس وهو مش عطشان؟ يبقى الامتلاء من الروح القدس يتطلب من النفس البشريه ان هي تكون في حاله صلاه، وفي حاله تغصب على تنفيذ وصيه المسيح، وفي حاله تغصب على حياه التوبه، وان تطلب بالحاح وبشده وبلجاجه غنى الروح القدس. مش تطلب الروح القدس، تطلب غنى الروح القدس. وكل الطلبات التي نطلبها في حياتنا، الطلبات الخاصه، لابد ان تكون هدفها الوصول لغنى الروح القدس. يعني اذا كنت تطلب المحبه، ما تطلبش المحبه ذاتها، لكنك بتنفذ الوصيه عشان الروح القدس يفيض فيك محبه من عند المسيح.
محبة المسيح قد انتقلت في قلوبنا.

روح لي أرفع. دلوقتي روح القدس ده طيار مية طالع منين؟ من جنب المذبح، من جنب المسيح. ذاك يوحنا بيقول عليه كده، ذاك يأخذ مما لي وإيه؟ ويخبر. الروح القدس يأخذ مما المسيح ويعطي. لذلك أحبائي جهدوا بكل قوتكم إن أنتوا تعيشوا في الغنى اللي وهبته للمسيح. وعمر المسيحيين ما كانوا فقراء، وعمر المسيح ما كان تعس ولا كان غلبان، ده كانوا بيبقوا مضطهدين ويطلعوا ايه؟ فرحين. فين الفقر هنا؟ ده الفقر فينا حاليا. لكن ان كنت تريد ان تكون خادم حقيقي فالهد الجمره اللي وهبت ليك بالمعموديه وبمسحه النيرون وبحلول الروح القدس. والماء ينبغي ان يكون في حاله ايه؟ تدفق. ويقول لك المذبح ناحيه الايه؟ الشرق، والميه جايه من الايه؟ الشرق. شوف كده الشماس في القداس بيقول ايه؟ الى الشرق ايه؟ انظر. او في البعد قبل شفاعه ولاد اله يقول لها يقول ايها الاوفيروس وكل الشعب ارفعوا اعينكم ناحيه الايه؟ المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمامه الى ان موضوعان ايه؟ الحق علي الغنى كله، الغنى الكنز الحقن الكنز. ارفعوا اعينكم ناحيه المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانيين موضوعين عليه والروح القدس منسكب من تحت الجانب الايمن الايه؟ للمذبح. فليه ما تمتلئوش من روح ربنا وانتم هذا الجانب معقدين فيه؟ لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانيين الهنا موضوعين عليه. ممكن امشي بسرعه شويه كده. هذه المياه الخارجه من الجانب بتاع المذبح طبيعتها الشفاء. طبيعتها ليه؟ الشفاء. الشفاء اهو بيقول كده في الايه، احنا كل ده هيبقى في الاصحاح 47 في الايه 80 بيقول لك المياه كانت طالعه الى البحر هي خارجه فتشفى المياه، المياه تشفي. وبيقول لك ايه حاجه عجيبه جدا، ان الحاجات الميته اللي جوه المياه تكتسب حياه زي السمك. يعني كان في سمك ميه ميت يتعدى عليه المياه اللي دي اللي طالعه تيجي يخليها السمك يبقى ايه؟ يبقى حي. ما هي نفس القصه بتاعت اقامه الموتى من ايه؟ من الوادي الايه؟ المظلم ده. شوفوا يا جماعه هذه المياه للشفاء. والروح القدس أعطى للكنيسة ليشفي النفس البشرية من جراحتها. النفس مجروحة بصفات وحشة جدا، نفس معذبة، نفس مجروحة بالحقد والكراهية، نفس مجروحة بشهوة العالم، نفس مجروحة بالكبرياء، نفس مجروحة جراحتها كثيرة، فتنال ماء للإيه؟ للشفاء. كما يقول القديس مقرنس الكبير، كما أن المرأة النازفة الدم نالت شفاها من الايه؟ من المسيح. وكما ان المولود اعمى صرخ وقال يا ابن داود ايه؟ ارحمني. فهو ده مجالك لكي تشفوا من كل جراحاتكم، ان تجتهدوا وتواظبوا ان تذهبوا هذه النار التي اعطيتكم. وكما يقول ايضا القديس من خريص ان هذه النار لا تستطيع اي خطيه ان تقترب منها. كما ان النار إذا اتحمى الذهب واتحرق الزغل اللي فيه، لو جت أي شوائب وقعت على الذهب السخن ده تجراها إيه؟ اتحرق. فالنار أصبحت من طبيعة حتة الذهب أو من طبيعة الإيه؟ حتة الحديد، وأصبح إذا وقعت حاجة على الحديد اللي اتحمى يتحرق. فالمية للشفاء. لشفاء جراح. نمرة خمسة ولا كام؟ ها؟ أي حاجة. نمرة كام؟ ثلاثة؟ ها؟ طب خلوا اللي فات دي المياه للشفاء تبقى نمرة كام؟

الماء في حالة تدفق دي خليها نمرة لوحدها، دي علامة الزلام. والماء من الكنيسة دي نمرة ثانية، والطوبة دي نمرة، وادي دلوقتي المياه لمين؟ للشفا. وبعدين مسكه من ايدي عبرني الماء وقاس 1000 ذراع وقال لي مشي في 1000 ذراع. 1000 ذراع ده مشوار مش بسيط جوه الميه. مالك مشي مشي. بعد ما مشي 1000 ذراع الميه وصلت فين؟ للايه؟ للكعب بتاع رجله. بعد 1000 ذراع وصلت الميه للايه؟ كعب. قال لي عاوز تمشي كمان؟ قال لي مشي. ده ماشي بقيادة الروح لأنه بيقول وعبرني. اكتبها كده وعبرني. إذن الجهاد الروحي الموضوع النقطة دي تبقى تحت عنوان الجهاد الروحي. شرط للامتلاء من الروح القدس. الجهاد الروحي يكون بقيادة الروح القدس للامتلاء من الروح القدس. بقيادة إيه؟ الروح القدس. وعبرني. مشي 1000 وصلت المية لمين؟ الكعب. وصل مشي 1000 ودراع كمان وصلت المية لإيه؟ للركبة. وصل مشي 1000 كمان وصلت للحقوين بالوسط. هيخش في المية قال لي هغرق الحين مش قادر. هيجي وقت تقول النفس للمسيح كفاية للروح القدس مش عاوز أكثر. لأن الروح القدس في شكل ثمارة ومفرحة ونار وتبته. النفس البشرية ما تحتملش كل عطائه. تحتملش كل الفرح بتاعه. فهتقول له كفاية. فالجهاد الروحي 1000 و1000 و1000. على كل حال مفيش جهاد ضاع على الأرض. اللي مشي 1000 ذراع وصلوا للإيه؟ للكعب. واللي مشي 1000 ذراع وصلوا للإيه؟ للركبة. واللي مشي 1000 ذراع كمان وصلوا للإيه؟ للحقوين. وبعد كده الأول نقطة عاوز أقول بقدر جهادنا بقدر امتلاءنا من الإيه؟ من روح القدس. بقدر تغصبنا على تنفيذ وصية الإنجيل. وبقدر جهادنا في الصلاة، وبقدر توبتنا، بقدر إيه امتلاءنا من الروح القدس. النقطة الثانية برضه في الجهاد الروحي أن الجهاد الروحي يبدو في بدايته صعب. أنت واخد بالك إيه؟ 1000 ذراع المية توصل للإيه للكعب. أنت الكعب عالي على الأرض قد إيه؟ كم سنتي؟ 3 سنتي مثلا الكعب مش كده. لكن الركبة عالية عن الأرض كام؟ لما تشوف مش شايف مش ماشية منتظمة مش عجلة منتظمة دي. يعني 1000 ذراع وصلت للإيه؟ للكعب. 1000 ذراع تانية وصلت للإيه؟ للركبة. يعني إذا كان في صعوبة في 1000 الأولانية. فالجهاد الروحي صعب في 1000 إيه؟ 1000 الثالثة وصلت للحقاوين خلاص قرب بيخطف. هيخش أكتر من كده قبل كفاية. لأن الله يعطي بكمل وبسخاء ويعطي بتدفق الروح بصورة لا يصرخ الإنسان يقول له كفاية. ولكن يبدو هذا في الأول أن الله يعطي إيه؟ نقطة عشان يختبر صدق الإنسان في نفسه وراه. ما لما يكون واحد جاي لي كده ويقول لي أنا محتاج بتاع أو ما أديله حاجة بسيطة وبعدين أشوفه لقيته محتاج قوي أديله أكتر. إنما يجي كده على طول أديله ياخد الحاجة يبحترها ما أعرفش قيمتها وش عرفني إن هو محتاج قوي. يمكن مش محتاج قوي يمكن جاي ينصب علي أنا ماشي معاه كده. لكن يعني هو الموضوع عاوز سرحة طويلة كده. إزاي هو أدى بالراحة وبعدين أدى بالتدفق وبعدين أدى بالغنى أكثر من طاقة الإنسان في أقل وقت. وإن إن إن إن المشي في المية ديت لابد أن يكون بقيادة الروح القدس نفسه ومش بجهد الإنسان الذاتي ولكن كثنية الإنسان من المشي في الإيه؟ في المية. خلاص؟ فالامتلاء ينتهي بالخير وهو النهر الذي لا يعبر. مش هطلع لك الايات مو اصحاح واحده يقول لك وصلني النهر ايه لا يعبر. هو طبيعه الخادم الصياد. هتقول لي ليه حطيت كلمه الصياد؟ انا هقول لك دلوقتي ده اكسبريشن ده بتاع العهد الجديد.

0: تكون سبيل لدي ناس وأشعار هتكلم هتكلم عنه دلوقتي هو. طريقة لذيذة طبيعة الكاد والصياد الذي يخرج من قلبه جددا وإيه؟ عتقاء جددا وعتقاء يخرج من كنزه جددا وعتقاء المسيح الكاد يعني أنا عاوز أقول إيه؟ يخرج من كنزه جددا وعتقاء هفرض إن الخادم بيدي من جهده الذات هيفلس بعد شوية صدقوني بنقعد مع بعض احنا الخدام ونقول هنقول ايه الموضوع ده اتكرر قلنا السنه اللي فاتت طب احنا اتكلمنا على القيامه السنه اللي فاتت هنتكلم عليها السنه دي طب هنقعد نتكلم على القيامه 50 يوم وبعدين الواحد عنده اجتماع يوم وعظه يوم السبت وعظه يوم الحد وعظه يوم الخميس للشبان ادي ثلاث مرات في الايه او الشبات يعني ثلاث مرات في الاسبوع في سبع اسابيع يبقى كم وعظة؟ 21 وعظة، هتكلم على القيامة 21 وعظة ليه يعني؟ ليه يعني؟ ومين قال لك إن الروح القدس كتير عليه إن يتكلم؟ تكلم الحياة كلها عن القيامة، مش ممكن هذا، الروح القدس عندما يفيد في الكنيسة يعطي جددا وعتقاء، مفيش تخليص، ده طبيعة الخادم. خادم لا يشيك خادم لا يشيك خادم يسهر على الصير خادم يثبت وجهه نحو المشرق خادم ثمر حياته على صليب المسيح خادم يقيد على المخدومين حب ووداع خير ووداع ويلهج في كلمة الله ليلا نهار هحط لك بقى الآية دي عشان تعرف أنا قلت ليه صيادة وهذا ما يعبر عنه حسقيال ده قول شوف الحلاوة بتاع الآية ويكون سمكهم على أنواع كسمك البحر العظيم أنواع تعرف تروح بقى يعني لما السود يبقى كتير قوي يبقى تطلع أنواع من الإيه السمك ويكون السمك على أنواعه كسمك البحر العظيم كثير جدا سمك كثير ده إشعياء بيقول كده في الإصحاح في الآية 11 كثير جدا ما احنا مش خطناش الإصحاح مش قلت لك من الأول 47 وبس مش هندرس النهارده 47 في الآية 9 بيقول ويكون السمك كثير جدا سمك حي سمك حي في المية عشان كده أنا بقول لك الإصحاح ده محتاج لمراجعة تاني في البيت وتكتب فيه على رواقة ربما كلام يكون أكثر تنظيم من كده أما البركة الراكدة فليس فيها سمك بل كلها ملح أما البركة الراكدة فليس فيها سمك بل كلها إيه ملح طيب بل كلها ايه ملح دي ايه كام دي ايه 11 وهذه بالنص هي حياه الخادم الذي لم يختبر الامتلاء حياته زي البركه مفلسه بركه ملحه الميه اللي طالعه منها ايه مش بتجري بركه مش انتوا عارفين فرق بين البركه ده هو بيتكلم على المياه اللي بتصيد من تحت العتب ودلوقتي بيتكلم عن بركه ميتها ايه ناشفه نمره 6 بعد ذلك يعبر حسقيال عن الامتلاء من الروح القدس ليس فقط بالماء الكثير، هو قال الأول حاجة الماء الكثير أو بالصيد الكثير، ولكن أيضا بالشجرة، وده طبعا تعبير آل المذبح، هذا المسيح نفسه، بالشجرة المغروسة التي لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها، التي لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها بسبب المياه الكاردة من عند المذبح. شجرة ولا هي ميه جاهزة لا ينقطع ثمرها ولا يذبل ورقها. آية 12 حلو قوي، هذه طبيعة الخادم المثمر، حياته لا تذبل وثمره لا ينقطع، هو ده خادم مثل ما تقول صح كده، حياته لا تذبل وثمره لا تنقطع، كحبة الخردل التي تكلم عنها رب الملك. مش حابب يقول لهم كده ملكوت السماوات دي حبة ايه؟ خردل. حسب قال لا دي شجرة وثمرها كتير وراها ايه؟ كتير قوي. كحبة الخردل التي تكلم عنها رب المجد. شوفها في 13 متى 13 آية كام؟ وأن أوراق هذه الشجرة فيها شفاء، فيها شفاء، الورق ده فيه شفاء، حياتك أنت تشفي غيرك كمان، يا سلام. وأن أوراق هذه الشجرة فيها إيه؟ شفاء. حسبيال 47 آية 12 ورقها فيه إيه؟ شفاء. آية كام؟ 12. نفس الآية دي موجودة بالنص في سفر الرؤيا الإصحاح مش عارف كام. ما لازم تتعب شوية يعني، أنا عايز أقول يعني التعبيرات دي تعبيرات مذهلة اللي سمعناها النهاردة، السمك والصيد والبحر والمية والمذبح، إيه ده؟ ده ولا يعني عايشين كده عايمين في العهد الجديد كده، ده مفيش يعني وضوح رؤية أكثر من كده. خلاص؟ احنا هننقل دلوقتي الإصحاح 48، هناخد آخر آية منه بس. الامتلاء نمرة 6-7 بقى، شوف بقى اللي متعود. الامتلاء الامتلاء هو وجود دائم في حضرة الله، وجود دائم في حضرة الله. آخر آية بالظبط في سفر حزقيال بتقول كده، هو بيقيس المحيط 18,000، واسم المدينة اللي هنسكن فيها من ذلك اليوم اتغير اسمها خلاص، واسم المدينة يهوى شمة، يهوى شمة دي كلمة عبرية، لما تفتح القاموس مثلا أو تشوفها بالإنجليزي أو أي حاجة هتلاقي معناها بالظبط الله هناك، الرب هناك، الرب هناك بالظبط يعني. بالإنجليزي the Lord is there، الله هناك، الرب هناك، the Lord is there. يدعى اسم المدينة، تظهر بقى لما تبقى مدينة اسمها ايه؟ دي مدينة اسمها اسكندرية، ودي القاهرة، ومش عارف ايه، دي اورشليم، ومدينة تانية اسمها الرب هناك، يعني دي المدينة دي بقت اسمها ربنا. لو تحاول تسرح اكتر تقول شكلها هيكون ايه المدينة دي؟ هقول لك شكلها هيكون ايه؟ هيكون شكلها الرب هناك. وهو احنا مش عارفين كتير كده، ما هو المسيح هيكون كل حاجة حياتنا، نورنا واكلنا وشربنا وفرحنا وكلامنا وحياتنا كلنا، وهنكون اعضاء جسد. فيكون اسم المدينة الرب هناك، او اللفظ اللي هو قاله ده قلنا ايه اسمه؟ ايه؟ يهوى شمع. انت بقى شوفك اكتر. على كل حال لو واحد يكون نبيه قوي اصحاح 48 ده يقول لك يا ابونا انا بقرا في حسكيال ولا بقرا في الرؤيا؟ هو بيقول له عد الاسباط، اسباط راوين 144,000 و 144,000، الاسباط ال 12 نفس طريقه ايه؟ سفر الرؤيا ده بس كده سفر يعني. لكن يعني الامتلاء هينتهي بيهوى شم، بمدينه يهوى شم. اخر عدد نقطة أخيرة بقى نمرة أي حاجة بقى 9-8 أي حاجة تطلع عندك حياة التكريس، حياة الإيه؟ التكريس دي بقى إيه؟ أنا مش هتكلم عليها لكن هنلاقيها فين؟ شوف بقى من أول الإصحاح، إصحاح 40 لغاية الإصحاح 44. ملخص الإصحاحات دي إن الواحد لابس نحاس ومعاه إيه عصبة وبيقيس، يقول له قيس دي وقيس الدار دي وقيس دي. أنا بقول كلمة القياس دايماً الواحد ما يقيس غير الحاجة اللي هيملكها اللي هي التكريس يعني. يعني كله بيقيس يقول له قيس للمسبح وقيس للباب وقيس للحتة اللي هيقعدوا فيها الكهنة واسلي الحته اللي هيقلعوا فيها هدومهم، يقول لهم داخلين الخدمه يقلعوها في حته اسهال وهم طالعين يقلعوا هدومهم ويطلعوا بره، يخش بهدوم ويطلعوا بهدوم، واسلي ما اعرفش الدار الخارجيه، واسلي مكان الهيكل، واسلي مكان المسجد، واسلي واسلي واسلي واسلي. دي معناها باختصار يعني عشان انت ما تتعبش من القرايه دي وتقول انا عاوز القياسات دي، لا القياسات دي لذيذه لان القياسات ديت يعني معناها دخلت في ملكيه ربنا. انا رايح اشتري ارض دلوقتي مش عايزها؟ لا رايح اشتري ارض تقول لي مساحتها كام يا ابونا؟ اقول لك مساحتها مثلا 60-70 عارفين 60-70 يعني؟ يعني عشان ما حد يشتموا بعض ويقولوا 60 ايه؟ ابدا دي مش شتمه. 60-70 يعني خدام 60-70 يبقى كام؟ 4200 تقريبا فدان يعني. هما كانوا بيقيسوا الفدان كده الفلاحين بس احنا عشان نحشيه افتكرناها شتمة. فالقياس ده تكريس. فالثمرة بتاعة الحياة مع ربنا هي حياة العيد. التكريس ملكيتنا. شوف بقى شوف هو قايس تفكير بالأصل وقايس نظرات وقايس الأمال بتاعتي وقايس المواهب بتاعتي وقايس الممتلكات كله متقاس بميزان حساس. متقاس قياس دقيق جدا لأن أنا داخل في ملكية إيه؟ ربنا. ده موضوع لطيف جدا عن التكريس لأن لابد إن الامتلاء من روح القدس ينتهي بتكريس القلب ليه؟ لله. فاكر عشان ألحق أروح.
1: والآن محبة الله الآب ونعمة الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبته وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذا

الساعة، وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب. بارك

المسبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

إليهم ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم. والسلام على

معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

ثاني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: سوسيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم.

0: على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى

0: فاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.
1: دوكسا باتريكي يوكي
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض الميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: قداسة البابا شنودة الثالث، يوم الأربعاء 22 نوفمبر سنة 2006، وموضوعها عن
1: ماذا يستفعل الإنسان لو ربح العالم؟

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسرنا في هذه الليلة المباركة حضور قداسة البطريرك الإنطاكي مار إغناطيوس زكايوس رئيس الكنيسة السريانية الشقيقة. وكنا قد اعتدنا أن نجتمع الآباء الثلاثة رؤساء الكنائس السريانية والأرمنية والقبطية معا، وكان مقدرا أن يأتي غبطة الكاثوليكوس أرام رئيس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، ولكن أحداث لبنان عاقته عن المجيء، فحركة الطيران مضطربة شوي. سيتكلم نيابة عنه نيابة المطران سيبو ساركسيان. ومعنا في هذه القاعة أيضا أصحاب النيافة مار جورج صليبة وماريا رينغ من الكنيسة الأرمنية، ومارسي بوسر كيسيان من الكنيسة الأرمنية، والمطران إيليا المعاون البطريرك السرياني.

0: وطبعا اباء الكنيسه القبطيه تعرفوهم قبل كده. ويشرفنا اليوم بكلمه صاحب القداسه مار اغناطيوس زكي. شما بغبر وروح وحاير قديشو حضا الله شهيرو امين. مش عارفة تركب.
1: احكي زيد
0: شكرا من العربي سيدنا قداسة البابا شنودة الثالث الكل الطوبة والفائق الاحترام الأحبار الأجلاء المطارنة وأحبانا الكهنة من الكنائس القبطية والأرمنية والسريانية، أيها الشعب المبارك، نشكر الله شكرا جزيلا الذي أتاح لنا أن نحضر هذا الاجتماع العزيز، فقد جئنا أنا الضعيف وصاحبان نيافة الحبران الجليلان مار سرافيل الجوز صليبة ذكرتين المجمع الأنطاكي السرياني المقدس ومطران جبل لبنان ومار أثناسيوس إلي باهي المعاون البطيركي لنمثل الكنيسة الأنطاكية السريانية بتقديم التهاني الأخوية الحارة لقداسة سيدنا البابا شنودة الثالث. بمناسبة عيد جلوسه على الكرسي المرقسي الرسولي 35 وبدء السنة 36 في هذا اليوم المبارك لجلوسه الميمون. أمد الله بحياة قداسته ليواصل جهاده في صيانة الإيمان المقدس وقيادة الكنيسة المرقسية القبطية الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم. ولتقدم هذه الكنيسة الشقيقة المقدسة وازدهارها بالإيمان وجغرافية تامة في كل أنحاء العالم، الأمر الذي يجعلنا نفتخر بقداسته وندعو للكنيسة الشقيقة مواصلة التقدم والازدهار. كما أتينا لنهنئ قداسته بما من الله عليه وعلينا بالشفاء بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها والتي أقلقتنا جدا وكنا نصلي بدموع سخينة لأجل شفاء قداسته. فالسريان كإخوتهم الأقباط يحبون قداسة سيدنا البابا شنودة الثالث، ويعتبرونه مثالا لهم ويتشفعون به لأنهم يعتزون به وبالكنيسة القبطية الشقيقة. بصلاتنا بدموع سخينة كنا نطلب من الله أن يعافي قداسته بالسرعة الممكنة. أما أنا في مقدمتهم فكنت أطلب من الله مذكرا إياه تعالى بهذا الرئيس الروحي الذي انتخبه الله، دعاه كما يقول الرسول بولس في الرسالة إلى العبرانيين: لا ينال هذه الوظيفة رئاسة الكهنوت، بل الوظيفة السامية وظيفة الكمال في الكهنوت إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. فقداسة البابا شنودة دعاه الله وهو في بطن أمه كما نرتل نحن بالسريانية عن رؤساء الكنائس الشرعية الأرثوذكسية أن الله يدعوهم ويلبون الدعوة منذ نعومة أظفارهم. فأمام الله انتحبنا وذكرنا الله تعالى بقداسة البابا شنودة الذي كان منذ نعومة أظفاره قد كرس نفسه لخدمة الرب. يوم كان الشاب نظير جيد مثالا للشباب، بل في قيادة هؤلاء الذين يحبون الله كان سببا للنهضة الروحية في الكنيسة القبطية وكنائسنا الأرثوذكسية جميعا. ويما كان الراهب أنطونيوس السرياني في دير السريان قد كرس نفسه لخدمة الله وخدمة الإنسان، بل أيضا قد سكن المغارة ليكون مع الله، مع الله وحده، كان مثالا لكل راهب وكل ناسك وزائد، وسبب بذلك نهضة روحية إذ اقتدى به العديد من الشباب المثقف. ولما شاء الله وألهم سلفه المثلث الرحمة القديس كيرلس بطريرك الإسكندرية فاستدعاه إلى عنده ووضع يمينه في الصليب على هامته المباركة ومعلنا: شنودة اسقف التعليم العالي والكليريكيات. يوم ذاك وقداسة البابا أي شنودة نفسه الاسقف لهذه المهمة التي اختاره الله لها كما قال الروح القدس للشعب المبارك: فرزوا لي برنابا وشاؤول للعمل الذي دعوتهما إليه. فأفرسا للتعليم، أفرسا لخدمة المسيح بين الشباب، كما كان قد أفرزه الله منذ نعومة أظفاره. يوم ذاك انتحب وبكى عندما قرأت هذا، وكلما أقرأ ذلك أبكي أنا أيضا معه. لقد شاء أن يكون لله وحده، ولكن لم يعلم أن الله قد اختاره ليكون في خدمة الشعب، هذا الشعب القبطي بل الشعب الأرثوذكسي في كل مكان، ليخدمه وليقوده إلى صعود سلم الفضائل، ولكي يثبت الإيمان ويدافع عن العقيدة السليمة. ذكرت الله تعالى وأنا أطلب إليه أن يحفظ لنا قداسة البابا لهذه الغاية الفضلى السامية السماوية. ويوم دعاه الروح القدس الذي هو يدعو رؤساء الكنائس الشرعيين لكي يتسلموا المهام، فكانت هناك القضعة الهيكلية بعد نياحة القديس كيرلس البطريرك الذي سلفه. يوم ذاك رأينا البابا والبطريرك يتسلم قيادة الكنيسة وبدفة مركب الكنيسة في بحر هاجت أمواجه وعصفت رياحه، ولكن من كان وراء الدفة لم يكن شخص بسيط، بل إنسان اختاره الله ليقود الكنيسة إلى ميناء السلام، ميناء المحبة، إلى تثبيت الإيمان، إلى أن يكون قائدا للأرثوذكسية عامة، فهو عميد البطاركة الأرثوذكس في كل مكان وزمان. هذا ما ذكرته أمام الله، والله يعرف كل شيء وهو الذي اختاره. وإذا بي أسمع النبأ المفرح والبشارة العظيمة أن الله قد من على قداسة سيدنا البابا الشنود الثالث بالشفاء، الشفاء العاجل. ولذلك نشكر الله أيضا أن أهلنا لنراه بصحته التامة، ونأتي ونهنئه ونهنئ الشعب القبطي في كل مكان، بل نهنئ الشعب الأرثوذكسي على شفاء قداسته. فليمن الله عليه دائما بالصحة التامة والعمر الطويل والتوفيق الجليل، ونهنئكم بذلك أيها الأحباء. نهنئكم بذلك أيها الأحباء، فلكم ولنا شفيع يصلي لأجلنا ويقود الأرثوذكسية بحكمة ودراية وتضحية ونكران ذات أدامه الله، وجعل صلاته عرضا لنا جميعا. آمين.

0: أشكر أخي وصديقي صاحب القداسة مار إغناطيوس زكر على كلمات المحبة التي تفوه بها ونطق بها قلبه قبل أن ينطق بها لسانه. علاقتنا وطيدة جدا كما أن علاقة الكنيسة الإنطاكية الشقيقة بالكنيسة القبطية بنفس القوة منذ زمن طويل. وأنتم تعرفون أننا نذكر القديس ساويرس الإنطاكي عقب اسم ماري مرقس مباشرة وقبل القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس في مجمع القديسين. وأنا شخصيا حينما بدأت في حياتي الرهبانية كان اسمي أنطونيوس السورياني، فتربطني بهم رابطة كبيرة. أنا أشكر قداسته على كلمات المحبة التي تفوه بها، وأيضا على تواضعه الذي أقف في خجل عجيب أمامه. يعني أنا بتعلم من التواضع بتاعه بس ما بقدرش أنفذ. يظهر التواضع ده جزء من الطبع والطبيعة، مش حاجة الإنسان بيتدرب عليها. فقداسة البطريرك الإنطاكي متواضع بطبيعته. نشكره على هذا الدرس في التواضع في الكلمات التي قالها. يتكلم الأب سيبه. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: آمين هور يبوك هو يبوك ينسلكو آمين. صاحب القداسة الأنبا شنودة ثالث المعظم بطريرك الكنيسة القبطية وبابا الإسكندرية، صاحب القداسة مار إغناطيوس زكا عواز رئيس وبطريرك الكنيسة السريانية الشقيقة، أصحاب السيادة أباء الأجلاء، أيها المؤمنون والمؤمنات، يسعدني ويشرفني أن أمثل صاحب القداسة ومعي زميلي وأخي في الأسقفية المطران ناريك أليمزيان قداسة الكاثوليكوس أرام الأول، لكي نحتفل وإياكم، نفرح وإياكم بهذه المناسبة الفريدة والسعيدة، ألا وهي مناسبة جلوس سيدنا البابا على كرسي المرقسي بمناسبة 35 عاما. إنها لمناسبة سعيدة، لأن الكنيسة القبطية أنعمت ومنذ 35 عاما بنعمة إلهية من السماء، عندما هب السماء صاحب القداسة كهبة روحية لهذه الكنيسة الشقيقة. صاحب القداسة، كنتم وما زلتم قدوة في الحياة الإيمانية لشعبكم الملتزم بكنيسته وإيمانه. كنتم وما زلتم مثلا في المحبة والتعاطف.

0: أحببتم كنيستكم وشعبكم، وهذه المحبة تدفقت من قلبكم إلى شعبكم بالأعمال التي قمتم بها في حياة هذه الكنيسة. نورتم شعبكم المؤمن بنور فؤادكم وعقلكم المنير، وباركتم هذا الشعب النبيل بكل النعم الذي أنعم بكم الله تعالى. أيها المؤمنين والمؤمنات، إن للكنيسة الأرمنية علاقات خاصة ومميزة مع الكنيسة القبطية الشقيقة. عشنا وإياكم أثناء التاريخ حياة صعبة، مررنا في وادي الموت، ولكن حافظنا على إيماننا المسيحي، كما أنتم حافظتم على إيمانكم المسيحي وانتمائكم الكنسي. وهذه هي بركة من الله، بركة التي أنعم بها السماء شعبينا أو شعوبنا الأرمنية القبطية والسريانية. إن الكنائس الثلاث، الشرق الأوسطية، القبطية والسريانية والأرمنية، هما كنائس فريدة في نوعها، كنائس ملتزمة بانتمائها الديني، ملتزمة بإيمانها المسيحي، بمسيرتها ورسالتها، ألا وهي نشر المحبة والإيمان المسيحي في محيطنا الشرق الأوسطي. في هذه الشعور أتقدم مرة ثانية صاحب القداسة أن نهنئكم بمناسبة مرور 35 عاما على جلوسكم على الكرسي المرقسي، كما ونهنئكم ونهنئ شعبنا القبطي والسرياني والأرمني بمناسبة شفائكم وعودتكم من الولايات المتحدة بعد المعالجة سالما، لكي تقودوا هذا الشعب من نصر إلى نصر، من إلى وادي الخضراء. نتمنى لكم كل الصحة والعافية، وتقبلوا فائق الاحترام. ولو سمحتم نقبل أيتها الأرمنية التي تدخل.
1: أشكر نيافة الأمبسيبو على كلمات المحبة التي قالها، وأشكر جميع الآباء الذين حضروا معنا على أسفارهم ومجيئهم من بلادهم لكي يحضروا معنا هذه الليلة، وأشكر الرب الذي سمح بأن يأتوا قبل مشكلة لبنان ومشكلة المطارات فاستطاعوا أن يحضروا معنا. وأشكر قداسة أخي الكاثوليكوس أرام الذي كان مزمعا أن يحضر هو أيضا، لولا أن عاقته ظروف خرجت عن إرادته. وأرجو للجميع كل خير. وأنا أتذكر أنني عندما زرت المكان التذكاري على ما أظن مليون شهيد من شهداء الأرمن، ووقفت أصلي هناك وبكيت، شعرت أن كل شهيد من هؤلاء هو أخ من أخوتي ولحم من لحمي وعظم من عظامي. الحقيقة كنائسنا الثلاثة يعني اشتركت في الآلام، كل منها في تاريخه وبالأسلوب الذي تألمت به. أشكر على تهنئتي بالشفاء، وبمرور 35 عاما لي في هذه المسؤولية. ده 35 عام لو كانت عند واحد يعني أقوى وأقدر كان عمل بها أمي. نشكر ربنا اللي عليه. أكمل معاكم شوية بقية الأسئلة والموضوع. واحد بيسأل سؤال بيقول: عندما خلق الله أبانا آدم هل خلقه في سن الشباب؟ وهل أمنا حواء عندما خلقها الله كان سنها قريب إلى سن أو عمر زوجها أبينا آدم عندما خالفوا وصية الله وأخرجهم الله من الجنة ورزقهم الله بالذرية؟ أنا في الحين مش عارف عمرهم كان كام، يعني ما كنتش حاضر سعيد. لكن ما فيش شك اللي نقدر نستنتجه ان ابانا ادم كان في سن النضوج وكذلك امنا حواء، بدليل ان ربنا عهد اليه بمسؤوليات مش ممكن كان يعهد بيها الا لشخص ناضج. فكان في سن النضوج، كان عمره كان ما اعرفش. إن استطاع فيكم أن حد يعرف يبقى يقول لي وابقى متشكر وكتر خير. هو عمر أبينا آدم حسب من يوم خرج من الجنة وسكن في هذه الأرض، كما ندرك من سفر التكوين الصاح 5. طبعا كان سنهم متقارب، لكن يعني منطقيا لازم ادم كان اكبر شوية، يعني مهما كان ما كانش اكبر في السن، اكبر في المسؤولية، بلاش اقول في المقام، لأن المقام ربنا أعطاهم قدرا واحدا. الكتاب يقول باركهم، وإن هم خلقوا هم الاثنين على صورة الله ومثاله، وأخذوا نفس البركة ونفس السلطة على طيور السماء وسمك البحر وكل حيوان يدب على الأرض. يدوبك أقول الكلمتين دول بس. واحد بيقول: من كانت امرأة قايين؟ برضو ما عرفش، لكن كانت واحدة من أولاد آدم وحواء. الكتاب بلاش أقول للأسف، أقول يعني اللي حصل إن لم يذكر أسماء النساء الأول.
2: هذه بركة مميزة سيدنا. شكرا. بالتقليد السرياني بحسب تفسير مار يعقوب بن الصليبي من آبائنا في القرن 12 المتنية سنة 1171، وهو مفسر الكتاب المقدس، يقول: كانت زوجة قايين اسمها إقليميا.

0: وهي أخته من والديه طبعا من آدم وحواء، وزوجة هابيل كانت قليسيا وهي أخته أيضا من آدم وحواء. ويؤكد هذا في تاريخه الكنسي عن تاريخ العالم منذ نشأة الخليقة حتى 1193، مار ميخائيل كبير بطريركنا اللي تنيع سنة 1199. إذن شقيقتان لشقيقين هما قايين وهابيل، قليميا وقليسيا. شكرا سيدنا.
1: نخش في السؤال بعد كده. بيقول: ما هو مفهوم الحرية أو معناها أو المقصود به؟ الإنسان حر بمعنى أنه يفعل ما يشاء بحيث لا يعتدي على حريات غيره ولا على حقوق غيره ولا على وصايا الله ولا على النظام العام. أدي الحرية مفهوم. أما إن زادت على هذا فجايز تبقى شيء من التسيب وليس من الحرية، فلا يستطيع أحد أن يمارس حرية ضد حرية غيره ولا ضد حقوق غيره. واحد بيقول: ذكرتم قداستكم في المحاضرة السابقة أنه لا يوجد كهنوت في السماء، ماذا عن 24 قسيس؟ هم 24 قسيس لكن لا يمارسون عملا كهنوتيا في السماء. يعني الأعمال الكهنوتية من ناحية ممارسة الأسرار المقدسة ما فيش في السماء. في السماء لا في معمودية ولا في ميرون ولا في سر زواج ولا في رسامة كهنة ولا في سر فارسي. فهم 24 قسيس، إما من حيث وضعهم في العالم قبل أن يذهبوا إلى السماء أو من حيث وضعهم في السماء، ولكن ليس للقيام بالعمل الكهنوتي في خدمة أحد أو في قيادة أحد للتوبة، لأن ما فيش قيادة للتوبة في السماء. واحد بيقول لي سؤالان: واحد، أريد أن أعرف ما سبب سقوط الشيطان في الخطية. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ سبب سقوط الشيطان في الخطية ناتج من قلبه من الداخل وليس من أي تأثير خارجي. ولذلك في أشعياء الإصحاح 14 يقول له: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماء، أجعل كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. أنت قلت في قلبك، يعني حاجة جوه قلبه. فالخطية نتجت من داخله وليس من أي تأثير خارجي، لأن ما كانش فيه شيطان قبل منه يتشيطن عليه، ما كانش فيه، هو سقط من نفسه. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ عهد النعمة يعني معونة تعطى لنا ولكن لا ترغمنا على فعل الخير، ونبقى كما نحن، لنا الحرية أن نفعل الخير أو نفعل الشر كما نشاء على الرغم من وجود النعمة. فالنعمة عطية وقوة ولكن لا ترغم، لأن كما قال الآباء ما فيش نعمة تسحب مننا نعمة أخرى. فالنعمة اللي ربنا بيديها لنا لا تسحب منا نعمة الحرية. فإحنا

0: اللقاء البابوي للأمبراويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 22 نوفمبر سنة 2006 وموضوعها عن
1: ماذا يستشعر الإنسان لو ربح العالم؟

0: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسرنا في هذه الليله المباركه حضور قداسه البطريرك الانطاكي مار اغناطيوس زكايوس، رئيس الكنيسة السريانية الشقيقة. وكنا قد اعتدنا أن نجتمع الآباء الثلاثة رؤساء الكنائس السريانية والأرمنية والقبطية معا، وكان مقدرا أن يأتي غبطة الكاثوليكوس أرام رئيس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، ولكن أحداث لبنان عاقته عن المجيء، فحركة الطيران مضطربة شوي. سيتكلم نيابة عنه نيابة المطران سيبو ساركسيان. ومعنا في هذه القاعة أيضا أصحاب النيافة مار جورج صليبة ومار يارين من كنيسة الأرمنية، ومار سيبو ساركسيان من الكنيسة الأرمنية، والمطران إيليا المعاون البطريرك السورياني. وطبعا آباء الكنيسة القبطية تعرفوهم قبل كده. ويشرفنا اليوم بكلمة صاحب القداسة مار إغناطيوس زكي.
1: شما بغبر وروح وحايا وقاليشو حضا الله وشهيره أمين.
0: مش عارفة تركب.
1: سيدنا قداسة البابا شنودة الثالث الكل الطوبة والفائق الاحترام، الأحبار الأجلاء، المطارنة وأحبانا الكهنة من الكنائس القبطية والأرمنية والسريانية، أيها الشعب المبارك، نشكر الله شكرا جزيلا الذي أتاح لنا أن نحضر هذا الاجتماع العزيز، فقد جئنا أنا الضعيف وصاحبان نيافة الحبران الجليلان مار سرافيل جورج صليبة سكرتين المجمع الأنطاكي السرياني المقدس ومطران جبل لبنان ومارا ثناسيوس إيليا باهي المعاون البطريركي، لنمثل الكنيسة الأنطاكية السريانية بتقديم التهاني الأخوية الحارة لقداسة سيدنا البابا السودة الثالث. بمناسبة عيد جلوسه على الكرسي المرقسي الرسولي 35 وبدء السنة 36 في هذا اليوم المبارك لجلوسه الميمون. أمد الله بحياة قداسته ليواصل جهاده في صيانة الإيمان المقدس وقيادة الكنيسة المرقسية القبطية الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم. ولتقدم هذه الكنيسة الشقيقة المقدسة وازدهارها بالإيمان وجغرافية تامة في كل أنحاء العالم الأمر الذي يجعلنا نفتخر بقداسته وندعو للكنيسة الشقيقة مواصلة التقدم والازدهار. كما أتينا لنهنئ قداسته بما من الله عليه وعلينا بالشفاء بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها والتي أقلقتنا جدا، وكنا نصلي بدموع سخينة لأجل شفاء قداسته. فالسريان كإخوتهم الأقباط يحبون قداسة سيدنا البابا شنودة الثالث ويعتبرونه مثالا لهم ويتشفعون به لأنهم يعتزون به وبالكنيسة القبطية الشقيقة. بصلاتنا بدموع سخينة كنا نطلب من الله أن يعافي قداسته بالسرعة الممكنة. أما أنا في مقدمتهم فكنت أطلب من الله مذكرا إياه تعالى بهذا الرئيس الروحي الذي انتخبه الله، دعاه كما يقول الرسول بولس في الرسالة إلى العبرانيين: لا ينال هذه الوظيفة رئاسة الكهنوت، بل الوظيفة السامية وظيفة الكمال في الكهنوت إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. فقداسة البابا شنودة دعاه الله وهو في بطن أمه كما نرتل نحن بالسريانية عن رؤساء

الكنائس الشرعية الأرثوذكسية أن الله يدعوهم ويلبون الدعوة منذ نعومة أظفارهم. فأمام الله انتحبنا.

في أظفاره قد كرس نفسه لخدمة الرب. يوم كان الشاب نظير جيد مثالا للشباب، بل في قيادة هؤلاء الذين يحبون الله كان سببا للنهضة الروحية في الكنيسة القبطية وكنائسنا الأرثوذكسية جميعا. ولما كان الراهب أنطونيوس السرياني في دير السريان قد كرس نفسه لخدمة الله وخدمة الإنسان، بل أيضا قد سكن المغارة ليكون مع الله، مع الله وحده. كان مثالا لكل راهب وكل ناسك وزائد، وسبب بذلك نهضة روحية إذ اقتدى به العديد من الشباب المثقف. ولما شاء الله وألهم سلفه المثلث الرحمة القديس كيرلس بطريرك الإسكندرية، فاستدعاه إلى عنده ووضع يمينه في الصليب على هامته المباركة ومعلنا شنودا اسقف التعليم العالي والكليريكيات يوم ذاك. وقداس البابا اي شنود نفسه الاسقف لهذه المهمة التي اختاره الله لها، كما قال الروح القدس للشعب المبارك افرزوا لي برنابا وشاؤول للعمل الذي دعوتهما اليه. فافرس للتعليم، افرس لخدمة المسيح بين الشباب، كما كان قد افرزه الله منذ نعومة اظفاره. يوم ذاك انتحب وبكى عندما قرأت هذا، وكلما أقرأ ذلك أبكي أنا أيضا معه. لقد شاء أن يكون لله وحده، ولكن لم يعلم أن الله قد اختاره ليكون في خدمة الشعب، هذا الشعب القبطي بل الشعب الأرثوذكسي في كل مكان، ليخدمه وليقوده إلى صعود سلة من الفضائل، ولكي يثبت الإيمان ويدافع عن العقيدة السليمة. ذكرت الله تعالى وأنا أطلب إليه أن يحفظ لنا قداسة البابا لهذه الغاية الفضلى السامية السماوية. ويوم دعاه الروح القدس الذي هو يدعو رؤساء الكنائس الشرعيين لكي يتسلموا المهام، فكانت هناك القبعة الهيكلية بعد نياحة القديس كيرلس البطريرك الذي سلفه. يوم ذاك رأينا البابا والبطريرك يتسلم قيادة الكنيسة، وبدفة مركب الكنيسة في بحر هاجت أمواجه وعصفت رياحه، ولكن من كان وراء الدفة لم يكن شخص بسيط، بل إنسان اختاره الله ليقود الكنيسة إلى ميناء السلام، ميناء المحبة، إلى تثبيت الإيمان، إلى أن يكون قائدا للأرثوذكسية عامة، فهو عميد

0: البطاركة الأرثوذكس في كل مكان وزمان. هذا ما ذكرته أمام الله، والله يعرف كل شيء وهو الذي اختاره. وإذا بي أسمع النبأ المفرح بالبشارة العظيمة أن الله قد من على قداسة سيدنا البابا الشنودة الثالث بالشفاء، الشفاء العاجل. ولذلك نشكر الله أيضا أن أهلنا لنراه بصحته التامة، ونأتي ونهنئه ونهنئ الشعب القبطي في كل مكان، بل نهنئ الشعب الأرثوذكسي على شفاء قداسته، فليمن الله عليه دائما بالصحة التامة والعمر الطويل والتوفيق الجليل. ونهنئكم بذلك أيها الأحباء. نهنئكم بذلك أيها الأحباء، فلكم ولنا شفيع يصلي لأجلنا ويقود الأرثوذكسية بحكمة ودراية وتضحية ونكران ذات أدامه الله، وجعل صلاته عرضا لنا جميعا. آمين.
1: أشكر أخي وصديقي صاحب القداسة مار إغناطيوس زكر على كلمات المحبة التي تفوه بها ونطق بها قلبه قبل أن ينطق بها لسانه.

0: وعلاقتنا وطيدة جدا، كما أن علاقة الكنيسة الإنطاكية الشقيقة بالكنيسة القبطية بنفس القوة منذ زمن طويل. وأنتم تعرفون أننا نذكر القديس ساويرس الإنطاكي عقب اسم ماري مرقس مباشرة، وقبل القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس في مجمع القديسين. وأنا شخصيا حينما بدأت في حياتي الرهبانية كان اسمي أنطونيوس السورياني، فتربطني بهم رابطة كبيرة. أنا أشكر قداسته على كلمات المحبة التي تفوه بها، وأيضا على تواضعه الذي أقف في خجل عجيب أمامه. يعني أنا بتعلم من التواضع بتاعه بس ما بقدرش أنفذ. يظهر التواضع ده جزء من الطبع والطبيعة، مش حاجة الإنسان بيتدرب عليها. فقداسة البطريرك الإنطاكي متواضع بطبيعته. نشكره على هذا الدرس في التواضع في الكلمات التي قالها. يتكلم الأب السيبوه. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: آمين هور يبوكو يبوكو سلفو آمين. صاحب القداسة الأنبا شنودة ثالث المعظم بطريرك الكنيسة القبطية وبابا الإسكندرية، صاحب القداسة مار إغناطيوس زكا عواز رئيس وبطريرك الكنيسة السريانية الشقيقة، أصحاب السيادة أباء الأجلاء، أيها المؤمنون والمؤمنات، يسعدني ويشرفني أن أمثل صاحب القداسة ومعي زميلي وأخي في الأسقفية المطران ناريك أليمزيان قداسة الكاثوليكوس أرام الأول، لكي نحتفل وإياكم، نفرح وإياكم بهذه المناسبة الفريدة والسعيدة، ألا وهي مناسبة جلوس سيدنا البابا على كرسي المرقسي بمناسبة 35 عاما. إنها لمناسبة سعيدة، لأن الكنيسة القبطية أنعمت ومنذ 35 عاما بنعمة إلهية من السماء، عندما هب السماء صاحب القداسة كهبة روحية لهذه الكنيسة الشقيقة. صاحب القداسة، كنتم وما زلتم قدوة في الحياة الإيمانية لشعبكم الملتزم بكنيسته وإيمانه. كنتم وما زلتم مثلا في المحبة والتعاطي. أحببتم كنيستكم وشعبكم، وهذه المحبة تدفقت من قلبكم إلى شعبكم بالأعمال التي قمتم بها في حياة هذه الكنيسة. نورتم شعبكم المؤمن بنور فؤادكم وعقلكم المنير، وباركتم هذا الشعب النبيل بكل النعم الذي أنعم بكم الله تعالى. أيها المؤمنين والمؤمنات، إن للكنيسة الأرمنية علاقات خاصة ومميزة مع الكنيسة القبطية الشقيقة. عشنا وإياكم أثناء التاريخ حياة صعبة، مررنا في وادي الموت، ولكن حافظنا على إيماننا المسيحي كما أنتم حافظتم على إيمانكم المسيحي وانتمائكم الكنسي. وهذه هي بركة من الله، بركة التي أنعم بها السماء شعبينا أو شعوبنا الأرمنية القبطية والسريانية. إن الكنائس الثلاث الشرق الأوسطية القبطية والسريانية والأرمنية هما كنائس فريدة في نوعها، كنائس ملتزمة بانتمائها الديني، ملتزمة بإيمانها المسيحي، بمسيرتها ورسالتها، ألا وهي نشر المحبة والإيمان المسيحي في محيطنا الشرق الأوسطي. في هذه الشعور أتقدم مرة ثانية صاحب القداسة أن نهنئكم بمناسبة مرور 35 عاما على جلوسكم على الكرسي المرقسي، كما ونهنئكم ونهنئ شعبنا القبطي والسرياني والأرمني بمناسبة شفائكم وعودتكم من الولايات المتحدة بعد المعالجة سالما، لكي تقودوا هذا الشعب من نصر إلى نصر، من إلى وادي الخضراء. نتمنى لكم كل الصحة والعافية، وتقبلوا فائق الاحترام. ولو سمحتم نقبل أيضا الأرمنية والأرمنية.
0: أشكر نيافة الأمبسيبو على كلمات المحبة التي قالها، وأشكر جميع الآباء الذين حضروا معنا على أسفارهم ومجيئهم من بلادهم لكي يحضروا معنا هذه الليلة، وأشكر الرب الذي سمح بأن يأتوا قبل مشكلة لبنان ومشكلة المطارات فاستطاعوا أن يحضروا معنا. وأشكر قداسة أخي الكاثوليكوس أرام الذي كان مزمعا أن يحضر هو أيضا، لولا أن عاقته ظروف خرجت عن إرادته. وأرجو للجميع كل خير. وأنا أتذكر أنني عندما زرت المكان التذكاري على ما أظن مليون شهيد من شهداء الأرمن، ووقفت أصلي هناك وبكيت، شعرت أن كل شهيد من هؤلاء هو أخ من أخوتي ولحم من لحمي وعظم من عظامي. في الحقيقة كنائسنا الثلاثة يعني اشتركت في الآلام، كل منها في تاريخه وبالأسلوب الذي تألمت به. أشكر على تهنئتي بالشفاء وبمرور 35 عاما لي في هذه المسؤولية. ده 35 عام لو كانت عند واحد يعني أقوى وأقدر كان عمل بها عمل. نشكر ربنا اللي عليه. أكمل معاكم شوية بقية الأسئلة للموضوع. واحد بيسأل سؤال بيقول: عندما خلق الله أبانا آدم هل خلقه في سن الشباب؟ وهل أمنا حواء عندما خلقها الله كان سنها قريب إلى سن أو عمر زوجها أبينا آدم عندما خالفوا وصية الله وأخرجهم الله من الجنة ورزقهم الله بالذرية؟ أنا في الحين مش عارف عمرهم كان كام، يعني ما كنتش حاضر سعيد. لكن ما فيش شك اللي نقدر نستنتجه ان ابانا ادم كان في سن النضوج وكذلك امنا حواء، بدليل ان ربنا عهد اليه بمسؤوليات مش ممكن كان يعهد بيها الا لشخص ناضج. فكان في سن النضوج، كان عمره كان ما اعرفش، ان استطاع فيكم ان حد يعرف يبقى يقول لي وابقى متشكر وكتر خير. هو عمر ابينا

0: آدم حسب من يوم خرج من الجنة وسكن في هذه الأرض، كما ندرك من سفر التكوين الصاح 5. طبعا كان سنهم متقارب، لكن يعني منطقيا لازم آدم كان أكبر شوية، يعني مهما كان ما كانش أكبر في السن، أكبر في المسؤولية، بلاش أقول في المقام، لأن المقام ربنا أعطاهم قدرا واحدا. الكتاب يقول باركهم، وإن هم خلقوا هما الاثنين على صورة الله ومثاله، وأخذوا نفس البركة ونفس السلطة على طيور السماء وسمك البحر وكل حيوان يدب على الأرض. يدوبك أقول الكلمتين دول بس. واحد بيقول من كانت امرأة قايين؟ برضو ما عرفش، لكن كانت واحدة من أولاد آدم وحواء. الكتاب بلاش أقول للأسف، أقول يعني اللي حصل، إن لم يذكر أسماء النساء الأول.
1: هذه بركة مميزة سيدنا، بالتقليد السرياني بحسب تفسير مار يعقوب بن الصليبي من آبائنا في القرن 12 المتنية سنة 1171، وهو مفسر الكتاب المقدس، يقول كانت زوجة قايين اسمها إخليمية، وهي أخته من والديه طبعا من آدم وحواء، وزوجة هابيل كانت إخليسيا، وهي أخته أيضا من آدم وحواء. ويؤكد هذا في تاريخه الكنسي عن تاريخ العالم منذ نشأة الخليقة حتى 1193، مار ميخائيل كبير بطريركنا اللي تنيع سنة 1199. إذن شقيقتان لشقيقين هما قايين وهابيل، إخليمية وإخليسيا. شكرا سيدنا.
0: نخش في السؤال بعد كده. بيقول ما هو مفهوم الحرية أو معناها أو المقصود به؟ الإنسان حر بمعنى أنه يفعل ما يشاء بحيث لا يعتدي على حريات غيره ولا على حقوق غيره ولا على وصايا الله ولا على النظام العام. أدي الحرية مفهوم. أما إن زادت على هذا فجايز تبقى شيء من التسيب وليس من الحرية، فلا يستطيع أحد أن يمارس حرية ضد حرية غيره ولا ضد حقوق غيره. واحد بيقول ذكرتم قداستكم في المحاضرة السابقة أنه لا يوجد كهنوت في السماء، ماذا عن 24 قسيس؟ هم 24 قسيس لكن لا يمارسون عملا كهنوتيا في السماء. يعني الأعمال الكهنوتية من ناحية ممارسة الأسرار المقدسة ما فيش في السماء. في السماء لا في معمودية ولا في ميرون ولا في سر زواج ولا في رسامة كهنة ولا في سر إفخارسي. فهم 24 قسيس، إما من حيث وضعهم في العالم قبل أن يذهبوا إلى السماء، أو من حيث وضعهم في السماء ولكن ليس للقيام بالعمل الكهنوتي في خدمة أحد أو في قيادة أحد للتوبة، لأن ما فيش قيادة للتوبة في السماء. واحد بيقول لي سؤالان، أحد أريد أن أعرف ما سبب سقوط الشيطان في الخطية. 2 ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ سبب سقوط الشيطان في الخطية ناتج من قلبه من الداخل وليس من أي تأثير خارجي. ولذلك في أشعياء الصحة 14 يقول له: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماء، أجعل كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. أنت قلت في قلبك، يعني حاجة جوه قلبه. فالخطية نتجت من داخله وليس من أي تأثير خارجي، لأن ما كانش فيه شيطان قبل منه يتشيطن عليه، ما كانش فيه، هو سقط من نفسه. 2 ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ عهد النعمة يعني معونة تعطى لنا ولكن لا ترغمنا على فعل الخير، ونبقى كما نحن، لنا الحرية أن نفعل الخير أو نفعل الشر كما نشاء على الرغم من وجود النعمة. فالنعمة عطية وقوة ولكن لا ترغم، لأن كما قال الآباء ما فيش نعمة تسحب مننا نعمة أخرى. فالنعمة اللي ربنا بيديها لنا لا تسحب منا نعمة الحرية، فإحنا بنسقط بحريتنا أو بانحراف حريتنا نحو الخطية. واحد بيقول: ندرت ذبيحة للكنيسة، فما رأي قداستكم لو إن اشتريت لحمة مقطعة بكميات مختلفة بمبلغ يساوي ثمن الذبيحة؟ شوف يا ابني، الندر ده اتفاق بينك وبين ربنا لا تغير فيه ولا تبدل فيه ولا تأخر فيه ولا تنساه. وفي سفر الجامعة 5:5 بيقول: خير لك إنك لا تنذر من إنك تنذر ولا تفعل. فالنذر ده اتفاق بينك وبين ربنا، ذبيحة يعني ذبيحة. واللي خليك تجيبها لحمة مقطعة؟ دام الثمن هو الثمن، فإذا كان الثمن هو ثمن اللحمة، طب إيه رأيك في الفروة ورأيك في ال... كمان كلمة ذبيحة بتحمل معنى معين اللي هو سفك دم من أجل ربنا، يعني مش مسألة لحمة بس، في لحمة وفيه دم. وأنا من رأيي قبل ما تندر تفكر فيها، نادر ذبيحة، هل أنت تقدر على كده ولا لا؟ إن ما قدرتش أدينا فيها قبل ما تندر تغير، لكن بعد ما تندر ما تغيرش. سؤال أنا يعني متردد كثيرا قبل أن أجيب عليه. واحدة بتقول: أنا طالبة في تالتة كلية حقوق جامعة عين شمس، وابن عمتي متقدم ليا وأنا مرتاحة ليه. لا ده مش هو اللي أنا متردد ليه، ده سؤال تاني. نهايته: وابن عمتي متقدم ليا وأنا مرتاحة ليه، ولكن أنا خادمة وهو لا يعرف شيء عن الكنيسة، بس ليه أب اعتراف وما فيش بينا تفاهم، ما المرتاح ليه ازاي؟ يمكن مرتاح له كما انه ابن عمته يعني من ناحية القرابة، وما فيش بينا تفاهم وطريقة اسلوبه في الكلام غير محترمة. اريد 100 كلمة على لسان قداسك. إن استطعت تتوبيه تبقى كويسة. يعني أنت علميه الكلام المحترم، وعلميه الحياة الدينية، وشوفي يستجيب أو لا يستجيب. إن استجاب تبقى كسبت حاجتين، كسبت العريس وكسبت توبة الرجل. وإن ما استجابش كفاية عليه إنه يبقى ابن عمتك وخلاص. أنت بتقول ابن عمتي متقدم ليا، ما دام متقدم ليك إذن هو ليه رغبة فيك. ما دام ليه رغبة يبقى مستعد إنه يتجاوب، فاستغل الناحية دي ووصي عليها عمتك. قول لها إن ما كنتش عرفت تربيه أربيهولك أنا. الكلمة دي مش غريبة، لأن يوسف الصديق بالنسبة لإخواته ما كانوش اتربوا كويس، هو اللي عرف يربيه. نكتفي بالأسئلة دي ونخش في موضوعنا. أرجو يكون موضوع مختصر جدا جدا جدا علشان الوقت ما يحتملش. عشان غيب لك. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحداني. انا عايز اكلمكم النهارده لو احيانا الرب وعشنا على الايه اللي بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وفي الحقيقه الايه دي موجوده في الأناجيل الثلاثة، في متى ومرقس ولوقا. وكلمة العالم ليها في الكتاب المقدس أكثر من معنى. على الأقل أذكر ثلاثة من هذه المعاني. إما العالم يعني الناس، العالم يعني إيه؟ الناس، زي الآية اللي في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم، يعني أحب الناس حتى بذل ابنه الوحيد. وزي الآية اللي في يوحنا 12:19، هو ذا العالم قد صار وراءه. قيل عن السيد المسيح بعدما أقام لعذر من الأموات، العالم قد صار وراءه، يعني الناس. وفي آيات كثيرة عن المسيح كمخلص العالم إلى آخره. ده أحد المعاني، يعني معنى من المعاني إن العالم يعني الناس. وفي العالم يعني الدنيا دي، زي الآية اللي بتقول في العالم كان والعالم به كون. أما والعالم لم تعرفه يعني الناس. المعنى الثالث هو المادة اللي في العالم، يعني اللي منها الآية اللي في يوحنا الأولى إصحاح 2 من آية 15-17، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. محبة العالم هي شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. الذي يحب العالم فليست فيه محبة الآب. العالم يبيد شهوته معه. دي معنى ثالث، ولعل السيد المسيح قصد هذا المعنى الثالث. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، كل الأمور المادية التي في العالم، كل الشهوات الموجودة في العالم، كل العالم.

الجسد وتعظم المعيشة اللي في العالم إلى آخره. ماذا يستفيد الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إلى جوار هذه العبارة أحب أن أقول لا يوجد أحد في الدنيا ربح العالم كله. العالم كله ما فيش حد استطاع أن يربحه. فالسيد المسيح بيقول في لو، يعني حرف امتناع لامتناع، يقول لك امتناع الجواب لامتناع الشرط. حتى لو قدر الانسان انه يربح العالم كله وده مستحيل، وفي مقابل كده خسر نفسه، يبقى استفاد ايه؟ ويكملها ويقول او ماذا يعطي فداء عن نفسه، لان الانسان ليس له سوى نفس واحدة، ان خسرها خسر كل شيء، ولا يستطيع ان يعطي شيئا عوضا عن نفسه او فداء عن نفسه. يبقى استفاد ايه من العالم كله؟ لا شيء. ربحه عبارة عن خسارة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الغالبية بيربحوا جزء من العالم، أو بيضحوا بأنفسهم من أجل جزء من العالم، مش من أجل العالم كله. إما إنسان بياخد جزء من العالم زي إحدى شهوات العالم، أو مال أو نساء أو مناصب أو كرامة أو أي شيء من هذا النوع. أمنا حواء أخذت ثمرة من ثمرات هذا العالم، لكن بالنسبة لها ضيعت نفسها وضيعت نفس آدم معها لما أكل معها من نفس الشجرة. ضاعت نفسها. إزاي ضاعت؟ حكم عليهم بالموت، حكم بطردهم من الجنة، حكم بأنهم يعيشوا في الألم والتعب بالوجع تلدين أولادا، وآدم بعرق جبينك تأكل خبزك، والأرض شوكا وحسكا تنبت لك. أول مرة نسمع في الكتاب عن الشوك والحسك. لما نقرأ في خليقة الله ما نلاقيش أنه خلق لا شوك ولا حسك، لكن لأن الأرض ستتمرد عليه، وحين يزرع الأرض لا تعطيه قوتها، يبقى تنبت له شوكا وحسكا. وهكذا خسر نفسه بالنسبة للأرض وبالنسبة للسماء. لولا أنه بالفداء أنقذ الله نفسيهما في مصيرهما الأبدي، وأنقذ نفوس أولاد هذين الأبوين، وإلا كانوا ضاعوا أرضا وسماء. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو مثلا في قصة آخاب الملك، حينما اشتهى حقل نابوت اليزرعيلي، هو مش اشتهى العالم كله، ده جزء بسيط، حقل نابوت اليزرعيلي. هذه الشهوة أفسدت نفسه من الداخل، فوقع في التآمر وفي شهود الزور وفي اتهام الرجل ظلما بالتجديف وبقتله ورجمه وسفك دمه ظلما، وقع في كل الخطايا دي. وبعدين ربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا. خسرها أرضا وسماء،
ماذا انتفع الانسان؟ مش ربح العالم كله، ده جزء بسيط لكن ضيع نفسه فيه. حنانيا وسفيرة برضو جزء بسيط، اختلسوا جزء من المال اللي عايزين يتبرعوا به، وقالوا ادي اموالنا اهي بعد ما اختلسوا جزء. فكانت النتيجة ان ماري بطرس الرسول حكم عليهما بالموت، فمات دون ان يتوب، وخسر ارضا وسماء، وخسر نفسيهما. ايه اللي استفادوه من المال اللي خدوه؟ لا شيء. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فكم بالاولى اللي يربح جزء بسيط من العالم ويخسر نفسه. في انسان يحب يربح مال ولو بالخيانة. من القصص المشهورة عن هذا الامر دليلة خليلة شمشون الجبار. عرضوا عليها اعداء شمشون ان كل واحد يديها 1100 شاقل وتلعب على شمشون وتعرف سر قوته، وخانت شمشون وخدت من كل واحد منهم 1100 شاقل وضحت بشمشون صديق عمرها وخانته، فهلكت خسرت نفسها. وقيل ايضا انها هلكت في المعبد ايضا، من القصص اللي بتقال يعني ان لما شمشون مسك العمودين ووقع المعبد كله كانت هي موجودة بتتفرج على شمشون وهو بيلعب، او الناس افتكروا انه يجيبوه يلعب فلعب بيهم مش لعب عليهم امامهم. اهدي علشان تكسب عدة شواقل ضيعت ابديتها وضيعت حياتها على الارض. الخائن الاعظم في العالم كله يهوذا من اجل 30 من الفضة ضحى بالسيدة ومعلمه وربه، وانتهى الامر بانه شنخ نفسه، لا كسب لا ارض ولا سماء. تفتكروش لما بيقول خسر نفسه يعني خسر نفسه في الابدية فقط، كتير من الناس بيخسروا نفسهم ايضا على الارض، زي اللي بياخد مخدرات مثلا بيخسر على الارض وبيخسر في السماء. مش بس خسر نفسه في السماء وخسر على الارض ايضا. وكثير من الخطايا بيكون لها عقوبة على الارض غير العقوبة اللي في السماء، سواء كانت عقوبة في صحته او في ماله او في سمعته او عقوبة من الدولة، برضو اسمه بيخسر نفسه. ياريت الواحد يفكر في نفسه شوي. في انسان مش بيربح العالم كله، بيحاول ان يربح ولكن بيخسر نفسه برضه. مش لو ربح العالم كله بيحاول يربح، وحتى بيحاول يربح جزء من العالم ويهلك برضه. من امثلة دول ابشالوم اراد ان يربح مملكة ابيه ومات، ومات وهو مخطئ، وغالبا هلك ابشالوم لانه لم يتب قبل ان يموت او قبل ان يقتل في الحرب. اراد ان يربح العالم فخسر العالم وخسر نفسه وخسر ما اراد ان يربحه. من امثلة دول ايضا شاول الملك اللي اراد او حاول ان يتخلص من داود كمنافس له، فلم يتخلص من داود وهلك شاول، لا كسب لا ارض

0: ولا السماء. سليمان الحكيم، سليمان الحكيم ربما ما حدش اتمتع بالعالم قده، بكل ما في العالم من انواع وطرق شتى. ده قال يعني في سفر الجامعة اصحاح 2 ان قريه عبيد وجواري وبيوت واشجار وفراديس ونساء وكل تنعمات البشر، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. ما فيش حد قال كلام زي ده تاني، مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. ومن ضمن دول النساء، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في سفر الملوك الصح 11 يقول الكتاب ان سليمان كان في اواخر ايامه ان نساءه املن قلبه وراء آلهة اخرى، ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. فابتدى يعمل معبد لعشتروت والملكوم ولآلهة الأرض، وضيع سليمان نفسه. لول ان ربنا تدخل في الموضوع بأمرين، احد هذين الامرين انه زي ما قال قبل كده لداود ان ابنك لما يجي ويجلس على كرسيك ان اخطأ أؤدبه بضربات الناس وبني آدم، ولكن رحمتي لا أنزعها منه كما فعلت مع شاول. وتاني حاجة قاده الله إلى التوبة بسفر الجامعة وسفر النشيد وسفر الأمثال، وخلص كما بنار بالكاد بالعافية، لكن كاد أن يضيع نفسه هذا الحكيم الذي كان أحكم أهل الأرض كلها. ما دام الأمر هكذا، إذن فليهتم الإنسان بنفسه، لأن مهما أخذ من العالم هيسيبه، ما فيش حاجة هياخدها معاه في الأبدية أبدا. لا هياخد معاه لا مال ولا مناصب ولا وظائف ولا عظمة ولا كرامة ولا حاجة أبدا من ده كله، ولا النساء ولا حاجة. وطبعا النساء يا ما تاخدش معاه رجال، يعني هي الحكاية هي هي. فليس شيء من هذه الأمور باقيا معه إلى الأبد. العالم يبيد وشهوته مع نكتفي كذا فردون
1: مين النين ويادم سابت ريكا يمكن أن يبني إغماتك أنك أي كيس تصيون الصنع.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

Şo hisne hine nellilüye lilüye hınevran mi viyot ne mevşirenin bibne ma isu ve bunutunu temin tesbihten nûmul mübarek nukaddimha lil mesih melikne ve lana nargu an yagfir lana khatayana min mezamir teratil muallimne davudin nebi vel melik barakatu aleyna amin. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

الرب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الف

0: ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى
1: كذلك المجازاة على نفسي فلا تقل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الآباد. هللويا. وذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه، ومثل لدى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الآباد. هللويا. باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارك الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. اعترف لك يا رب من كل قلبي لانك استمعت كل كلمات فمي امام الملائكه ورتلك واسجد قدام هيكلك المقدس، واعترف لاسمك على رحمتك وحقك لانك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي ادعوك فيه اجبني بسرعه، تكسر التطلع على نفسي بقوه. فليعترف لك يا رب كل ملوك الارض لانهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب، لان مجد الرب عظيم، لان الرب عين وعين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد. ان سلكت في وسط الشده تحيني، على ركز الاعداء مدد يدك وخلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب، رحمتك دائما الى الابد، اعمال يديك يا رب لا تترك. هللويا. زقصاص يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطار بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، لما دخل بالطفل يسوع بوالى يصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد الذي دائما تنشتمك بخريستوس نيم بكيوتن أغاسوس.

الزنات يطنق فمدين العدل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسرة وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلص.

مراتي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم معبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أقضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهون.

أفزع ولمجد زينونتك أخشع ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارع عن صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي. كينين كآئي كستوسي أوناستوني أونون.

إذا للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظني في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله بأنه متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى أبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن عن الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل وإلى أبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا ذي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي مرجع من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمنا أن نصنع مشيتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيت والاعتراف للرب وترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر رحمتك في الغدوات وحقق في كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة من كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شريط ناضقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا. فرحمتك يا رب وليس خطايانا، وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تقم مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نفرحنا أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس خسارة محب البشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرافات ومحبة البشر الرواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله أليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحل المساوي لك الآن وكل وانا ظهر الظهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصدقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمع يرجع ويحيا. يا رب يا رب قل منا في الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا عمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقنياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رضيء وجع قلب حوطنا بملائكة القدسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصر اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك للأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر
تقدس اسمك.

اسمك ليأتي ملكوتك، تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. تعيشوا وتصلوا.

0: Peut-être que non.
1: ممكن نصلي مع بعض ترنيمة جالك يا مصر زمان.
2: هنقول ايه مرة وايه مرتين وكده.

كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا لكل مرة آخر جمعة في الخمسين. جريت على طول الخمسين كلها خلصت وداخلين على الصوم، تعيشوا وتصوموا وتعيشوا تفطروا وتعيشوا وتخمسنوا وتعيشوا كل حاجة عشان الخمسين، يعني خمسنوا من الخمسين وصن طيبين. احنا خد باله الترنيمة اللي فاتت، جالك يا مصر زمان هربان طفل صغير، ده مين؟ دخول المسيح أرض مصر. عيد دخول المسيح أرض مصر على طول يوم 1 يونيو، يوم 1 يونيو، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الاثنين 1 يونيو، والحد عيد ايه؟ الحد واحد، لا الحد 31 مايو 31. يا استاذ روماني محتاج تراجع الكالندر بتاعتك. يوم الحد عيد دخول عيد حلول الروح القدس، عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس، ويوم الاثنين عيد دخول المسيح أرض مصر. عيد دخول المسيح ده أرض مصر ده عيد قبطي صرف، يعني عيد قبطي صرف، ده عيد القبط بتاعنا، يعني لأن هو عيد خاص بمصر القبطية، عيد خاص بينا، وذكريات المسيح جوه مصر تخص كل واحد مصري. عيد دخول المسيح، عيد حلول الروح القدس، أحكي لكم عليه حكاية من طفل صغير كده، من بق طفل صغير، بغض النظر عن الألفاظ وعن الكلام اللاهوتي المعقد والكلمات التي تجوز ولا تجوز في العقيدة، بس أحكي لكم حكاية صغيرة على الحلول الروح القدس. بنسأل شوية ولاد صغننين في سنة رابعة على عيد حلول الروح القدس، فبنقول له عيد حلول الروح القدس يعني إيه؟ ويعني إيه حلول الروح القدس يحل علينا، حل على التلاميذ، ويعني إيه الميرون؟ فواد صغنن كده قام رفع ايده واختصر واختزل المسيحية الأرثوذكسية والعقيدة في حكاية صغيرة. قالك أستاذ ده موضوع يعني بسيط خالص، يعني فيش حاجة يعني. قلت له طب قول انت يعني عارف الإجابة؟ قال لي اقف رفع ايده. قلت له اتفضل. قال لي اصل بص، عيد حلول روح القدس ما هو لازم هو الروح القدس اللي يحل. قلت له ايوه. قال لي ما اصل يعني احنا ماشيين في العالم ده أستاذ لازم يكون معانا بابا يسوع. مظبوط. قال لازم يكون معانا ربنا

0: في كل وقت وفي كل توقيت. يعني نتحرك نروح المدرسة، أدخل الكلاس بتاعي قاعد على الدكة الديسك بتاعي، بابا يسوع قاعد معايا صح كده؟ قلت له آه صح. قال لي فربنا اللي في السماء ده، ربنا اللي في السماء اللي هو في العهد القديم بقى عمود نار وعمود سحاب وصوت مرعب ولهيب ورعد وبرق، أنا لو ماشي في الشارع ومعايا أستاذ الحاجات دي، إيه ده الرجل الأخضر؟ مش معقولة يعني أستاذ همشي ومعايا عمود سحاب ورايا عمود نار قدامي وصوت لهيب معايا ورعد؟ مش قلت له لا طبعا ما ينفعش، الناس هتضحك عليك يعني مش معقولة يعني. قال لي آه عشان كده الآب في السماء بقى ربنا بقى، لكن بابا يسوع بقى، بابا يسوع لما جه واتصلب وصعد للسماء وقام بقى وموت، تعرف الحكايه دي؟ قلت له اه عارفها سمعتها. قال لي اه لما طلع بقى صعد للسماء، ما مش معقوله بابا يسوع هيمشي مع كل واحد فينا، كل واحد ماشي واخد بابا يسوع انجاجيه في ايده، انا اللي رايح المدرسه فواخد بابا يسوع، رايح الكنيسه واخد بابا يسوع انجاجيه معايا، وهو ماشي بقى معايا يعدل لي الكرب. مش معقوله يا استاذ يعني مش مناسب يعني. قلت له اه طبعا مش مناسبه صحيح. فهو بقى راح عامل ايه بقى؟ راح بعت لنا الروح القدس علشان يبقى ايه ساكن فينا. قلت له اه صح اه سكن فينا اه. قال لي فيبقى ايه كل واحد ماشي ومعاه بابا يسوع بتاعه جواه بقى. الواد في الحكايه دي هو اختزل كل حاجه، كل حاجه بتصور الطفل، بغض النظر عن الالفاظ يعني وايه، وان ممكن يكون فيها اللاهوتيين ايه يعلقوا، لا خدها من قلب طفل كده حاسس بالايمان بطريقته هي ايه؟ الروح القدس جواه ساكن فيه. حتى موضوع ساكن دي الواد لما قالها، على فكرة ده الفرق بين العهد الجديد والعهد القديم. العهد القديم كان يحل حلول الروح القدس، في العهد الجديد سكن الروح القدس مع الإنسان، الروح القدس سكن جوه، مش بس يحل وخلاص، ده يحل ويسكن ويستمر، يفضل بصورة وبصفة دايمة جوه الإنسان. فعيد حلول القدس ده مش عيد عادي، ده أنا بتحد فيه مع المسيح اتحاد مستمر ودايم، ويبقى ساكن جوايا وأنا كده إيه زي ما بيقولوا ألهج بالروح، أبقى ماشي كده بلهج فرحان مبسوط. كل سنة وانتوا طيبين. السجدة يوم الخميس، يوم الجمعة الحد الساعة 5 لـ 8، ده معاد ثابت طول العمر يعني، معاد ثابت من غير ما الكنيسة تعلن يعني. السجدة بتبقى الحد الليلة صوم الرسل، وبتبقى من 5 لـ 8، بيبقى طقس حلو قوي وفي سجود كده وفي خشوع، وتبتدي الرايات البيضة تتشال والرايات الحمراء السنوي بتاعتنا ترجع كالمعتاد. هناخد ترنيمة كمان، وبعد كده بقى في فقرة حلوة خالص مشهورة شوية مع توني ميرفت، نبتدي ايه نجهز ونسمع ونسأل. فين توني ميرفت؟ هي موجودة اهي.
1: ممكن نصلي ترنيمة لا تتركني وحدي.

0: سلام، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندنا شخصية اسمها الشخصية المؤثرة. امتى نقول الشخص ده مؤثر؟ ممكن نشترك مع بعض، امتى نقول الشخص ده اللي انا عرفته مؤثر في حياتي؟ قولي امتى تقولي الشخص ده، انت عرفتي شخصية والنهاردة قعدتي معاها قلتي الشخص دوت ده مؤثر في حياتي وعمل موقف معايا حلو، صفاته ايه بالنسبه لك؟
1: يا لما يكون جدع وبيتمر فيه، دي اهم نقطه. وتاني ويكون مميز برضو، مميز باخلاقه طبعا
0: حلو،
1: ودايما يعني خلاص كفايه
0: ما يتشبعش منه، يعني تقعدي معاه وتحسي ان ما يتشبعش منه. حد عايز يضيف حاجه؟ هي قالت محترم، قالت جدع، والشخص دوت لما اقعد معاه ما يتشبعش منه.
2: هو شخص سندني وقت ضعف، شخص حسسني بامان وقت ما انا خايفه، شخص مؤثر في حياتي، اتعلمت منه حاجات كتير، ممكن يكون ساعدني في ان انا ارتب افكاري،

0: شخص بيساعد، شخص جدع زي ما بتقول، وما بيستناش مقابل الاهتمام او الحب اللي هو بيقدمه. وشخص ممكن يكون بيحبني من غير شروط، من غير يعني قابلني بالموقف اللي انا فيه، حد مساعدني وانا ضعيفه جدا، فهو مش فارق معاه بقى ان انا قويه او ان انا هرد له. ده
1: زي ما تصوني ميره قالت، هو شخص ثابت، ثابت في تعامله، مش النهارده كويس بكره لما قابله يبقى متقلب المزاج، لا ده شخص ثابت في تعامله معاه. طيب هل الشخصيه المؤثره دي شخصيه مهمه في المجتمع؟ انا مش بحب اتكلم لوحدي، انتوا اللي هتقولوا المحاضره مش انا. شخصيه المؤثره شخصيه مهمه في المجتمع؟
2: طبعا الشخصيات المؤثره بتبقى قاده، بيبقوا قاده للمجتمع، وبيبقوا قاده خصوصا الشخصيات المؤثره روحيا. يعني في شخصيات في حياتنا كانت مؤثره جدا روحيا وقادتنا لسكه الخلاص والسماء، فهو بيبقى شخص في روح الله، مملوء بروح الله، وبيبقى مؤثر على الاخرين خصوصا في الجو الروحي الكنسي.
1: قصدي حضرتك ياثر بالايجاب مش بالسلب، صح؟ طيب في شخصيتين على كلام استاذ ماجد، بس دول يعني في الحياه مش في الروحيات، في نيلسون مانديلا وفي هتلر. واحد اثر بالايجاب واحد اثر بالسلب. طبعا هتلر عارفين عمل ايه. نيلسون مانديلا كان مهمته ان هو يدافع عن الناس اللي هم السمر، عن التفرقة العنصرية بينهم، واتسجن بسببهم، وبعد ما طلع من السجن برضو دافع عنهم، بس ما حاربش اللي هم كانوا ضدهم، لا عمل معاهدة سلام بينهم وبين بعض. ماشي. طيب السؤال الثاني كده عرفنا، هجاوبكم بقى على اللي هي الصفات الشخصية المؤثرة. صفات تتميز بالثقة وحسن التواصل والاحترام، الكلام اللي انتوا قلتوه مش انا، وتحمل المسؤولية والقدرة على الإقناع مش بالإجبار، ومساعدة في اتخاذ القرارات الحكيم. طيب هل الشخصية المؤثرة شخصية مولودة بالفطرة مؤثرة ولا ممكن تنميتها؟ كبير ولا صغير؟ هي بالفطرة حاجة صغننة خالص، لكن مع التنمية بيزيد الوعي، ولما يزيد الوعي هبقى أنا شخص مؤثر في اللي حواليا، هيسمعوا كلامي هيثقوا فيه، مش يعني مش هيشكوا في كلامي. لو أنا مثلا مدرس وداخل وأنا محبوب بالنسبة للطلبة، أول ما هتبقى في حصة ليا، أول ما هدخل لو الطلبة دول بيتكلموا هيقعدوا ساكتين، لو الطلبة دول مش بيحبوا المادة بتاعتي لا هيبتدوا يحبوها. فالشخص المؤثر بيأثر في اللي حواليه. طيب هل تعتمد الشخصية المؤثرة على الشهرة فقط؟ انت جاوبتي السؤال ده من شوية. هي تعتمد على ايه؟ على يعني انا مشهور قوي، هي تعتمد على الشهرة فقط ولا تعتمد على الايه؟ الاحترام والثبات والمواجدة والإصغاء والتغذية الرجعة. التغذية الرجعة اللي هي بتعتمد على ان انا مثلا قعدت معاكي وخدت فيدباك من اللي حواليا ان في نقطة كده محتاجة اعدل نفسي فيها، محتاجة بقى ان انا اقبل، اللي هي التغذية الرجعة. في قاعدة ذهبية بتقول كثيرون يتكلمون وقليلون يفعلون، واللي بيفعل بيبقى مؤثر، يبقى كثيرون يتكلمون وقليلون يكونوا مؤثرين. طيب في سؤال اتسأل لناس قالوا له امتى تقول على الشخص ده ان هو مؤثر؟ قالوا اجابات كتير، ممكن اسمع كده اجابه معينه وفي الاخر هقول لكم قصدي ايه من السؤال ده. يعني امتى تقولوا ميرفت دي مؤثره؟ لما تقعد تتكلم كتير وتقعد تشرح لنا محاضره ما A1 ولا ايه؟
3: يسمعك يبقى اتغير بسبب الكلام اللي انت بتقوليه.
1: تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟
4: اكسوني. في احنا عندنا اعظم مثال للشخصيه المؤثره ابونا بشوي في كنيستنا، تمام، رغم انه هو اتنيح من فتره كبيره، بس النهارده لغايه النهارده هو مؤثر تاثير قوي جدا في كنيستنا، تمام. كل الخدام بتتاثر بشخصيه ابونا بشوي، حتى مجرد وجودهم في الكنيسه بس بيتاثروا من الناس اللي حواليهم اللي متاثرين بشخصيه ابونا بشوي اللي حضروه،
1: حتى لو مش حاضر

0: حتى هو ساب بصمة في العالم.
1: وبعدين أبونا بشوي ما كانش محتاج إن هو يكون مشهور، اللي هو بتضاعه تمام، وصل إن هو بقى قديس ووصل للشهرة من كتر ما هو متضع، يعني ربنا رفعه. يعني هو طلب المتكأ الأخير، ربنا اللي بيرفعه خلاه بقى مشهور بالشهرة اللي هو كان فيها.
0: تمام. هو يعني هو الشخص المؤثر مش بالكلام، بالتواجد، بالدعم، بأن أنا أبقى أحتوي اللي قدامي، أنزل على أرضه. كان في طفل، هو مش طفل، هو شاب مراهق، كان بيكلم خادم وقال له أنا محدش بيحبني. فرح قال له لا، إزاي بتقول كده؟ باباك بيحبك. طب أنت هاجمته وحكمت بناء على إيه؟ طب ما تسمعه هو بيقول بابا مش بيحبني ليه؟ طبطب عليه، وواحدة واحدة قاوم من أفكاره. لو أنت شايف أفكاره غلط، يمكن فعلا بابا بيأذيه، يمكن مش فاهمه، فهمني؟ فقبل ما أحكم على حد أو قبل ما أقول إن دوت غلط، أنت ما تفكرش كده، لازم أسمع هو بيقول الجملة دي وراها إيه. في علم النفس قسموا الشخصيات حسب الألوان، البيرسوناليتي كولر، قسموه حسب الألوان، اللي هو الشخص القيادي مثلوها باللون الأحمر، الشخص الاجتماعي مثلوها باللون الأحمر الأصفر، الشخص اللي هو المنظم اللي هو الشخص التحليلي مثلوها باللون الأزرق، والشخص اللي هو المسالم الهادي مثلوها باللون الأخضر. طيب كان في عندنا في الكتاب المقدس شخصية قيادية زي مين وغيرت في ناس كتير وخلتهم؟ موسى، أيوة. مين تاني؟ ونحمية. شخصيتين دول شخصيتين مؤثرين جدا مع الشعب، لما لقوه تايه في وقت كده هم يعني لازم يشغلوا بقى الحتة القيادية اللي عندهم، وخلوا الشعب يكسر قاعدة الخوف وحمسوهم. الشخص اللي هو يتبع الشخصية اللي هي باللون الأصفر ده شخص اجتماعي، بيحب الناس، شخص فرح، شخص تملي، عنده حماس وعنده شغف للعلم، زي بطرس في عزة الخمسين. الشخص التحليلي بقى اللي هو اللون الأزرق ده شخص مؤثر بالعمق، زي مين؟ بالعمق، بولس الرسول. تمام. الشخص اللي هو تبع اللون الأخضر ده شخص مسالم وهادي، زي يوحنا الحبيب ويوسف النجار. هل في لون أهم من لون في الشخصيات دي؟ لا، كلنا عندنا الأربع ألوان، كلنا عندنا يعني الحتة القيادية ممكن أستاذ ماجد يبقى فيها أشطر مني، الحتة الهادية ممكن أنا أبقى أشطر من حد تاني، كلنا عندنا بس بنسب معينة. يبقى ما فيش حد فينا، في قاعدة بتقول ما فيش حد فينا مش مؤثر، كلنا مؤثرين ولكن بنسبة معينة. تمام. طيب والألوان دي كلها البيت القوي هو اللي بيبقى فيه الألوان دي، الأربع ألوان. هو كل واحد يشوف عنده أنهي موهبة من الحتة القيادية من الحتة التحليلية، وكل واحد يقدر يعامل اللي قدامه بلغة لونه، مش بلغة لوني أنا، لا أنا عامل أستاذ ماجد بلغة لونه أفهمها، ويبقى هنا مفيش خلاف كتير، هيبقى فيه توافق. حتى لو فيه خلاف أنا هفهم إن هو طريقة شخصيته عايزة تتعامل بالشكل ده. تمام. طيب في شخصية مؤثرة في حياتنا غيرت العالم كله ويجمع بين كل الصفات دي والألوان دي، هي شخصية السيد المسيح. شخصية السيد المسيح جمعت، هي أقوى شخصية وجمعت بين القوة والقرار، في اللي هو كان حاسم في اللي هي لما طهر الهيكل، اجتمع بالعشارين والخطاه، يبقى كده كان اجتماعي، كان معلم عميق، كان بيشرح الأمثال بعمق وببساطة حسب مستوى كل واحد قدامه. اللون الأخير اللي هو الأخضر كان قال لنا اللي هو بيشعر بالأمان والهدوء، كان قال لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم.

كمان الشخصية المؤثرة حقيقية لها توافق بين القول والفعل. أنا عمالة أقول سيبوا الموبايل سيبوا الموبايل لولادي، وأنا مش نموذج زي ما أنا بقول، فلازم أبقى مؤثرة فعلا وقولا. عارفين في جملة مشهورة بتقول إيه؟ عيش إيه؟ عيش ما تحكيش، يعني عيش اللي أنت بتقوله، عيش ما تحكيش. الانسجام بين ما تقوله وما تفعله هو حجر أساس الشخصية المؤثرة. الشخصية المؤثرة الناس بتحب قعدتها، يعني أنا مثلا ممكن أشوفك أول مرة، أول ما أتكلم معاكي أحس إن أنت يعني فكرك حلو، شخصيتك حلوة، بتأثري في اللي حواليكي حتى لو بالدعم، لو بالطبطبة كده. لكن في ناس بتعقد، ما تقربوش منهم قوي، اللي بيعقدنا نبعد عنه. طيب في ولد مسك كوباية غصب عنه، هو بيشرب والكوباية وقعت اتكسرت. الأم المفروض موقفها هنا إيه؟ أنا شفت أمهات، الأمهات دي مثلا في كده مش تمسك الكوباية كويس، الكوباية دي الولد علمت في الصرخة دي، في تيتا قاعدة جنبه أو أي حد تاني طبطب عليه، الولد عمره ما هينسى الطبطبة دي، بقى يجري على اللي بيطبطب عليه. يعني لما الواحد يكون مؤثر يحاول يحتمل ضعفات الآخر، هو مش قاصد إن هو يكسرها، وقيسوا بقى على كده حاجات كتير. الشخص الكاريزما بيحكي من قلبه وبيوصل للناس من لقلبها، يعني الكلام اللي بيقوله بيوصل على طول، مش شرط يقعد يتكلم ساعتين. والجملة اللي أنا قلتها لكم الشخص المؤثر بالنسبة لي دوت يكون إيه؟ الشخص ده كل الناس قالت بيسمعني، بيحتويني، بيطبطب في الوقت الدعم، بيدعمني. عمر ما حد جاوب على الشخص المؤثر قال اللي بيقعد يتكلم ساعتين والساعتين دول ما يخروش المية من المحاضرة. يعني لا، المؤثر مش هي المحاضرة اللي تبقى تقعدي تتكلمي ساعتين وانت شايفة الناس خلاص تعبانة ومش قادرة تسمع. فالشخص المؤثر يشوف الناس امتى يحكي لها القصة بطريقة السرد، وامتى يحكي حاجة كده فتفوتة صغيرة، وامتى يسمعهم. برضو الشخصية المؤثرة هي بصراحة بتتمتع بحاجات كتير، الذكاء والحكمة زي ما أنا قلت كده، إمتى يشوف الكلام مضيعة للوقت وما يتكلمش. هيكون مؤثر بوجوده، حتى لو غاب هيلاقي الناس تسأل عليه، هتفتقدوا الشخص دوت كان فارق معانا وقال له وجودك فارق معانا. طيب احنا قلنا الشخصية المؤثرة مكتسبة ولا فطرية؟ مكتسبة، بتزيد بالتنمية والوعي. طب أنا بقى عشان أكتسب وأبقى شخصية مؤثرة أعمل إيه؟ في خطوات كده علشان أعملها. أول حاجة أعرف نفسي كويس، اللي أنا مين أنا، إيه هي قيمي، إيه هي نقاط قوتي ونقاط ضعفي. يعني أحط نفسي في تقييم كده مع نفسي، في حاجة أنا بحبها أزود منها وأتعلم مهارات مختلفة عنها، في حاجة أنا مش عارفاها أحاول أسأل، مش هقول انا فاهم في كل حاجه. تاني حاجه يمارس ادوات حياتيه يوميا زي التامل، زي الامتنان، تمتني ربنا في ثلاث حاجات بتحبيهم يوميا. كل ده بيزود الوعي عندنا، وكل دوت بيخلينا نتنقل نقرب من الشخصيه المؤثره. خلاص، ولما هنبقى شخصيه مؤثره هنقدر نعمل تغيير في غيرنا. لما تبقي مؤثرة مع أولادك أو مع صحباتك، لو في مشكلة هتقدري تقولي لها خطة تطلع من المشكلة دي، مش بالعافية ولا بالإجبار، لا. في قاعدة بتقول الاقتناع أفضل من الامتناع، يعني لما أقنع الشخص أحسن ما أنا أقول له لا ما تعملش كده، الاقتناع أفضل من الامتناع. وإن أنا أكون مؤثرة تأثير حقيقي دي مهارة أقدر أساعد الآخرين، وبعدين أختبر أشوف الشخص دوت اللي هو أنا شايفاه إن هو مؤثر، أشوف

0: الحاجة اللي بيقولها لي أشوفها، هل هي دي فعلا هتطلعني لقدام ولا هترجعني ورا؟ يبقى الشخص المؤثر عرفنا يسمع، يحترم، يحتوي، يكون صادق، مش بيمثل. الشخصية المؤثرة بتخسر جولة علشان تكسب المعركة. يعني انتي لو في حاجة قدامك مشكلة عديها، لو هي تتعدى علشان تقدري تكسبي غيرك. عمر ما العقاب بتاع الطفل او العقاب او الكلمة الوحشة نفضل فاكرينها، اللي بيأثر فينا الكلمة الحلوة هي اللي بتشجعنا، زي ما نحمية شجع الشعب ويلا وحمسهم، زي ما موسى لما لقت الشعب كان تايه وخايف حمسهم وشجعهم وخلاهم يعني يتخطوا الخوف. شكرا ليكم. حد عنده سؤال في الشخصية المؤثرة؟ حد عنده سؤال؟ ايه قولي. لا حساك عايزة تقولي حاجة.
1: قول. يعني قصدي في العصر اللي احنا فيه ده، فين هي بقى الشخصية المؤثرة؟
0: فين هي الشخصية المؤثرة؟ موجودة، بس المهم انتي تكتشفيها، انتي تكتشفيها، انتي شوفي مين حواليك، الدايرة بتاعتك شكلها ايه. هل الشخص دوت مؤثر في حياتي، هيطلعني لفوق؟ لا، بيقول لي حاجات غلط. ما تقربيش من اللي بيكسر فيك. احنا ليه بنقرب وماسكين في اللي بيكسر فينا؟ بيأذينا ونقول له كمل، فانت هو بيديكي قلم وانت بتدي له الخد التاني، يبقى انت كده اذيتي نفسك مرتين، مره بيه، مره منه، ومره لما سكتي. فلا، موجودين، هما موجودين. حد عايز يقول حاجه؟ شكرا ليكم.
2: تسلم تسليمات يا ابني. لا تنسى. يا ابني لا تنسى شريعتي.

0: تسوني ترنيمة صممتو زنايم
1: يجهز لنا ترنيمة تانية. ترنيمة يا مايكل ترنيمة صممتو أذنين. أفكركم بالمعسكر بتاعنا بالخلوة بتاعتنا يوم 11 الخميس اللي بعد الجاي 11 يونيو خميس وجمعة. الذهاب الخميس 11 الصبح ونرجع الجمعة بالليل يعني بالوجبات يومين بالوجبات بتاعتهم خميس وجمعة. قبل ما ابونا ياخد نفسه أول بيتين من الترنيمة وبعد كده ابونا على طول.
2: يا ريت نشترك مع بعض صممت أذناي ترانيم الجميلة خالص تسوني تجهز لنا صممت أذناي

0: طيب تسوني
1: الترنيمه اللي موجوده فوق عندك، نزلي الترنيمه اللي موجوده واحنا نرنم
0: ترنيمه بك ومنك امتلئ لو جه جاهزه. طيب الموجود عند حضرتك مثلا ارض فرحي، طيب هنقول بيتين كده مع بعض.

0: حلا
1: اكتفي بهذا القدر. تعيشوا وتصلوا.
2: طبعا مش هقول لكم بقى النهارده جايبين لكم مفاجاه. ابويا بيتر، مش ابونا بيتر. الحقيقه ابونا بيتر يعني بعد الكهنوت على طول تبناني خالص في كنيسه مرمينا، وشفت منه ابوه جميله جدا، محبه غير عاديه. انا عارف هو ما بيحبش الكلام ده كتير، لكن انا بقى قلت فرصه اقوله يعني. فالنهارده موضوع مهم قوي لينا، امتى اقول لا، امتى ايه اقول لا. فتعالوا بينا كده نتعمق ونشوف امتى نقول لا. اتفضل يا ابي.
3: هنحتاج الباوربوينت بس عشان خاطر ايه، انا هنسى معاكم النقط

طيب هسأل سؤال بس، احنا مين فينا أولياء أمور؟ كلنا أولياء أمور؟ تمام؟ طيب همشي واحدة واحدة، مين فينا أولياء أمور لولاد في حضانة وابتدائي؟ تمام. مين فينا أولياء أمور لمرحلة إعدادي وثانوي؟ أوكي حلو ماشي ممتاز. مين فينا أولياء أمور لجامعة؟ أوكي ماشي حلو. أنا بس عشان لما أدي أمثلة أبقى بحاول أغطي كل المراحل. طيب حللني يا أبونا، بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل فينا نعمته وبركته من الآن وأبد الآباد كلها آمين. إحنا النهاردة هنتكلم عن موضوع إزاي أقول لأ لأولادنا، لأن ده موضوع دايما بيعمل لي مشاكل في البيت باختلاف المراحل العمرية. ممكن فيه نتعلم شوية حاجات لينا إحنا حتى مع بعض، أنا وزوجي أنا وشريك حياتي، هنتعلم حاجات وإحنا ماشيين في السكة مع بعض، بس الأساسي بتاع الموضوع هيبقى مركز على إيه؟ تعاملاتنا مع إيه؟ مع أولادنا. خلاص؟ أول جزئية هنبتدي نتكلم فيها خالص إن أنا وأنا بقول لأ محتاج أبقى فاهم كويس نفسيتي. تاني، أنا وأنا بقول لأ محتاج أكون فاهم كويس نفسيتي. ليه؟ علشان تطلع لأ مني دي يقدر اللي قدامي يستقبلها، لأن في أوقات كتير بنقول لأ علشان خاطر خلاص بقى أنا مش قادر، أنا جايب آخري، أنا ما عنديش استعداد دلوقتي، فعشان كده بتعمل تطلع مني إيه؟ لأ. خلاص؟ فهنبتدي إن إحنا إيه؟ ناخد مع بعض. تمام؟ طيب أول حاجة لازم أخد بالي منها قبل ما أفكر أقول لأ إمتى وإزاي، أفهم أنا ليه في بعض الأحيان ممكن أقول لأ وأنا إيه مش قصدها قوي. هناخدها شوية كده. أول حاجة بتضغط علينا وبتخلينا في بعض الأحيان نقول لأ واللي قدامي ما يفهمهاش، لما أكون أنا مضغوط نفسيا. أنا مضغوط نفسيا. طب الضغط النفسي ده بيجي نتيجة إيه؟ بالنسبة للأمهات بتبقى في الغالب 24 في 7 أيام شغل، مفيش راحة. الصبح أنا في الشغل يا قاعدة بجهز للولاد لما هيجوا، الولاد جم أنا شغالة معاهم، الولاد نامت بابا إيه؟ جه قاعد بقى معايا. نصحى تاني يوم إيه؟ نفس الحكاية. تالت يوم إيه؟ نفس الحكاية. إيه اللي بيحصل هنا؟ جسم بيتعب، نفسية بتتدمر، مع الوقت الطاقة إيه اللي بيحصل لها؟ بتقل. فعمال إيه اللي يحصل في نفسيتي؟ طاقتي النفسية بإيه؟ بتبتدي تنفذ، تروح واحدة واحدة. خلاص؟ بالنسبة للأزواج، أنا جاي من مشكلة في الشغل ومروح البيت، وأول ما دخلت استلم ابنك شوف عمل فينا إيه النهاردة، تصرف أنت معاه، مش بيسمع كلامي، وأنا أصلاً إيه داخل البيت عندي مشكلة في إيه؟ في شغلي، وأعصابي فين؟ هنا. أول حاجة هعملها في الولد إيه؟ هطيره من قدامي. خلاص؟ فلازم وأنا بقى عارف إن أنا أصلاً تعبان، أنا أصلاً مش قادر، أكون مميز إن الوقت ده مش وقت إن أنا أدخل في صراع ولأ مع الولاد، لأن في الغالب هينتهي بإيه؟ بخلاف، بصراع على السلطة، بخناقة كل واحد فيها يطول لسانه على التاني، هتبقى حاجة ملهاش لازمة. تمام؟ فأنا أول حاجة لازم أخد بالي منها وأنا بقول لأ نفسيتي أنا فين؟ خلاص؟ تاني حاجة لازم أخد بالي منها وأنا بقول لأ، حاجة بنسميها إيه؟ النفاذ العاطفي. يعني إيه؟ العاطفة عندي خلاص باتري لو. بتحصل إمتى؟ ياه كتير. بص هقول لكم حاجة، العاطفة بتاعتنا أيام الخطوبة بتبقى ملتهبة. تمام؟ كل واحد حاسس بالتاني، بيسأل على التاني، اتجوزنا سنة حلو، لسه مستمرين سنتين أو بنحاول،

ثلاث سنين أدينا بنعافر، أربع سنين ما بقاش في كلمة حلوة، خمس سنين بقينا بنستتقل نقول الكلام، ست سنين سبع سنين دخلنا في الصمت الزيجي وكل واحد قاعد ساكت، وهكذا. وعمال إيه اللي يحصل؟ الطاقة اللي كنت بستمدها من شريك حياتي اللي كانت بتديني قوة إن أنا أشتغل عمالة إيه؟ تقل. فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ ما بيبقاش أنا كمان عندي قدرة إن أنا أدي عواطف لإيه؟ لولادي. طب هل أنا محتاج عاطفة وأنا بقول لأ؟ آه، محتاج الطفل إنه يلاقي حاجتين بيحصلوا مع بعض، إن أنا أحط الحدود وأقدم الحب، والاتنين يمشوا مع بعض. لو شاف إن اللأ دي فيها حب هتغير فيه، لكن لما أنا خلاص ما بقاش عندي رصيد، إيه اللي حصل؟ خلاص أنا ما عنديش رصيد، مش عارف أدي. فبالتالي لما بنقول لأ دايما بندخل في إيه؟ في خناقات، والولاد يحسوا إن إحنا مش إيه؟ مش حابينهم. طب يا أبونا إيه الحل؟ ما إحنا خلاص يعني أدينا متجوزين بقالنا 10 سنين ولا 12 سنة 13 سنة ولا أكتر من كده، هنعمل إيه؟ ما خلاص اتعودنا وما بقاش في رصيد. أقول لكم مشكلتنا فين في الرصيد؟ إن إحنا اعتمدنا على بعض. تخضوا كده تقول لي إيه ده؟ يعني يا أبونا هنعتمد على مين؟ هو فتح دراعته. ربنا هو الرصيد اللامتناهي من الحب. لما تلاقي شريك حياتك ما بيديلكش اللي انت محتاجه هترجع لمين؟ للرصيد اللي ما بيخلص. احنا كلنا ارصدتنا بتخلص، احنا كلنا بشر ايه؟ محدود. الوحيد اللي رصيده مفتوح ربنا. فكل ما تحس ان الحب جواك قرب ينفذ ارجع له وقول له ما بقاش عندي، فلست، صرفت كل اللي عندي في أرض غريبة، وافتكرت إن بمشاعري هقدر أغذي ولادي بالحب، ولقيت نفسي فيصت خلاص مفيش، وكل الفلوس راحت، وبقيت وكأني بدور على أي حب أوصله لولادي مش عارف. أنا جاي ليك أنت ينبوع الحب الحقيقي اللي تقدر إيه؟ تشبعني وتشبع احتياجات إيه؟ ولادي. فخلي بالكوا كتير بنستنفس في حبنا، لان احنا بنعتمد على عضلاتنا البشريه، وعضلاتنا البشريه دي ايه؟ محدود. اوكي، الحاجه الثالثه اللي لازم ناخد بالنا منها خلاص، ان احنا كتير بناخد قرارات نتيجه الضغوط الاجتماعيه. يعني ايه الضغوط الاجتماعيه؟ يعني مثلا عندنا طفل صغير عنده سنتين خلاص، فانا بقول له يلا سلم سلم سلم، عمك عمك عيب، هو خايف ومستخبي ايه ورايا، هيكسفنا هيقول علينا ايه. طب هو خايف، مين اللي المفروض يفهم؟ الكبير مش الصغير. المفروض الكبير هو اللي ايه؟ اللي يدرك ان ايه؟ طفل. زي مثلا لما نلاقي ولاد اعدادي ابتدوا يعلوا صوتهم شويه على بابا وماما، عيب يا ابني احنا في وسط الناس، ما كل ولاد اعدادي بيعلوا صوتهم على بابا وماما، يعني احنا لو فتحنا كل البيوت هنلاقي ايه؟ كل ولاد اعدادي بيعملوا كده. فالمفروض الكبار يبقوا متفهمين ان دي سمات ايه؟ سن. فساعات الضغط الاجتماعي ده بيخليني ادخل في مرات واقول لا، واخد قرارات جامده قوي قوي قوي نتيجه ايه؟ ان المجتمع هيشوفني ازاي. اوكي، هناخد كل واحده منهم نفصصها وندرسها حته حته. يلا بينا. الضغوط النفسيه، يا ريت بقى الباوربوينت عشان خاطر ايه، انا كده عديت اول سلايدين او انا الزهايمر بتاعي هنسى. مين اللي بيقلب؟ انت سوني روز طلعت تقلب؟ طيب ربنا يستر. سوني روز شاطره بس يعني ايه، سامعيني؟ طيب يا روز، اوكي ماشي. يلا بينا هناخد النفسي بقى، الضغوط النفسيه. نعدي السلايد ده، هنعديه. اوكي يلا بينا اللي بعده. اوكي، في الضغوط النفسية في ساعات احنا بنبقى مش قادرين. علامة من العلامات اللي تاخدوا بالكم منها، هتلاقوا ان احنا بنعمل حاجة اسمها ايه؟ fight or flight. ايه fight or flight؟ انا مش قادر فهو عمل الكارثة فانا داخل في الخناقة، يلا بينا، دي الفايت مود، انا داخل ايه؟ هتخانق.

لكن في حاجه تانية بنلجأ لها، الفلايت، اللي هي عارفين فلايت مود، انا بره انا اوت، تتصرفوا انتوا مع بعض. تمام، بتحصل ازاي؟ انا دخلت عمل كارثه، انا مش قلت لك 50,000 مره ما تعملش كده، انت مش عارف ايه، دي فايت مود، خلاص براحتك بعمل اللي انت عايزه، خلاص انت مش فارق معايا، انا قلت لك ونبهتك

ورك لايف. تاني حاجه في مشكله بتقابلنا في التربيه، ان ساعات في اوجاع احنا اختبرناها واحنا صغيرين مش عايزين ولادنا يختبروها، او ساعات ضعفات وخطايا نكون احنا وقعنا فيها زمان ومش عايزين ايه ولادنا يختبروها. فلما نشوف بوادرها في ولادنا نقوم ايه مولعين. فتخليني اقول لا جامد قوي قوي قوي، مش عشان الولد عمل مصيبه، لكن عشان جت على ايه جرحنا القديم. مثلا لو انا اب وكنت وقعت في فتره في خطايا شبابيه وبعد كده بعرفت ابطلها بصعوبه، لقيت ابني في الاسره في البيت دخل الاوضه وقفل على نفسه وقعد ساعه في الاوضه ماسك الموبايل، دماغي ايه تلعب ويقول لي بيتفرج على حاجه عشان انا، وممكن هم ما بيتفرجش على حاجه ولا حاجه، مفيش حاجه، بس انا ليه استنتاجي على طول راح لكده؟ عشان دي كانت وجع ايه وانا صغير. في ساعات برضو اباء وامهات يعملوا حته دي، ودي حته خطر خالص، يقول ايه يلاقوا ابنهم ما عندوش اصحاب في الحضانه، يقول له احنا كمان واحنا صغيرين ما كانش لينا اصحاب، شكلهم كده هيطلعوا زينا. فلما فتلاقيه دخل بقى في الموقف بحساسيه جدا وبنفسيه، بيهاجم المدرسه، بيهاجم مش عارف مين، بيهاجم، هو في الواقع هو بيهاجم الهجوم اللي هو ما عرفش يدافعه عن نفسه وهو صغير في شخص مين؟ ابنه. وفي الحاله دي مش هنعرف نتعامل مع الموقف بحكمه لان نفسيتنا ايه؟ مجروحه. خلي بالكم من النقطه دي. خلاص؟ فما تبصوش لاولادكم من خلال ألمنا بتاعت الصغر، سيبوهم يعيشوا الخبره بتاعتهم. خلاص؟ وحتى لو لقيت في تشابه مع شخصيتك ده طبيعي. ما تعتبروش ان مصيبه يعني، لا مش مصيبه ولا حاجه. ايه المشكله؟ كلنا جات لنا اوقات وما كانش لينا اصحاب. فبكره يبقى ليه؟ هل ده معناه انه خلاص مش اجتماعي؟ خلاص مش عارف ايه؟ خلاص لا مين قال كده؟ اوكي؟ فما تبصوش للولاد من خلال الام ايه؟ الصغر اللي احنا اجتزناه. اخر نقطه خالص ساعات برضو بنشوف ولادنا من خلالها هي مخاوف المستقبل. جينا طفل في اولى حضانه دخل الكانتين سحب من الكانتين حاجه حلوه وحطها في جيبه. من هو صغير كده ده بكره يبقى حرامي، ده بكره يبقى مش عارف ايه، وافضل بقى اتخيل المستقبل وارسم القصص واتعامل مع الكارثه وكان الولد ايه؟ كعمل مصيبه وهو اصلا ما يفهمش مفهوم الملكيه. في سنه بيظن ان العالم كله بتاعه، بيمد ايديه ويقوم ايه؟ واخد. فممكن الطفل يبقى مش فاهم، معلش انا بسمي كل الولاد من حضانه لثانوي اطفال، ماشي؟ فسامحوني يعني دايما هستخدم تعبير طفل عشان انا بستخدم لغايه ثانوي عقلهم لسه ما نضجش، ما كملش نموه، فلغايه لما ينمو ينضج نقول عليه ناضج. اوكي؟ فساعات كتير بسبب مخاوفنا من المستقبل ممكن ايه؟ ناخد قرارات جامدة جدا مع ولادنا ونفضل نقول لا في حاجات عشان انا خايف من ايه؟ خايف من بكره. ايه اللي مخوفك من بكره؟ قبل ما تقول للولد لا اسال نفسك، انا ايه اللي مخوفني؟ ايه اللي قلقني؟ ايه اللي مخليني مش في سلام؟ ايه اللي انا حاسس انه هيحصل بكره؟ انا ما بقولش اللي انتوا حاسينه غلط، لكن انا بقول فكر انت ليه خايف؟ ماشي؟ لأن خوفك ده هيعمل إيه؟ هيضغطك نفسياً، ولما تضغط نفسياً في الموقف مش هتاخد قرار صح. فأنا بقول لك عالج مخاوفك قبل ما تتحط في الموقف مع ابنك. تمام؟ يبقى نخلي بالنا دي الجزء إن الأجزاء النفسية اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها. تاني حاجة ها؟ بدل ما أنت ده مع نفسي، حضرتك بتقصدك مع نفسي. يعني السؤال جميل، اسم حضرتك؟ استاذ رشدي سالنا وقال لنا فتره العلاج هتبقى قد ايه؟ بدل ما انت ماشي في الطريق ربنا بيشوف الجهاد ده وبيديك ثماره، بس تكون انت ايه؟ ماشي في الطريق. خلاص؟ لكن لو انت انسان تجاهلت ضعفاتك وتعاملت بهذا المبدا بالرغم ان ربنا بينور لي ان في هنا مشكله وانا بقول ايه؟ لا لا خلاص الدنيا كويسه،

0: وقتها هبتدي احصد نتيجه سلوكي فابتدي اتوجع اكتر. فعشان كده لا، طريقه التوبه الاول ما بيبتدي الحاجات كتير كتير في الحياه بتتغير، حتى اولادنا بيتعلموا ازاي هم كمان يقدموا توبه، ودي الاهم يعني. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها هي الايه، النفاذ الايه العاطفي. تعرفوا ازاي ان انتم مستنفذين عاطفيا؟ اول حاجه تبتدوا تعملوها ان انتم تبتدوا ايه، قدرتكم في التحكم في الذات يقل. طب نعرف ازاي يا ابونا ان احنا تحكمنا في ذاتنا قل؟ هديكم شويه حاجات عامه. اول حاجه هتلاقوا صلواتكم وانجيلكم ابتدى يبقى مش منتظم، خلاص ما عندكمش طاقه، خلصتوا اليوم مش قادرين تصلوا، مش قادر تفتح انجيلك. دي حاجه. تاني حاجه هتلاقي ان النقاشات وطول البال في النقاش بيقل. تالت حاجه لو انت ملتزم مثلا برياضه هتلاقي نفسك وقفتها، لو انت بتعمل تمرين معين هتلاقي نفسك وقفته، لو انت ماشي على نظام اكل هتلاقي نفسك ايه، ما عندكش خلق تمشي عليه، ولو بتاخد دواء هتلاقي نفسك في ايام بتيجي تقول ايه، خلاص بقى مش فارقه. ده معناه ان انت ايه، طيب الحمد لله قلت كل الحاجات اللي بتتعمل، طب كويس نشكر ربنا. بل انا عايش معاكم في الواقع يعني، مش بكلمكم عن حاجه تانية. الامراض النفسيه بتخلي الانسان غير قادر على العوده، فيحتاج تدخل دوائي. هو ما يقدرش للعوده بنفسه، خلاص فقد القدره على التحكم في فكره، تمام، فبيحتاج تدخل دوائي يهدي سرعة التفكير، فيبتدي يقدر يتعامل مع الأفكار بطريقة فيها حكمة، فالدواء مع الجلسات ترجعه تاني للإيه؟ للصحة النفسية. في منهم بيضطر يكمل بالدواء علشان خاطر خلاص هو حصل خلل في كيمياء المخ، فبالتالي بقى محتاج كزي الإنسولين اللي داخل الجسم، فهو محتاج على طول المصدر ده يدي تغذية للحتة دي عشان فيها نقص في الكونسنتريشن، تمام. لكن في منها حاجات بتبقى احنا بندي بجرعات، الدكاتره مش انا، بيدوا بجرعات وبيبتدوا ايه، يقللوا الجرعه واحده واحده مع ان الشخص ابتدى يتعامل مع الافكار السلبيه بحكمه، فما يحسش بالضغط النفسي بنفس الدرجه لغايه لما يرجع. كلنا بنحس بضغط نفسي، تمام، وكلنا بنحس باكتئاب، بس مش عايز اسميه اكتئاب، تمام. كلنا بنزعل ونتضايق جامد، زي ما ايليا حزن جامد جدا، تمام، واكتئب. عندنا احنا كلنا كبشر ضعاف بيحصل لنا ده، بس هل ده معناه ان احنا مرضى؟ كلنا مرضى بس بدرجات، بس مش المرض اللي محتاج دواء، لكن محتاج ان انا اتعامل مع ايه؟ مع مخاوفي، مع ضغوطي، مع الحاجات اللي معيشاني زعلان. ليه عايش زعلان على طول؟ لو عرفت تتعامل مع الافكار دي خلاص هتبقى لوحدك بعضلاتك هتمشي. لكن في ناس ما بيلحقش، الافكار بتبقى عامله زي المطره، 20 فكره في نفس الثانيه. يعني بيبقى قاعد معايا حد كده انا بعرفهم على طول من كده، يعني دي العلامه اللي بتظهر لي ان الشخص ده محتاج تدخل دواء. الاقي ايه، يا ابونا طب ما يكونش كذا، طب ما يكونش كذا، طب ما يكونش كذا، طب ما يكونش كذا، طب ما يكونش، يعني مش لاحق افسر الاولانيه من الثانيه، وهو كل الافكار بتهاجمه في وقت واحد، مش لاحق يفلترها، مش لاحق يتعامل معاها. في الحالة دي هو لازم يبقى فيه سنة دواء تعمل شوية تهدية للفكر فيقدر الإنسان يعدي. حضرتك عندك سؤال؟ بس أنا خلي بالكم أنا مش طبيب، دي بحد دراستي الجزء في المشورة الضعيف، لكن أنا مهندس، فأنا يعني بفتي، فناخد النصيحة من الدكاترة اللي يتكلموا فيه بشكل علمي دراسي. انا بتكلم في حد اللي انا اختبرته بالمعرفه الضعيفه يعني.
1: وتسابونا، هل مع تقدم العمر الزوجي يعني في ضغوط نفسيه بتحصل وبتتجدد بعد مثلا 10 15 سنه، هل فعلا محتاجين لعادات مشوره؟
0: طيب انا ممكن اجاوب على السؤال ده، بس يعني هو ده موضوع خلاص، ممكن في مرة من المرات نبقى نتكلم فيه، لأن ده موضوع فعلا مهم. بنسميه الانتقال بين الحب العاطفي للحب الإرادي. كل البيوت في الكيرف بتاعها بتمشي

ماشي كده. الكيرف الاولاني بيبتدي بحب عاطفي قوي، ويبتدي الكيرف العاطفي ايه اللي يحصل؟ يستنفذ لغايه لما نوصل لبيك بوينت، اللي هي اللي في اخر الكيرف تحت، بيك بوينت اللي هي الفيرتكس بتاع الويك بوينت. بس النقطه دي بقى بيبقى عندها الحب يتنقل من الحب بتاع اشباع الاحتياجات الى حب بنسميه حب ايه؟ ارادي، اللي هو المسيح جه قدمه لنا، ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. يبقى انا بحب اللي قدامي مش علشان خاطر فيه ميزه، ده ممكن اكون شايف في ميزات في كل الناس ما عدا هو، بس بحبه برضه. فبيبتدي الحب يتغير من الحب اللي هي اشباع احتياجات، انت بتشبع احتياجاتي وانا بشبع احتياجاتك، فاحنا الاثنين عايشين مع بعض، الى الحب اللي هو الايه؟ الارادي، اللي هو مشابه لحب ربنا. تمام؟ لو ده حصل بسهوله البيت بينمو في حب ربنا وبيتنقل نقله ثانيه. بيتنقل نقله ثانيه. نشوف ده، بس امتى ده بيحصل بقى؟ دي ما نعرفهاش، بتختلف من بيت للتاني. يعني القديسه مونيكا كان عندها قلب جبار. عندها حب ارادي قوي متشبهه بالمسيح. شايفه ثمار صعبه في بيتها ومع ذلك قادره ايه؟ تحب. تزرع وتلاقي شوك وبرضه لسه قادره تحب. وتفضل تقدم بالرغم مش لاقيه تقدم. انا بقول يعني لو القديسه مونيكا عايشه في عصرنا كنا هنروح ننصحها ونقول لها افتحي ملف. بس لكن هي ما عملتش كده، مع ان شريك حياتها ما كانش مؤمن بالمسيح، وابنها كانت شايفه الثمار برضه، وكانت ممكن تلقي باللوم على جوزها وتقول ايه؟ اي ما هو ماشي زي ابوه. لكن هي ما عملتش كده، فضلت مصليه ساكبه نفسها. انا دايما اقول لاولادنا كده، بس انتوا كده هتخرجوني بره الموضوع، بس انا اقول لاولادنا كده، لما يجي اي شخص مجروح في بيته فبقول له بيتك يا ابني محتاج مسيح يدخل البيت. المسيح ده لازم يبقى حد فيكم يقبل ان هو يتصلب من اجل افراد اسرته. طول ما المسيح ده مش موجود البيت ده عمره ما هيتلم. ساعات بنعتمد على الولاد بالرغم ان لسه بينضجوا، ساعات بنعتمد على حد من الزوجين بس. وتاكد ان كل مره انت بتعمل فيها اماته في بعديها قيامه. يعني اشارككم، كنت لسه بتكلم مع ابونا مرقس جبره، فكان بيحكي لي عن قصه حد يعني كان عنده مرض نفسي. تمام؟ والحد ده تزوج، وزوجته عارفه الموضوع من الاول وبتتابعه ماشيه معاه. تمام؟ فكان جزء في المرض بتاعه ان هو ايه؟ مش بيقدر يمارس العلاقه الجسديه، وهي تعبانه لكن هي قررت ان هي تيجي على احتياجاتها الجسديه وتمارس الاماته من اجل ان هو يبقى كويس. فهو كان يشوفها ساعات متضايقه متنرفزه، مالك في؟ معلش انا عارف عندي احتياج مش مشبع، بس انا مستنيك تبقى كويس. يقول لها طب ما تقلقيش عليا، المهم تبقي انت كويس. تقول له لا، المهم انت تبقى كويس. فايه اللي حصل؟ اتغير خالص واخد جائزه نوبل. شخص اخد ايه؟ حب دون مشروط، برغم ان هي كان ليها حق وكانت ممكن تقول لا خلاص انا مش قادره، لكن هي مارست الامات. فايه اللي حصل؟ فالمسيح لما بيوجد في البيت بيغير المشهد، والدراعات المفتوحه على الصليب بتغير المشهد. بس ده الحل في اي بيت. تمام؟ انا هقول لكم رايي الشخصي، المشوره بتدينا ادوات لكن الحل هو شخص المسيح مش حاجه تانية. ممكن احضر جلسه مشوره اسمع ادوات نتفاهم فيها. يعني ممكن انا كمشير اقول لحضرتك مثلا لما بتتخانقوا في البيت في الموضوع الفلاني فحاول تستخدم حاجه بنسميها اي بي سي ميثود. ايه الاي بي سي ميثود؟ حاجه اسمها انتي، يعني اللي هو اللي قبل السلوك، انتي بيهيفير قبل السلوك، وبعد كده البيهيفير البي، وبعد كده الكونسيكوينسز. فاقول لك اكتب لي لما بتتخانقوا في البيت ايه اللي بيحصل قبل وايه النتيجه اللي بعد، واعمل لي جدول كده واملاهولي. دي اداه بديها لك ليه؟ عشان عينيك تنور على ايه الدخلات اللي بتدخلني للمشكله. وان ساعات في اوقات كتير بنزعل وبتبقى السبب الزعله دي المشكله
مش حاجة قديمة بس أنا بجيبها في حاجات قديمة. فدي أداة أنا استخدمتها، لكن الاستنارة الداخلية دي بتاعت مين؟ ربنا. فلازم نبقى مدين كل حاجة إيه؟ حجمها الحقيقي. اللي بيقول إن المشورة شافية أنا ما أظنش هذا خالص ولا أعترف بيه. أنا ما أعرفش غير شخص واحد اللي شافي اللي هو ربنا. بس. لكن المشورة بتعمل إيه؟ تدي استنارات. طب هقول لكم، طب والناس اللي بره بتخف ازاي بالمشوره؟ هقول لكم اي ما هو ربنا بيشتغل مع الكل، هو بيشتغل معنا احنا بس، هو حصري علينا؟ لا، واحنا كلنا مخلوقين على صورته ومثاله. وفي حاجه الابائنا القديسين كانوا بيقولوها، حاجه اسمها بذره اللوغوس، يعني بيقولوا على الفلاسفه اللي هم افلاطون وعندهم حاجه اسمها بذره اللوغوس، يعني كانوا بيحسوا في حاجه بتحركهم. الحاجه اللي بتحركهم دي مين؟ ربنا كان بيحاول يشدهم ليه بس. فربنا بيشتغل مع الكل وبيشكل الكل ويريد الكل. تمام، انا طلعت بره الموضوع سامحوني، انا اسف. بس نكمل ولا كفايه عليكم كده؟ انا طولت صح؟ طب اول ما تزهقوا قول لي وقف خلاص، عشان هو البرزنتيشن طويل شويه فممكن تزهقوا في السكين. اوكي، تاني حاجه بيبقى قدامنا ساعات في بعض الخناقات كذا طريقة. طريق محتاج ان احنا نتناقش ونقنع ونعمل، ده طريق فيه مقاومة. ليه؟ ممكن يبقى عنده ابني اقناع انا معرفش ارد عليه. يعني مثلا لو انا بتناقش مع ابني يقول لي على فكرة انا عندي استعداد اسمع رأيك، انت مالك متنرفز ليه؟ فحس ان انا بقى ايه يعني انت مش عارف تنرفز ليه يعني هو قال ايه يعني، عامل فيها هادي والعقل والمخ. فاضطر ان انا اخد خط الاسهل اللي هو بتاع القرارات، انت هتعمل كده وخلاص، طول ما انت تحت سقف بيتي هتعمل اللي انا بقوله، ولما تكبر يبقى تصرف انت في حياتك زي ما انت عايز. دي طريقه بلجأ لها وقت لما بحس مش قادر، انا جوه ايه مستنفذ. اوكي، دي حاجة من الحاجات. حاجة الأخيرة اللي لازم ناخد بالنا منها إن السلطة بتوفر علينا مجهود، فبالنسبة لي استخدمها وأنا مستنفذ أحسن. فكتير هنلجأ للسلطة وإحنا مشاعرنا إيه؟ مستنفذ. لما تستخدم السلطة كتير في تربيتك اعرف إن أنت إيه؟ مستنفذ وجدانيا. أوكي؟ خلاص؟ ناخد النقطة اللي بعديها. إيه؟ السلطة اللي نستخدم سلطة كتير، هنتكلم فيها، بس يعني لو استحملتوني لغاية آخر البرزنتيشن أنا هشرح كل حاجة. تمام، النقطة اللي بعدي يا ابونا، الضغوط الاجتماعية. إيه الحاجات اللي بتضغطنا اجتماعيا بتخلينا في بعض الأحيان ناخد قرارات تخص ولادنا وساعات ما بتبقاش في أوقات كتير المفروض إن احنا نعملها؟ أول حاجة هي ان احنا ساعات بنحمل نفسنا مسؤولية كل سلوكيات ولادنا، اي حاجة ابني عملها انا مسؤول عنها. مين قال كده؟ امال هو هيشيل مسؤولية نفسه امتى؟ انا مش مسؤول عن كل تصرفاته، وان كان اتصرف سلوك غلط كطفل ليه انا مضغوط؟ انا بيعجبني جدا مشهد بشوفه في كارفور، بصراحة بيعجبني جدا، ام واقفة وابنها عمال يمرمغ نفسه في الارض والام هاديه واقفه كده مستنيه يخلص والناس كلها ملمومه. انا بيعجبني ثبات هذه الام، بقول يا رب اديني هذه القوه ان انا لا التفت لعيون الناس من اجل خلاص ايه ابني. ام جباره. ليه؟ هي شايفه ان هو ايه هيعمل كده شويتين وطول ما انا ساكته ايه هيلم نفسه ويقوم ايه ونمشي. بس طبعا ان الناس تتلم وتبتدي تعلق وتبص وتعمل حاجة ضاغطة، ازاي هي قدرت تستحمل؟ بيعجبني جدا الأم اللي في القداس شايلة ابنها وكل ما يعمل صوت تقوم بهدوء تطلع بره والناس عمالة تصغر مش عارفين نصلي، وهي ما زالت ايه في هدوء وسلام تسحب نفسها وتدخل تاني. على فكرة دي ذبيحة قدام ربنا، أنا بكلمكم بأمانة. بس وما بقولش ان يعني الاصح حاجه في رايي الشخصي، وده راي شخصي ده مش تعليم خلاص،
ان الام اللي تبقى معاها طفل كثير الحركه تبقى

يبقى جنب الباب، بحيث تقدر على طول ايه تخرج تتصرف معاه وتدخل. انت طب تقولي طب وانا ذنبي ايه؟ ما انا عايزه استمتع. بقول لها صدقيني الروح القدس هيديكي على حسب قلبك، وهيديكي زيارات نعمه مش هتشوفيها لما اولادك يكبروا. دي انا اختبرتها كخادم. احنا كنت انا نزلت في الخدمه على مرحله حضانه الحان، فكنا في المناسبات بنوقفهم في الخورس، وطبعا انتوا عارفين حضانه الحان بقى، حضانه بقى ور. كان يجي المناسبات دي نفضل الولاد نهاتي نهاتي نهاتي، كانت حاجه صعبه خالص. ونطلع وندخل، بس كنا واخدين كورنر على جنب في الكنيسه في اللوش كده متداري عشان نعرف ايه نتحرك براحتنا. صدقوني بامانه في ايام كتير صليت صلوات ما بعرفش اصليها دلوقتي. كنت ممكن اقف 5 دقايق في الصلاه بالصلاه كلها، فما تزعلوش من الحته دي. فكتير بنتضغط بسبب ان احنا بنحمل نفسنا مسؤوليه ايه؟ كل سلوكيات الطفل. تعالوا نتخيل، معلش هضرب لكم مثل في البنوته الصغنونه اللي موجوده في النص دي. خلاص؟ تعالوا نتخيل البنوته الصغنونه الجميله اللي في النص دي راحت وهي بتجري خبطت الكاميرا ووقعتها. ممكن الام تعمل ايه؟ هنا بعدين ولا اي حاجه. مش مسؤوليه حضرتك خالص، وعلى فكره عادي ومش متضايق. ولو اتضايقت ما تزعليش، عادي برضو. ليه؟ من حقها. هي طفله مش مدركه معنى الحركه هتوصل لايه. ولو انا اتضايقت يبقى انا ما عنديش حق. فاهمين؟ بس فلازم نبقى احنا في بالنا كده. خلاص؟ ماشي؟ متفقين؟ فما نحملش نفسنا كل ايه؟ كل سلوكيات الطفل. تاني حاجه ساعات بنفكر ايه؟ ان الولاد بتوعنا برضو لازم يشرفونا، ده احنا ربناهم وتعبنا فيهم ودخلناهم احسن مدارس، فيعني يعني بعد كده ما يشرفوناش قدام الناس، حاجه تكسف. لا مش صح. انتوا ليه مستنيين حاجه تشرفكم؟ انتوا مش اصلا متشرفين بنفسكم؟ طب فمن فضلكم قبل ما تفكر ان ابنك يشرفك افرح بنفسك. هيتنام اكتر. بس فلو سمحتوا لو صورتكم الذاتيه مهزوزه اشتغلوا عليها قبل ما ايه تفكروا في قرارات اللي تخص ولادكم. متفقين؟ ماشي خلاص. اخر حاجه واخر نقطه في الجزء ده هو ايه؟ ساعات احنا انا كان نفسي العب كوره زمان وانا صغير وابقى لعيب مشهور زي محمد صلاح، فاعمل ايه؟ ابني بقى لازم ينزل. بنت مثلا نفسها ايه؟ انا كان نفسي زمان يدخلوني العب باليه وابقى كده يعني ايه قوام رشيق ومش عارف ايه، فتبتدي تعمل ايه؟ دخل ولادها الباليه ولازم تطلعوا شاطرين ولازم يحضروا التمرين وي وي وي، ونتخانق قبل ما ننزل التمرين، وعندهم رجليهم وجعاهم والبتاعة بتاعت الجزمة الباليه الخشب بتاعها بيوجع وممكن ترجع مرة متعورة. تقول لك أنا تعبانة. لا فيش حاجة اسمها تعبانة. انت تطلعي باليه يعني هتلعبي ايه؟ باليه. خلاص فيش اختيارات. فبالتالي بيحصل ايه؟ الحاجة اللي كانت المفروض تفرحها بقت ايه؟ بتتعبها. وبقينا بنقول لا في حاجات المفروض ما نتكلمش فيها اصلا، مش مستاهله، ده المفروض هي حابه تروح لوحدها. فساعات بسبب ان احنا في حاجات نفسنا فيها بنحمل ولادنا في الحتت دي. يعني عايز اقول لكم ملحوظه، الاهالي اللي بيخافوا من زياده الوزن وبيضغطوا على اولادهم في نظام اكل صحي في الغالب الولاد بيبوظ وزنه، في الغالب، ما بقولش الاغلبيه. يا ابونا يعني حلها ايه؟ حلها ان البيت يبقى فيه اكل صحي بس، ويبقى ده نظام حياه، فهو ما يحسوش ان في تعليمات خاصه بالايه؟ بالاكل. يعني ما فيش بيبسي في البيت، ما فيش مش عارف ايه، الاكل بيتحط في البيت مره وكلنا بناكله وخلص، ما كلناش هفضل جعان بقيه اليوم وخلصت. نظام بيت محطوط مش علشان خاطر انا خايف
يتخن، مش عايزينه يفضل ياكل في حاجات حلوه، مفيش حاجات حلوه في البيت. طب ما ابونا جايبين عشان لو جالنا ضيوف شيلوها في مكان عالي ما تبقاش متشافه لغايه لما يجي لكم الضيوف، طلعوها في الضيوف، في يوم الضيوف سيبيه عك براحته، ما كلنا بنعك بقى خلاص ماشي. وبعد كده ايه؟ نلم الدور تاني. موقف مش هيعمل حاجه تمام، لكن مش مستاهله ان احنا نفضل لا ولحسن يتخن، لحسن مش عارف ايه، لحسن تطلع شكلها مش حلو، لحسن لحسن. بالراحه بالراحه، صراعات وخناقات مش بتوصلنا لحاجه مع ولادنا تمام. فخلي بالكم من الحاجات دي اوكي. ساعات بنشبع ذاتنا في ايه؟ في ولادنا ماشي. الحته دي ايه؟ خلي بالكم منها. طيب اديكم شويه مقارنات مواقف ولا نبتدي نتكلم في الحلول؟ ابونا انا معايا وقت قد ايه؟ انا لسه قدامي 20 سلايد فهم هيموتوا مني، فانا ممكن اجري 2 3 سلايدز كده. ايه طيب يا ابي خلاص، يعني لو حدفوني بحاجه في قدسك في الاخر انا هتحمي في قدسك. طيب تعالوا ناخد شويه مواقف امثله حياتيه لمراحل مختلفه ونشوف ازاي ممكن نتصرف معاها بطريقه ديكتاتوريه وبطريقه ايه؟ ديمقراطيه. يعني المفروض ان احنا نحاول نوصل فيها النتيجه بس بطريقه حكيمه يعني. اوكي، اول موقف، ولد ماسك الموبايل وانا حبيبي خلاص انت قعدت الوقت بتاعك على الموبايل النهارده كفايه كده، وقف الموبايل، ولا الهوا ولا كاني بتكلم، ماسك الموبايل. انا قلت لك انت مش انت مش بترد عليا، انت سامعني؟ ولا الهوا، عامل فيها من بنها يعني. بس مهم انا بكلمك على فكره، وعيب اللي انت بتعمله ده. ايوه يا ماما، عايزه ايه؟ عايزك تقفل الموبايل، انت قعدت كده كتير بتلعب اللعبه دي، اخلص الجيم ده وبعد كده اقفله. ايوه انت بقالك نص ساعه بتقول لي اخلص الجيم ده، ايه رايكم بعرف امثل بالظبط؟ اوكي طيب خلاص. المهم بعدين لا يا حبيبي احنا خلاص الوقت خلص، بص بقى عينك هتوجعك. اه عينك هتوجعك صح، نسيت اقولها انا اسف. نظرك هيبوظ، هتلبس نظاره. بندخل في كل الحتت دي. وعلى فكره هيجيب لك صرع؟ لا لا مش للدرجه دي. بس خلي بالكم ان الموضوع بالنسبه للولاد زي تسوس السنان، طول ما هو ما شافش السوس مش هيؤمن ان سنانه هتبوظ، بس مش هيؤمن بده. مهم. وساعات بيحصل عزل، يعني اسنانه سوست مش عشان خاطر هو بياكل حاجه حلوه، هو عشان خاطر هي باظت لوحدها، فساعات بيفصل برضه. فالتخويف مش بيجيب نتيجه قوي، مش هيحس بيه طول ما شافش نتائج. المهم رحت انا بقى ايه؟ انت بقى خلاص كده هات الموبايل، مفيش موبايل بكره ولا الاسبوع الجاي. طيب دي او مثلا خلاص انا بقى من موبايلي فيه الفاميلي لوك تك، وهو بقى ايه؟ بس خلي بالك بقى في الحركه دي ممكن في مره تلاقي الموبايل بتاعه ما بقاش موجود. طيب ولو هو متنرفز جامد او في وسط لعبه او في اخر الجيم هتلاقيه فجاه راح عامل حاجه رد فعل جامد. ما حتى لو احنا متفقين الولاد مش بتبقى كده، وهم جوه اللعبه هو بيحس انا هكسب انا هكسب انا هكسب. طيب هقول لكم كم ملحوظه خلاص. اول حاجه لو سمحتوا خلي بالكم من ان احنا ساعات احنا السبب اللي بنخلي ولادنا يمسكوا في الموبايلات زياده. انا ورايا حاجه عايز اعملها وعارفه ان ابني هيفضل يزن، فرحت عامل ايه؟ سيب خليك على الموبايل شويه. طب ما انا بريح بدماغي منه بالايه؟ بالموبايل. دي مشكله. المشكله الثانيه ساعات بنكرهه في المذاكره بسبب الموبايل. بص يا حبيبي خلص امتحانات وامسك الموبايل براحتك، يبقى انا عملت ايه؟ كرهته في المذاكره. ليه كرهته في المذاكره؟ عشان انا بمسك الموبايل براحتي في الصيف، ما بمسكوش براحتي في الشتاء. لا ده غلط. عدد ساعات الموبايل لا تتغير من الصيف للشتاء، ثابت ثابته ثابته. وفري بدايل يا تسوني. لكن يعني ايه وفري بدايل؟ يعني قولي له مثلا عندك ساعه على الموبايل
وعندك حاجة في التلفزيون.

بتتفرج عليها، وفري بدائل. لكن ساعة الموبايل لم تتغير، فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ مش هكره المذاكرة. ليه مش هكرهها؟ لأن النظام ثابت، سواء أنا بذاكر سواء أنا مش بذاكر. لكن حضرتك وقت المذاكرة بتسحبي مني الموبايل أكتر، وأنا بحبه قوي، فإيه اللي هيحصل؟ هكره السبب. هنحط له وقت محدد. لا لا لا، في يعني، بس ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه برضو. انتوا كده فتحتوا 20 موضوع، بس في موضوع اسمه إدارة الوقت. في حاجات بنسميها في وقت المذاكرة بنسميها الديد تايم. الديد تايم ده الوقت اللي مستحيل يجمع فيه. فأنا ممكن أبقى بهندل المذاكرة بتاعته أوقاتها بالوقت اللي هو دماغه بتبقى فيه مستيقظة، وأسيب له الموبايل في الأوقات اللي هي دماغه فيه أصلا إيه؟ مش مركزة قوي. هي أوقات معينة في اليوم بس. يعني مثلا لو اتغدى وبعد الغدا سبته نص ساعة ماسك الموبايل، هو كده وكده ما بيبقاش عنده قدرة على المذاكرة بعد الغدا على طول. هو ده كده وكده وقت حتى لو ذاكر فيه انتاجيته فيه هتبقى ضعيفة. في مقابل ان هو حس ان انا ايه، غيرت جو ورحت بعد كده مشغل. بس ده محتوى ممكن ندرسه، يعني نذاكره كده ونشوف. اوكي طيب، خلونا نكمل الموقف التاني. الموقف ده الحل الدكتاتوري، روح سحب الموبايل وهم اقول له ايه، خلاص مفيش موبايل بكرة. حل التاني بقى، هدخل اقول له ايه، بص انت عارف، انا عارفة ان انا لو اخدت منك الموبايل دلوقتي وانت بتلعب في اللعبة دي في الوقت ده هتتضايق، لان انت حاسس ان انت هتكسب. هيبتدي الولد ايه، بص لي كده، ايه ده، ما انت حاسة بيا اهو. نظرته للقرار حتى ايه، هتختلف سنة، لانه حاسس ان اللي قدامه بيحترم مشاعره. تمام؟ اقوم العب لعبه بنسميها قوه الاختيارات. يعني ايه قوه الاختيارات؟ اجي اقول له بص انت كبير كفايه وتاخد قراراتك بنفسك. لو قعدت النهارده ساعه، يعني طولت عن الساعه، فالوقت ده بتاع بكره. فبكره هتضيع من وقت الموبايل اللي انت كنت بتقعده. عايز تضيعه دلوقتي اوكي براحتك، بس ما تجيش بكره تعيط لي وتقول لي ايه؟ عايز الموبايل. اختار براحتك بقى اللي انت شايفه، وانا ما عنديش مشاكل. ايه اللي حصل هنا؟ يتحول ان هو المسؤول عن اتخاذ القرار. هيبتدي يفكر ويشاور عقله. في اوقات كتير هيقول لك ايه، خلاص يا ماما خدي مش هكمل. هيحصل ايه بقى؟ عشان كده في الحته دي هيجي يوم يكمل لانه مش حاسس، تاني يوم اتعاقب ملعبش فتوجع فمش عايز يتوجع تاني. فالموقف الجاي لما هسأله نفس السؤال هيقوم يقول لي ايه، لا خلاص خد، لا يبقى انا بوظت كل اللي انا بعمله. لا خد بالكم من حاجة، الحدود هنتكلم عنها ماشي. ما ينفعش اقول قرار وارجع فيه، ما ينفعش اقول قرار وارجع فيه. حرام، هيزعل، ما يزعل، دي مش التربية الإيجابية. لا، مين قال التربية الإيجابية ما فيهاش وجع؟ الوجع هو اللي بيكبر. بس ده علماء النفس، واحد اسمه إريكسون عمل نظرية اسمها نظرية إريكسون. النظرية دي بتقول إيه؟ إن الطفل بينضج من خلال مروره في أزمات. فكل أزمة لو عدى فيها بنجاح بينضج أكتر. فإسكان علم النفس بيقول لنا إن إحنا عندنا أزمات وأوجاع لازم يجتازها بنجاح. نقول إحنا مفيش أوجاع، يبقى المسيح جه يتألم ليه؟ ما عندنا كده حتى لازم نظبط. يلا بينا. ولد دخل محل شبط في لعبة، أنا عايز دي دلوقتي. حبيبي إحنا اتفقنا قبل ما بننزل بنبقى متفقين هنعمل إيه. لا أنا عايزها دلوقتي. خلاص كمل عياطك براحتك لغاية ما تهدى نتكلم. دي الطريقة الصح. الطريقة مش صح، هم سحبوا من إيديه مجرجره كده قدام الناس وهم إيه واخده، مش هندخل المحل تاني، يلا بينا نروح. في ساعات على فكرة أشارككم بحاجة، ساعات دي بتحصل عند الأزواج، وساعات مش بتبقى بمزاجهم، الشيطان بتبقى حرب يعني. خلاص، حاجة بنسميها خناقة الخروجة وخناقة العيد. أيوة خلاص، الزوجات هم ضحكوا كلهم. الشيطان بيحاول يعمل حرب، حاجة بيسموها تروما بوند. الشيطان مذاكر نفسيات

نعيم خبرة يربط لي الحاجة الحلوة بألم عشان ما استمتعش بيها. فالخروجة يربطها بإيه؟ بمشكلة، بخناقة. فأنتوا لما تحصل خناقة في الخروجة ولا كأن حصل حاجة، اعملوا فيها من بنا. أنا عربية بابا كانت بتتخبط في كل مرة نازلين نتفسح. عايز يعمل إيه؟ تروما بوند، خلاص، بحيث إن إحنا نروح كلنا متعكنين. طب ليه لما؟ خلاص نشكر ربنا كلنا كويسين وبخير، يلا بينا نكمل. بس أزنت شوية مش مشكلة، إحنا نازلين برضو عشان إيه؟ نتبسط. هتفضل زعلان براحتك، إحنا مبسوطين، مع الوقت هيقوم إيه؟ قلب وشه ومكمل يوم. لكن لو لقينا إحنا سودنا اليوم، خلاص بقى أسود أسود. وعلى فكرة هيروح هو هيجيب ابتسامة كده الطفل، خلاص، وإحنا اللي هنكمل يوم إيه؟ أرياف. أنا بقول لكم اللي بيحصل بقى عشان بس تبقوا عارفين. أوكي، آخر حاجة بقى، ولاد مثلا في سن المراهقة وثانوي عايز يرجع الساعة 11 بالليل أو 12 بالليل البيت، وإحنا حاطين نظام الرجوع ماكسيمم 10، خلاص؟ كل أصحابه قاعدين بره، وهو حاسس إن أصحابه بقى بيتريقوا عليه. أيوة حبيبي أنت بتاع بابي ومامي، خلاص خليك روح واتدفى كويس وانت نايم، وانتوا عارفين التنمر بتاع السن ده. اوكي؟ خلاص؟ لازم اعمل ايه بقى في الحته دي؟ اول حاجه لازم افهمه ان انا فاهم مشاعره. على فكره انا حاسس بيك، انت في وسط اصحابك متضايق، حاسس ان هم بيضحكوا عليك، حاسس ان هم معتبرينك بتاع بابا وماما. على فكره هي المعادله مش كده. وفي ناس تانيين مفتقدين ان حد يقول لهم ايه؟ ارجعوا بدري. وعلى فكرة هقول لكم ملحوظة، ولا ده فرحان ولا ده فرحان، إلا محدش بيسأل عليه زعلان وحاسس إن مفيش حد مهتم، واللي بيسألوا وبيقول لهم ارجعوا برضو مش فرحان لأنه حاسس إن هو متقيد في إيه؟ في الحرية. ولو في يوم أنا هقدر مثلا أقول له طب خلاص النهاردة طول نص ساعة معاك، نص ساعة زيادة خلاص، أو أنا هحاول مثلا أبقى قرب المكان واسيب لك ساعه زياده بحيث ان انا اعدي اخدك وانا راجع، ابقى انا وفرت بديل وحاسس بمشاعره، فهو يحس ان انا مش بعيد عنه، فبالتالي يعمل ايه؟ يقبل مني بعد كده ان انا اقول له هنلتزم بكذا، انت عارف نظامنا يعني. تمام؟ ماشي. فدي بعض المواقف اللي يعني بتقابلنا، ممكن نشوف ازاي بنفكر فيها. طيب يلا بينا السلايد الجاي بقى، هنشوف الحلول. امتى نقول لا بلا نقاش؟ امتى نقول لا بلا نقاش؟ هنحط نقطتين. اول نقطه لو الطفل هيأذي نفسه، انا عندي ولد رايح ناحيه البوتاجاز وهيسحب حاجه مع البوتاجاز، لا حرام هيعيط، ما يعيط. انا خايف عليه. تمام؟ خلاص. ولاد عايزين يجيبوا موتوسيكل سكوتر ويركبوا في وسط البلد، مش معدل كده، بلد مش معدل كده، حوادث السكوتر فظيعه فظيعه. بس فلو البلد اخذت قرار ان السكوتر يعامل معامله العربيه، انا هجيب لك سكوتر بكره. بس هقول لك حاجه، انا ممكن اخدك ونركب سكوتر في المعموره بس الدنيا تبقى هاديه وفي الشارع هادي. انا عملت له اللي نفسه فيه في مكان امن، وفرت له بديل، حسسته باللي هو نفسه يحسه، وفي نفس الوقت عملت ايه؟ حافظت عليه. تمام؟ ماشي. لما تعدي السن ولو في مقدورتنا نساعدك بحاجه بعربيه هنساعدك. تمام؟ اوكي. طيب الحاجه الثانيه اللي برضو نقول فيها لا بدون نقاشات كتير، هي بنسميها الحدود الابويه. يعني ايه الحدود الأبوية؟ أنا دلوقتي ماما مستنفزة، عندي هقول لكم حل يجدد الطاقة شوية للأمهات بالذات. حطي في يومك 10 دقايق هتقولي فيها العشر دقايق دي أنا أوفلاين. تدخلي كده تعملي لك كوباية حاجة سخنة وتقعدي كده ممددة كده، مش على السرير، على كرسي كده وأنتي مرتاحة، خلاص، وتقولي لنفسك إيه؟ أنا هريح، محدش من الولاد يجي يكلمني دلوقتي. هيجولك
تقول لهم انا اوف لاين دلوقتي قدامي 5 دقائق 10 دقائق وتعالوا لي بعدها، هيفضلوا يزنوا عادي هنعمل ايه ولا اي حاجه. مع الوقت هيفهموا ان ده وقت ماما بتعمل ايه، تاخد بريك خلاص بشحن تاني عشان اقدر اكمل يومي. احنا في الاوضه بتاعتنا بابا وماما بيتكلموا في موضوع، شادين بابا وماما مع بعض، محتاجين نتكلم لوحدنا. الولاد بقى بيظهروا في المشهد ده، تك تك تك تك تك تك تك تك تك. بابا انتوا بتعملوا ايه؟ ماما انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مالكم شكلكم متضايق؟ دلوقتي احنا لوحدنا يا حبيبي، مش وقت نقاش، استنى شويه لغايه لما اخلص انا كلام مع ماما او مع بابا، بعد كده ايه تعالى نتكلم. تمام؟ في الحاجات اللي زي كده خلي عندكم حدود واضحه خلاص ماشي. الحدود بتاعتكم اللي انتم محتاجينها لازم تحافظوا عليها خلاص. ما ينفعش مثلا، حاجه من الحاجات اللي بستغرب ان في اولياء امور دلوقتي بيعتبروها، مش عارف ان شاء الله ما احسش ان حد منكم بيعمل كده، بس في بعض الامهات بيقبلوا ان اولادهم يفتحوا عليهم الحمام كده من غير ما اي حاجه، فمش عارف ليه يعني، يقولوا عادي يعني. عادي ايه؟ في حدود، في لا، في لا، في حاجه اسمها البيرسونال سبيس بتاعي. لو ابني اتعود ان هو ان انا ما عنديش بيرسونال سبيس، هو مش هيبقى عنده بيرسونال سبيس، ودي هتبقى كارثه، كارثه. تمام؟ فلو سمحتوا نتعامل مع الحدود الخاصه بالبيرسونال سبيس بتاعتنا بايه؟ بوضوح. لا يعني ايه؟ لا خلصت لو ايه اللي حصل. اوكي؟ طيب ازاي نقول لا بقى في الامور التانيه؟ هنتفق على 3 خطوات. اول خطوه حدود واضحه، تاني خطوه احترام مشاعر الطفل، تالت خطوه توفير بدايل. تاني 3 خطوات هنقول فيهم، هنتعلم من خلالهم نقول لا. اول حاجه ها حدود واضحه. لو احنا حطينا اتفاق ان الموبايل هيتمسك ساعة في اليوم، أول 10 أيام هيبقوا خناق لغاية لما خلاص يلاقي مفيش فايدة من الخناق، هيعمل إيه؟ هيسكت، لأن الحد إيه؟ واضح. لكن إحنا مشكلتنا إن أوقات كتير حدودنا ما بتبقاش واضحة، فبالتالي هو بيبقى مش عارف، هو بيتحرك عمال يجرب خلاص. يعني أشارككم بحاجة، الأطفال الصغيرين اول ما بنيجي بيلاقوا التلفزيون يروحوا ايه عليه، بابا وماما يقولوا ايه؟ لو قربت للتلفزيون هطفيه. يوم يقرب، يوم بابا يعمل ايه؟ يطفيه. يوم يرجع تاني، يوم ايه؟ يفتحه. بعد كده يوم ايه؟ 20 مرة بقى احنا فاضيين. طبعا بابا وماما ممكن يقولوا التلفزيون ايه هيتحرق، مش مشكله التلفزيون يتحرق، المهم تفضلوا تعملوا نفس الايه السلوك عشان يتعلم. ما هو يا اما التلفزيون يتحرق يا اما ايه، يا اما ما يتعلمش، انتوا اختاروا بقى. بس يعني ايه، انا قصدي ان لازم يبقى رد فعلي دايما ثابت لنفس الموقف، فهو يتعلم ان دي حدود ايه ثابته. على فكره انتوا بتعلموه حاجه للمستقبل لحياته، ان هو يفهم ان في حاجه اسمها حدود ثابته انا احترمها. ففي حدود ثابته في الكنيسه، ان الشموسيه للولاد في لبس التونية. انا ليه دلوقتي الناس بتهاجم الموضوع ده، وليه البنات ما يلبسوش تونية، وليه مش عارف ايه، وخناقات، عشان احنا مش متعودين نحترم الايه الحدود، احنا متعودين نتمرد على الحدود، فبقى اي حد بيتحد بنعمل ايه؟ نتمرد عليه، لان مفيش حدود واضحه جوه البيوت. انا بقول بصراحه مفيش حدود واضحه جوه البيوت. خلينا حدودنا واضحة. الحدود الواضحة يعني مثلا ايه؟ يجي ولادنا يتكلموا وحش على حد من قرايبنا، على مدرس، واحنا نستقبل الموضوع بضحك، بيهزر فضحكني، فهو افتكر ان مفيش حدود مع الكبار في الهزار او الكلام عليهم، فده لو انعكس عليا في يوم من الايام ما تستغربش. لما ابنك او بنتك يجي يقول لك المدرس عمل كذا في الفصل ويضحك، قول له عيب،
المدرس

انسان كبير بيته ما حبيتوش، كنت بتحب الماده بتاعته ما حبيتش الماده بتاعته، دي حاجه، لكن احترام المدرس ايه؟ حاجه تانية. تمام؟ لازم تحترم اي شخص كبير حتى لو انت مش حابه. ومش هقبل في يوم من الايام تقول عليه كلمه مش حلوه. لكن للاسف ساعات ايه؟ بنضحك. يقول لك كذا عمل في الفصل. خلاص. يبتدي الحدود تبقى مش واضحه. واول ما الحدود مش واضحه بيتصرف براحته. انت زعلان ليه؟ تمام؟ تاني حاجه، بعد الحدود الواضحه محتاجين نحترم المشاعر. يعني ايه؟ انا ابني جاي يشتكي من الحصه، مدرس مش بيشرح كويس، مش فاهم. انا مقدر ان انت حاسس ان انت مش فاهم. انا وانا بسحب منه الموبايل، انا عارف ان انت متضايق من ان انا باخد منك الموبايل. انا وانا بقول له هترجع بدري، فانا عارف ان انت متضايق ومحرج علشان انت حاسس اصحابك بيقولوا ده بتاع ايه؟ بابا وماما. تعرفوا الكلمه دي لوحدها بتغير، بتغير كتير جوه نفسيه الولد لما يحس ان احنا ايه؟ فاهمينه. تمام؟ ففكره ان انا احسسه لا انا فاهمك كويس هتساعدني وانا بقول له لا يقبلها مني. تمام؟ اخر حاجه نوفر بديل. اديتكم امثله كتير وانا شغال ان احنا ممكن ازاي نوفر بدايل. خلاص؟ كفايه عليكم كده؟ ولا نكمل؟ كفايه اظن، يعني احنا كده طولنا بما فيه الكفايه يا بونا. انا بقالي ساعه 5 دقايق كمان. طيب السلايد اللي بعديه ان شاء الله نخلص. لما بنيجي نتناقش مع ولادنا بنعمل حوار على 3 مستويات. مستوى ساعات اقول له ايه؟ بص انا قلت لا المره دي فانت هتسمع كلامي حتى لو انت مش مقتنع. في مستوى تاني بقول له ايه؟ انا قلت لك لا بس هعديها لك المره دي. ماشي؟ دي بتبقى زي مساومة. أنا بسيب له حاجة وهو بيسيب لي حاجة. لكن في مرة هنقعد فيها بقى إيه؟ يلا بينا بقى اللي يقنع التاني. اللي يقنع التاني، إحنا قاعدين. خلاص؟ تمام؟ يعني أشارككم بحاجة. بنت مثلا عايزة تعمل 5 حلقان في ودنها. وموضوع في البيت. كل شوية صاحبتي عاملة وأنا عايزة أعمل زيها مش عارف إيه. طب ما ممكن اوفر بديل بذكاوه. في حلقان بتبقى عامله زي الدايره ما بتخرمش الودن. جربيها كده لمده كام يوم وقولي لي انت حسيتي بايه؟ عملت ايه؟ وفرت بديل بدل ما ادخل في ايه؟ في صراع. فمحتاجين نفكر ايه الحتت اللي محتاج ادخل فيها في صراع وتستاهل؟ وايه الحتت اللي ايه؟ هتبقى ارهاق على الفاضي. خلاص؟ تمام؟ طيب. لما تحسوا ان الصراع اخد كيرف ان احنا بنتخانق وقفوه احسن. لما تحسوا الصراع اخد كيرف الخناق وقفوه احسن، لان في الغالب في المواقف دي بنفقد حاجه بنسميها السلطه الوالديه. بنفقدها. الولاد بعد كده بيحتلموا يتعلموا بما ان انا بقى في الوقت ده مثلا انا رديت عليه بكلمه فهو رد عليه بكلمه فانا شديت عليه فراح هو شاتم أول مرة يعملها دي، بس بعد كده هيبقى إيه؟ عملها قبل كده مرة، لأن إحنا دخلنا في الصراع وطولنا. فمرة دخلت في صراع مع حد من المخدومين في الخدمة وأنا كنت غلطان ضربني بالقلم. بعد كده هتبقى ضربة القلم أسهل، ليه؟ عشان هو عملها مرة قبل كده. أنا اللي غلطان، أنا اللي وصلت الصراع للمرحلة دي، كان المفروض أعمل إيه؟ اقف من بدري. كان في الارمز كتير ربنا عمال يبعتها لي ويقول لي ايه؟ الولد نفسيته مش مستحمله، الولد تعبان، الولد حاسس ان انت بتهاجمه، هو مش قادر، هيعمل رد فعل انت مش متوقعه. وانا مفيش، مكمل. ساعات بنبقى عمينا نفسنا كده ودخلنا في الخناقه من غير ما نفكر. لو لقيت الموضوع بيعلى بسرعه اهدى، انسحب، نوقف شويه وهرجع تاني. اوكي؟ خلاص؟ اخر حاجه، أهم حاجة في الخلافات بيننا تعلم ابنك إزاي يتعامل مع مشاعره. مش مهم القرار، لكن المهم إزاي يتعامل مع إيه؟
مع مشاعر.

0: لما هتعلمه ازاي يتعامل مع مشاعره هيعرف ان انا متضايق لان انا حاسس ان انا بفقد حاجه، بس انا بعرف اقول لنفسي لا، بعرف اقول لمشاعري ايه؟ اسكتي دلوقتي، ودي الاهم. فلما بنحس بيهم بنفهم مشاعرهم وبفوصل لهم الرساله دي بيعرف يعمل سيلف كنترول احسن. تمام؟ دي موضوع يعني، بس يعني حاولت بس الخص لكم النقط. ربنا بقى يديكم نعمه. بصوا التربيه فيها احنا بنتربى معاهم يعني، عشان بس نبقى متفقين. فواحنا بنتربى كده خلونا نذاكر وفي مره هيزنقونا وهنلاقي نفسنا مش عارفين نتصرف، نبتدي نقرا وندور. يعني في موقف حصل معايا انا مع كام يوم مع بنتي، انا قعدت اراجع نفسي تاني، وانا ليه متضايق؟ انا ليه زعلان؟ انا ليه اخدت الموضوع على اعصابي؟ حسيت ان انا في حته جوايا كانت وجعاني بس ايه ظهرت في الموقف ده. فبتربى انا كمان معاها، الاقي جوايا حاجات عايزه تتظبط اشتغل عليها وهكذا. بس ربنا يدينا نعم. إلهنا كل مجد وكرامه من الان ابد ابد كلها امين. حلوني ابائي انا طولت خالص يعني.
1: ابونا بيتر، يعني الكلمه عميقه وفيها تعليمات كتيره. انا كنت سامع في السكه على فكره كله، مفرحه خالص، وعاوزين نطلعها نكتب فيها التعليمات، لانها كل حته فيها في التربيه، وفي حاجات اعتقد غيرنا فكرنا فيها، زي الموبايل في الصيف الموبايل في الشتاء، التفاعلات بيننا وبينهم وبين الاولاد. فالحقيقه يعني تعيش ابي تربويه جدا جدا، وعاوزين تاني كمان. احنا مش بنقول لا، ما نعرفش نقول لا لا لا. تعيش محبتك يا ابي وابونا بولس برضو. يعني مريمينا فليمنج النهارده، مريمينا النهارده واخدين بركه مريمينا كامله يعني. تعيش ابي. تنبيهات بسرعه، ان المره الجايه ابونا كرولو الصابر مدينا موضوع تقيل شويه، هو قال موضوع تقيل بس موضوع جميل خالص. ازاي الليتورجيا اللي بنصليها بتترجم العقيده؟ صعب فهمتوها صح؟ فهموها بقى. يعني ازاي عقيده الكنيسه اتحطت في الليتورجيا بتاعت الكنيسه؟ يعني وانا بصلي القداس العقيده، ازاي العقيده بتاعتنا اترجمت في التجسد والصلب من خلال الطقوس بتاعت الكنيسه، التسبحه والاجبيه والقداس. فالحقيقه ممتعه خالص يعني، انا سمعتها قبل كده بس من حد تاني يعني. فده الموضوع المره اللي فاتت. وعلى فكره الناس اللي بتسمع الحاجات دي بتفرق معاها كتير خالص في طريقه الصلاه، في فهم العقيده، في حاجات كتير قوي. فموضوع مهم جدا، نشجع بعض نيجي، اللي رجع من اجازاته يرجع، اللي دبح دبح كله يجي بقى بعد كده بقى. فكلنا نيجي لايه المره الجايه. المره اللي بعدها في الكينج عاملين يوم زياده، يعني دي يوز كده كامل، في ناس 50 خميس وجمعه، دي رحله الاساسيه بتاعت الاجتماع. والجمعه زي ما احنا متعودين ده يوم اللي عاوز يحجز بس عشان يشجع الناس، اللي عاوز يحجز يوم واحد بس ويرجع يوم الجمعه الصبح ويرجع الجمعه بالليل، برضه الحجز ورا عند استاذ عماد ب 275 جنيه اليوم كامل بالوجبات والاتوبيس، والاطفال ب 230 غالبا 230. تعيشوا كل مره، اتفضلوا نصلي. نعم؟ اه في مواضيع مطلوبه يا ابونا من الكلمه ديت. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر، يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا بذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. محبه الله الاب، نعمه الابن الوحيد، شركه موهبه عطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. تعيشوا مع الصلاه، هيبدا على طول اللي عاوز يحضر معانا.
2: ما اسمعش واحد.

شركاء من الأعداء الخفيين والظاهرين، إن زح عنا وانصر شعبك وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكل قوات العدو. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعم رافات محبة البشر التي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. هذا لازم قبلين المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك مع الروح القدس المحمي سوي لك الآن وكل أوان ده دور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك أسرافك تمحو اسمي، لأني أنا عارف باسم خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت وشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أكوارك تغلب إذا حكمت. لأني أنا ذاهب لا أسامح بلبيه واختلطتني أمي، لأنك كذا طببت الحق إذا وضحت لي غامة حمايتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفك فأطرت السن فأود أكسب من السلك. تسمعني صراخ فرحم بتاج عظام متواضع، اسرق فرع خطايا يمحو كل أسامي. قلب أنك كان اخلق فيا يا الله وروح مسلم جديد في أحشائي. لا ترحني من قدامك وروح قدوس لا تنزعه مني. منحني بهجة خلاصك بروحك ليسر عضدني. فعلا من أسلم تقرب نافقون ليك ارجعون. نجي من الدماء يا الله لا خلاص بتاج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي وانطق فمي بتسبيحك، لأنك أصرت ذبيحة لكنت أن أعطي. لكنك سمح القاض فالذبيحة لا رمز حق. القلب المنكسر متواضع لا يرزل الله. انعم يا رب مصراتك على سيول طمنا أسوار أورشليم. حين يزين يقربون على مذابح

بني نور نسبح ربك قوات لكينم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق

الأبصار باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليل ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب يباركم الرب من صهيون الذي

ثلاث توصلي قدامك يا رب، قولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب، كلمتك أحييني، تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني أجيب أقوالك، لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لنا.

الآن وكل أوان وإلى دور كل آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليكم الله يتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهي كل مغدي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ينطق فمي بتسبيحك. هللويا. شو اسنين شو اسنين اللي خنفراني في ونش سواب نوتي وتامين تسبيح صراط الخدمة الأولى من صراط نصف الليل نقدم مسيح ملك لنا نجوان يغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي وملك الطاهر بركات علينا امين. طوبى هم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يبحثون عن شهاداتهم وكل قلوبهم يطلبونه لان صانع الاسم لم يهو. سقيمي لا حفظ حقوقك حينئذ لا اذا ما تطلعت الى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية.

لماذا قام شاب طريق بحفظ أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك. أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت رب علمني حقوقك. بشفتي زرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وتفهم في طرقك. بفرائدك ألهج ولا أنساك.

كاف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حاد عن وصاياك، انزع عني نار الخزي فإن شهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقالوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي.

لصقت بتراب نفسي فاحينيك كلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك، زبرت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الصبر بعد عني بناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تزني، في طريق وسائك سعيت عندما وسعت قلبي. المجد لك يا محب البشر، ضع لي يا رب ناموسا في طريق حقوقك فاتبعه كل حين، فهمني فابحث عن ناموسك واحفظه بكل قلبي، اهدني في سبيل وصاياك في النياويت، أمر قلبي نشاداتك لا إلى الظلم، أردد عيني لا تعين الأباطيل، وفي سبلك أحيني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، وانزع عني العار الذي حذرت منه، فإن أحكامك حلوة هاقت اشتهيت

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأقيم علي بكلمة إني تكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك أحفظ

شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر. كنت أسلك في الساعة لأني وصاياك ابتغيت، تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى، ولهكتب وصاياك التي أحببتها جدا، رفعت

اخلص كل عبد كلامك الذي جعلتني عليه أتكل. هذا الذي عزاني في مزلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمن. تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت. الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع غرباتي. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك. هذا صار لي لأني طلبت وحوت

القيام بل بشر نصيبي أنت يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك ترضيت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت لمن زاج لحفظ وصاياك، رباطات الخطاة التفت علي أما شريعتك فلم أنساها، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك من رحمتك.

خيرا صنعتم عبدك يا رب بحسب قولك، صلاحا أدبا معرفة. علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع، أنا تكسلت فلذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب بصلاحك، علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تكبر مثل لبن قلبهم وأنا لهكت بناموسك. خير لي إنك أذلتني حتى أتعلم حقوقك. ناموس

المجد يا محب يدك صنعتني وجبرتني فهمني فتعلم وصاياك الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لاني بكلامك وثقت قد علمت يا رب ان احكامك عادله وبحقا اذللتني فلتاتي علي رحمتك تعزين نظير قولك لعبدك ولتاتي لي رافاتك فاحيا فان ناموسك هو درسي وليأذى المتكبرون لانهم خلفوا الشر علي ظلما وانا كنت مسابرا على وصاياك وليرجع الى الذين تكونك ويعرفون عجائبك وليصل قلبي بالعيب في عدلك لكي لا

وقد نفسي لا خلاصك على كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار أقوالك، قالت متى تعزيني؟ صرت مثل زقفي جليد ولحقوقك لم أنسى. كي عبدك ماذا تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. بظلم قد طردوني فعني كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني.

ماشي. فليكن توصلي قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل تربطي إلى حضرتك يا رب كلمتك أحيني، طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكون يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب ناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي أسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لا

0: قدوس فاصم شاطر انجيل نوم علمنا من متى البشير والترميز والطوار بركاته علينا امين.
1: حين يزوج ملكوت السماوات 10 عشر أخذنا مصابين وخرجنا استقبال العريس، 5 منهم كانوا جائلات و5 حاكمات، فأخذ الجائلات مصابين ولم يأخذن معهم زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. لما أبطل العريس فنعسنا كلهم ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. فحين إذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجائلات الحاكمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفي. فأجابت الحاكمات قائلات لعل لا يكفينا وإياكن، فذهبن بالحرير الباع وابتعن لكن. فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمسرات، دخلنا مع العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بكيت العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما فجاب وقال حق أقول لكن إني لا أعرفكن لا فصرف، إذ لأنكم لا تعرفون يوم الساعة والمجد الله دائما.

صرخة يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولادة الله ارحمنا. زوك سابادري كيو كيو كيو. تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: هوذا عريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي، لا تقفي خارج أنقار أعمسها مسعزار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم، وإنما عليك بورس مجد إله الحقيقي كينين كأي كيستوسيون أستونيون. أنت هي سور خلاصنا يا ولد إله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم، ابتلي مشروع المعاندين حزن عبيدك ردي إلى فرح، حصني كنيستنا عن رأسنا حاربي وتشفع عن سلامة العالم، لأنك أنت يا رجاؤنا يا ولد الإله كينين كأي كيستوسيون. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، الأمة تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا. زوك سباتري كيو كيو من ماتي. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيدكم معنا ومنحنا سلامك، خلصنا وننجي نفوسنا. كينين كأي كيستوسي أونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولد إله. أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة، نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.

0: اذكر يا لائسون، اذكر يا لائسون، اسمعنا وارحمنا. اذكر يا لائسون، اذكر يا لائسون، ارحمنا يا الله. اذكر يا لائسون، اذكر يا لائسون، اذكر يا لائسون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض من ذكر رحمتك. ارحمني يا الله الاب ده وبيت كله يا سروس قدوس، ارحمنا يا رب اليك واياكم معنا، لانه ليس معي في شدنا قدنا سواك حل واخلص من الله عن سيدنا لسعنا بزرنا سعنا بغيرتا تفعلناها معرفة لا تفعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة. كرحمتك يا رب لسه خطينا، أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. شوي سنين شوي سنين من الله يخنا فراني في يوم نشي سواء بنوت وتأمين تسبيحة الصلاة الخدمة التانية من الصلاة نصف الليل نقدم المسيح ملكنا الآن وأن يفنى خطينا كثيرة أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي وملك الطهر بركات علينا أمين. إن لم يمني رب البيت فباطل أن تعب الناون، وإن لم يحرس رب المدينة فباطل أن صار الحراس. باطل لكم التبكير انهضوا من بعد جلوسكم يهاكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أباه نوما بنو ميراثا من الرب، أكلت سمط البطن كالسهام بيد القوي. كذلك أمناء المتيقظين مخبوط هو الرجل الذي أملى جوابته منهم، حينئذ لا يأذون إذا كلموا أعدائهم في أبواب. الليلو طوبى لجميع الذين يتقون رب السالكين في طرقه، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مخبوطا يكون لك الخير، امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مزاروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يبارك الرب من سيول، تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك والسلام على إسرائيل. هللو. مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، لأكل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي وعلى ظهري جلدني خطى وطالوا اسمه. الرب صديق ويقطع عناق الخطى، فليزل التدي للوراء كل الذين يعبدون سيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي يبسى قبل أن يقطع. ولم يكن المكتئبون أنا بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. هللو. دوكسوسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس قاسم الشاطر انجيل لمعلمنا ماري رؤى البشري وتلميذ الطوار بركات علينا امين.
1: ثم سأل واحد فريسيا يأكل معهم، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذ قرور الطيب ووقفت منه لرأيه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحها بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته ما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. فقال قل يا معلم. قال كان الدائن مديونين، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له بثواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء للرجل لم تعطي، أما هي فقد بلت بدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تقف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياك كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبك كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة إن إيمانك خلصك فذهبي بسلام.
0: نسجد لك أيها المسيح، لهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. أعطيني يا ربي نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلال، وأقدم لك تيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلص أبزوك سباتري كيو كيوم نماتي. إذا مات فطنت في قصر أعمال الرديئة، يأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذ لي رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرفك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. لنكتوى وخلص.

من السماوات وبقيتهم تلا نعمة العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا ولد إله يوم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كي كيستوسي اونون آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والكنز الصالح تمعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهر يا الصالح، خلص نفوسنا. زوك سباتري كي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيدكم معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

جديدة ما وقفنا في هيكلك المقدس، نحسب كالقيام في السماء. يا رد إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد عن عذار ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام لما يد صعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهدور كلها آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب لنا خطايانا، يا رب لنا أسمنا، يا رب لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسم قدوس ابائنا اخواتنا الذين لقد ضربنا احنا نفوسهم. يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، يا ذي بلا خطايا رب عنا، اقبل تربطنا اليك لان لك المجد يا صدق تيس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك وزنا كفانا واعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك يا هيتك القديسة المبتلى مجد العذراء كل حين وتلاه أم المسيح حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لك تلات نور حقيقي المسيح أنا عذراء قديسة، اسألي الرب عنا ليصنع مالفلوسنا يغفر لنا خطايانا. شفيع عمينا الكسب البشرية اشفع فينا من المسيح الذي رتيل كان عمل عينا بغفر لنا خطايانا. السلامك تعوذار الملكة الحقية الحقانية السلام والفخر الجنسية التي لنا منه إين نسألك اسكنين على الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيئنا. شوي سنين بشوي سنين من الأخ نفراني في ود مشي سوايا بنوتة أمين. تسبعت صلاة الخمة الثالثة من صلاة نصف الليل نقدم المسيح ملكنا لنا نرجو أن يغفر لنا خطيئنا كثيرة أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، فتكن أذنيك مضيئتين إلى سوء تضرعي. إن كنت لا سامع واصلا يا رب، يا رب من يثبت لنا من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي ناموسك، انتظرت نفسي الرب من محل الصبح إلى الليل. وهو يبتدي إسرائيل.

0: على انهار باب هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف وسطها علقنا كيسارتنا لان هناك سالنا الذين سبون اقوال التسبيح والذين استقون الى هناك قالوا سبحوا لنا تسبح من تسبيح صهيون كيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبه ان سيتك يا اورشليم ينسى مين والتصق لساني بحنك ان لم اذكرك ان لم اسبق فرات في اورشليم في ابتداء فرحي اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم قائلا انقدوا حتى الاساس منها يا بنت بابل الشقيه طوبى لمن يكافئك مكافاتك الهدي جزيتينا طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الس سبح الرب يا اورشليم سبحي لك يا صهيون لأن قد قيم خليك ابوابك وبارك بنيك فيك الذي جعل دخومك في سلاهب مشبعك من شحم الحنطه الذي يرسل كلمه الارض في اسرع قول عاجلا جدا المعطي السلك الصوف المضر الضباب كالرماد يرقي الجليد مسافتات قدامك وبرد من يقوم يرسل كلمته فتذيب وتهب ريح فلسطين المياه المخبر كلمة ليعقوب وفرد أحكام لإسرائيل لم يصنع هكذا بالقلم أحكام ولم يوضحها لهم دوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشاهدة الإنجيل ومعلمنا مالي لو أربشي وتلميذ الطور بركات علينا أمين
1: لا تخفى وقت الصغير فنبكم سر ناتكم ملكوت بيو أمتعتكم وعد الصدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس إنه حيث يكون كنزكم وأنك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاقكم ومنطقة ومصبيحكم موقدة وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقال يفتحون للوقت طوبى لك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يطمن تقويكم ويقوم ويخدمهم وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون كذا فطوبى لك العبيد وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فقال له بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده وجده يفعل هكذا الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله ولكن إن قال لذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويناصبه مع عديم الإيمان ومجد الإيمان
0: نسجد لك أيها المسيح لنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وبعمالي ليس لي الخلاص فلا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وأذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني زوكسب Trike eyo ke agayom nevmati bimanadden hadr اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل رحمة فلذا اشفق علي أيها المخلص فإنك أنت ومحب البشر وحدك نين كي كيستوسي هنا استونيون يا باب الحياة العقلية يا ولد إله المكرمة خالصي الذين التقوا إليك بما من الشدائد لكي نوجد ميلادك من أجل خلاص نفوس

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي كل كنز الصالحات ومعطي الحياة. اللهم تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، خلص نفوسنا زوكس باتري كي أيو كي أجيو من إفماتي، كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام. اللهم أنكم معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا كيني كي أي كيستوسي ونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا وتيلا أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون كرياليسون ايسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض متامد كرامتك ارحمني يا الله الاب دابت كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لان ليس نميش لنا ضيقتنا سواك حل وقف وصف لنا عن سيادتنا رسعناها برضانا رسعناها بغير ردتنا التي فعلناها معرفه التي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب لان اسم قدوس اليس دعينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا ابانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجرنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين. شري سنين مش سنين من الآخر القصاصي وصيم قدوس قدوس قدوس فصم شاطر إنجيل معلمنا ماله والبشير والتلميذ والطهر بركات وعلينا أمين. الآن يستود لك عبدك بالسلام حسب قولك لأن عينك أبصرت خلاصك الذي اعتطاه قدام جميع الشعوب نور تجلي مجد شعبك إسرائيل والمجد الله دائما. أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أن كل نفق والك المحية وانهدنا من ظلمة خاطئ قاتل النفس كان نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت ما جيك بدين العالم نستحق سماع ذلك الصوت ممتلئ فرحا قائل تعالوا إلي مبرك يا أبي رس الملك معد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهلا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تكذبنا قصة أسمنا لأنك وحدك المتحنة الطويلة أنها كثير رحمة شفاعة سيدتنا كلمة لك قديسة مريم شفاعة جميع مصاف قدسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة سيدة تحب صديقين المختار لدينا والأمانة لدي شام وتخاطي مسمى الجراح يا رب اقبلنا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حلنا شنع مسيح قدس أرواحنا طهر أقسامنا كم أفكارنا نقي نياتنا اشرب لنا في خطيئنا حدنا بلسطين ومعسكر محفوظين ومشردين نصر اتحاد ما ده غير محسوس وغير محدود فانك مبارك إلى الأبد أمين.
1: صلي جزء من ترنيمة يا صاحب الحنان.

بسم الله يا ابن الروح القدس الان واحد امين. ربنا والهنا مخلصنا الصالح الحبيب يسوع، من اعماق قلوبنا يا ربي نشكرك لاجل قيامتك يا ربي المقدسه، قيامتك يا ربي اللي فتحت لينا بيها باب السماوات مره اخرى. ونشكرك يا ربي لأجل صعودك المقدس اللي بيه يا ربي رحت لتعد لنا مكانا في ملكوتك، تعد لنا مكانا يا ربي لنكون معاك. نشكرك يا إلهنا الصالح لأجل حلول روحك القدوس اللي بيه يا ربي ادتنا أن نمتلئ منك روح الحق المعزي اللي دينا تعزية كل أيام حياتنا على الأرض، اللي محتاجين وعشان نمتلئ يا ربي منك. اديتنا يا ربي بعد حلول روحك القدوس يا ربي فترة استعداد للخدمة، فترة يا ربي صوم الرسل، اللي كل واحد فينا يا ربي يبقى مستعد للخدمة فعلا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل الحواس. فرق كبير يا ربي بين العمل الاجتماعي العادي والأنشطة العادية وان احنا يبقى لينا نشاطات عادية في الصيف يا ربي، وبين ان النشاط ده يبقى ممتزج بروحك القدوس ويبقى فيه الاستعداد الحقيقي قبله. ناخد من روحك يا ربي ونمتلئ، فتفيض يا ربي هذه الروح على مخدومينا، على أولادك يا رب. نفسنا يا ربي كل واحد فينا يرفع يا ربي قلبه ويطلب منك يا ربي إن بحلول روحك القدوس وبداية فترة صوم الرسل يا ربي إن كل واحد فينا يستعد للخدمة، يستعد لأن يمتلئ عشان يقدر يدي، يستعد يا ربي إنه ياخد من روحك. وروحك يا ربي ملوش نهاية، ثمار روحك يا ربي كتيرة قوي، ممكن نقعد في كل ثمر يا رب وقت كبير قوي عشان نتعلمها. نفسنا ان خدمتنا يا ربي تبقى فعلا مليانة محبة، محبة لكل مخدوميك ولكل ولادك. نحتمل يا ربي بصبر وبطول بال، لان احيانا كتير بتبقى الامور مش أمور سهلة، أمور متعبة، تبقى محتاجة المجهود ومحتاجة التعب وفيها مشاكل، ولكن يا ربي من ثمار روحك وهي المحبة نقدر يا ربي إن احنا ندي بحب، فالمحبة دي يا ربي تعمل في نفوس ولادك. تدينا يا ربي الفرح إن احنا نبقى بنخدم وإحنا فرحانين ومبسوطين، حاسين يا ربي ان انت اديتنا نعمة كبيرة قوي احنا ما نستحقهاش ان احنا نخدم معاك يا رب، وتملأ قلبنا من سلامك. لو قعدنا يا ربي نفكر في ثمار روحك القدوس ونقول لك يا ربي عاوزين نقتني منها عشان نستعد لخدمتك، قد ايه يا ربي محتاجين لوقت كتير قوي، ولكن مرحمك يا ربي كثيرة في كل حين. نطلب يا ربي من اجل ضعفنا، ونطلب يا ربي من أجل خدمتك ومن أجل النفوس يا ربي اللي بتيجي مشتاقة أنها تعرفك يا ربي، أنك تدينا أن نكون يا ربي جادين قدر المستطاع نحن ناخد من روحك القدوس. بارك يا ربي فترة الصيف، أذكر يا ربي أولا امتحانات أخواتي الخدام يا رب، اديهم نعمة وبركة ونجاح في كل ما تمتد إليه أيديهم، ونستعد بعد كده يا ربي لخدمة الصيف، تدينا يا ربي فيها خدمة مثمرة تأتي بثمار 30 و60 و100. من أجل خاطر أمنا الست العذراء، رؤساء الملائكة، الملاك ميخائيل، الملاك جبريل، الملاك رفائيل، حبيبنا ماري جرجس، صلاة أبونا بشوي عنا، اسمعنا عندما ندعوك بدالة البنوة قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوه

بل بفضلك خلصنا، وإلى رحمتك وفقنا، وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات
والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا، ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة، ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل يوحنا. الأصحاح العشرون. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معه، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه
أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه لا أم. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معه. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل

مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. الأصحاح 21. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم، ونثنائيل الذي من قانا الجليل، وابنا زبدي، واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع، وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يقصر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك،
لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. مطرنية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبراءام، تقدم تحت إشراف القمص بول السمعان قصة حياة القديس العظيم الأنبا إبراءام، قديس القرن العشرين. جميل برسوم.

0: يا معلم رفائيل، انت اللي علمتني كيف الترانيم والتسابيح الكنسية.
1: وانت احسن تلميذ عندي في كتاب كنيسة دلجة، وان شاء الله ملوي كلها واسيوط هيعرفوا قيمتك لما تكبر.
0: البركة فيك يا معلم رفائيل.
1: انت بتتقدم يوم عن يوم يا بولس يا ولدي، ده انا فرحان بيك. ها قول لي بقى، حفظت المزمور اللي قلت لك عليه؟
0: ايوه يا معلم، اسمعوا.
1: سمعوا.
0: لكلماتي اصغي يا ربي، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر.
1: حلو قوي، حلو قوي، شاطر. جمت كده التسابيح والألحان ومردات الكتاب المقدس 10/10،
0: والحساب والقبطية والعربية
1: بتتقدم يوم عن يوم.

0: وهتبقى عالي العالي. الله، مالك يا بولس؟
1: امي تعبانه قوي يا معلم رفايل.
0: هي لسه تعبانه يا بولس يا ولدي؟
1: سايبها تعبانه وقلبي بيتقطع علشانها.
0: تعرف تقول لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.
1: لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.
0: قول يا يسوع وقوم بينا نروح نشوفها.
2: اهلا يا معلم رفايل.
0: اهلا بيك يا ابو بولس. ام بولس ربنا يشفيها لك.
1: سلامتك يا ام.
3: الله يسلمك يا ولدي.
0: شد حيلك امال يا ام بولس.
3: اهلا يا عم رفايل، اتفضل. بولس عامل معاك ايه؟
0: عالي العال، شاطر الجو في حفظ الالحان والتسابيح القبطيه والحساب.
2: تشرب ايه يا معلم؟
0: اي حاجه يا ابو بولس.
1: انت بتتالم يا ام.
3: الالم يا بولس بيخلي الانسان يرتفع لفوق بعيد عن الارض.
0: ما تتعبش والدتك يا بولس، ويا ريت تسمع حاجه من اللي انت قلتها لي في كتاب الكنيسه، او اقرانا شويه من الكتاب المقدس.
1: حاضر. امل يا رب اذنيك، استجب لي لاني مسكين وبائس. انا احفظ نفسي لاني تقوى يا الهي. خلص انت عبدك المتكل عليه. ارحمني يا رب لاني اليك اصرخ اليوم كله. فرح نفس عبد لاني اليك يا رب ارفع نفسي، لانك انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه لكل الداعين اليك.

0: امي راحت فين يا معلم رفاقي؟
1: مجد ربك يا بولس، قوم يا ولدي قوم، ده انت ما اكلتش بقالك يومين، وبعدين والدتك تزعل منك، لازم تخلي قلبك عامر بالايمان.
0: ازاي يا معلم رفاقي؟
1: بالصلاه والصوم وقرايه الكتاب المقدس القلب الفاضي يدخله ابليس بسرعه يسكن فيه، لكن لو قلبك عامر بالايمان مش هيبقى فيه مكان لاي شر يدخله. فهمت يا بولس يا ولدي؟
0: ايوه فهمت يا معلم رفاقي.
1: طب يلا يلا كلك لقمه ويلا نروح الكنيسه.

0: جميل أن يصير الإنسان مقدسا للرب حينما يعطي كل وقته وكل حياته لمحبة الله والناس. مبروك يا بولس.
1: الله يبارك فيك يا معلم رفائيل.
0: النهاردة رسمتك شماس على إيد الأنبا يوساب، حطيتك على أول طريق الفضيلة والتجوة.
1: إزاي يا معلم رفائيل؟
0: النهاردة رسمت شماس وعندك 15 سنة، يعني هتبقى قريب جو من الكنيسة، وده يخليك تستمر تنمو في أحضان الفضيلة والتجوة.
1: ما أنا برضو هفضل تلميذك يا معلم رفائيل.
0: لازم تخرج من توبي وتلبس توب الكنيسة وتتعلم أكتر وأكتر من الكتاب المقدس بتفهم روحي.
1: ربنا يساعدني ويقدرني.
0: ملابس الشماس اللي انت لابسها دي تمنها غالي قوي.
1: ازاي يا معلم؟
0: اول واجبات الشماس خدمة الفجرة وتوزيع الصدقات والكرازة بالانجيل، يعني خدمة اجتماعية ودينية، والشموسية هي الدرجة الثالثة من الدرجات الكهنوتية.
1: ربنا يساعدني على خدمة الفجرة وتقديم الصدقات.
0: اهي دي خدمة اجتماعية.
1: ويساعدني على الكرازة بالانجيل.
0: اهي دي بقى الخدمة الدينية اللي انا محتاجك ليها.
1: ازاي يا معلم؟
0: بولس يا ولدي، ايام غربتي على الارض معدودة، وشايف ان محدش هيقدر يدير كتاب الكنيسة زيك. عايزك يا ولدي تقعد مكاني وتكمل رسالتي في كتاب الكنيسة، وتعلم اولاد الكنيسة زي ما تعلمت.
1: ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا معلم.
0: اوعدني يا بولس، عايز اطمن ان كتاب الكنيسة في ايد امينة. الكتاب يا ولدي زي الارض الصالحة ترمي فيها البذرة.

أول درس يا أحبائي النهاردة هو عن الإيمان، وقبل ما نتكلم عن الإيمان هنقف كلنا ونصلي على روح معلمنا مرتل كتاب الكنيسة المعلم رافائيل. يلا يلا أقفوا ونصلي مع بعض. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك. احنا كلنا بنتولد وقلوبنا الصغيرة دي فاضية زي الكوباية. شايفين الكوباية دي؟ الكوباية دي فاضية، تبقى معرضة لأي حاجة تقع فيها أو توجعها، لكن لما تبقى مليانة تبقى راسخة تقيلة، محدش يقدر يزعزعها. أهي قلوبنا كده، لما تبقى مليانة بالإيمان محدش يقدر عليها. طيب ونملاها بالإيمان إزاي؟ بكل وثائق النعمة والخلاص: الصلاة، الصوم، قراية الكتاب المقدس، وعمل الخير، وعمل كل حاجة.

0: ليه يا ولدي؟ أنا قصرت معاك في حاجة بعد وفاة أمك، ليه عاوز تسيبني وتدخل باب الرهبنة؟
1: الرهبنة يا أبوي هي حياة الملايكة، وحدخل دير المحرة، أقرب دير لي، وكلهم هناك بيحبوني لما كنت بعمل لهم زيارات مع تلامذة كتاب الكنيسة.
0: ليه بس يا ولدي؟ كان نفسي أجوزك بنت عمك وتقعد معانا هنا.
1: أنا خدمت شماس، عكفت على خدمة الفجرة وتوزيع الصدقات، وخدمت في كتاب الكنيسة حسب وعدي للمعلم رفائيل، يعني عملت اللي عليا من الناحية الاجتماعية، فضل لي بقى الجانب الروحي.
0: الجانب الروحي ممكن برضو ننميه هنا.
1: الحياة الدنيا يا بوي والتزاماتي بالحياة الدنيا خدت من وقت الكتير، عايز اتفرغ شوية الحياة الروحية، عايز اقعد في خلوة مع الكتاب المقدس ادرسه وافسره، عايز اعيش جوا حنان مسيحي عشان يعوضني عن حنان امي، عايز اكرس حياة الرب.
2: يا احبائي رهبان دير المحرج، اني جمعتكم اليوم لان الاخ بولس اجتاز فترة اختباره وشهدتوله كلكم، واصبح موضع حب واحترام كل راهب فيكم، تواضع ومحبة الغير ومحبته للفجرة والغربة. ودلوقتي انا عاوز رأيكم لسيام تراهب، واذا اجمعتم بالموافقة هتكون رسام تراهب باسم بولس الدلجاوي المحرجي. ها ايه رأيكم؟
3: على البركة ان شاء الله. البركة سيدنا موجود. ربنا يبارك ان شاء الله.

0: مني أقول لا تهاي أبونا بولس.
1: يا سيدنا يا سيدنا الراهب بولس وصل مطرانية المانيا.
2: طيب خليه يتفضل يا جرجس.
1: اتفضل اتفضل اتفضل يا أبونا بولس.
3: سلام ونعمة يا سيدنا.
4: سلام ونعمة يا أبونا. يا أبونا بولس، أنا دعيتك للمنيا بعد سيامتك راهب عشان تساعدني في إدارة مطرانية المنيا.
3: يا سيدنا الأنبا يا كوبوس، أنا في خدمتك وخدمة أهل المنيا.
4: خلاص، والأخ جرجس هيساعدك في كل طلباتك.
1: أنا تحت أمره يا سيدنا وفي خدمتك.

0: سنتك يا أبونا بولس؟
1: أقدر أباشر عملي يا سيدنا؟
0: طيب، مش لما تستريح شوية الأول؟
1: مشتاق يا سيدنا، مشتاق أشوف أهل المنيا يا سيدنا.
0: هم كمان مشتاقين يشوفوك، وهتلاقيهم في انتظارك من الصبح لما عرفوا إنك أنت جاي.
2: دول قاعدين قدام المطرانية من امبارح بالليل، كيف يوم العيد؟ اتفضل يا أبونا بولس، عاوز تبتدي منين؟
1: نشوف شعبنا المسيحي اللي قدام المطرانية من امبارح بالليل، وبعدين نعمل زيارتنا للأسر المسيحية. عن إذنك يا سيدنا.
0: اتفضل يا أبونا بولس.
1: يا عم عزيز، ازيك يا عم عيد؟
2: يا أبونا بولس، أنت حولت دار المطرانية لدار للفجرة والأيتام، ووزعت نص فلوس المطرانية على الفجرة والمحتاجين.
1: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، الناس محتاجة.
2: بس فيهم مش محتاجين وبرضه بتديهم.
1: من يوم ما كنت شماس في دلجة وأنا عارف أحوال الناس في المنيا، وليهم عندي معزة خاصة.
2: أيوة، بس المطرانية كده هتفلس.
1: ما تخافش، العطاء زي ينبوع المية، كل ما تاخد منه يزيد ويفيض أكتر وأكتر.
2: كلامك حلو يا أبونا بولس. ها يلا بقى عشان تستعد.
1: استعد لإيه؟
2: انت نسيت ولا ايه؟ بكرة الحد ميعاد صيامتك قسيس على كنيسة المنيا، وهتمسك وكالة المطرانية كمان زي سيدنا ما قال.
1: صحيح، هو بكرة الحد.
2: امال ايه؟ وسيدنا داعي كل شعب المنيا والبلاد المجاورة وكل زمايلك في الرهبنة في ديل المحرج عشان يحتفلوا بيك في اليوم ده.
1: ربنا يدبر، ربنا يدبر ان شاء الله.

0: ايه ده يا عم جابس؟
1: اهل المنيا كلاتهم مجتمعين، الفجرة والمحتاجين. طبعا قسيس المنيا وكل المطرانية بيقعد معاهم ويلبي طلباتهم. دول هيكسروا باب الكنيسة يا ابونا.
2: شيطان المجد الباطل، شيطان المجد الباطل، انا عبدك الخاطي، انا عبدك الخاطي، شيطان المجد الباطل.
3: عاوز تسيبنا ازاي يا ابونا بولس؟ ده انت بقالك معانا 4 سنين وشعب المنيا كله بيحبك ومتمسك بيك.
2: شيطان المجد الباطل يا سيدنا بدا يتسلل جوايا، حاسس اني ارض بور جفت روحي. العمل والحياه الدنيا مش مدياني وقت للخلوه الروحيه.
3: عجيبه يا ابونا بولس.
2: عاوز ارجع الدير اقعد مع نفسي افتش فيها اقيمها افحصها يا سيدنا.
3: عموما يا ابونا بولس اقدر اقول لك لقد رايت اكثر مما سمعت. ها اللي تشوفه يا ابونا.
2: ما تزعلش يا سيدنا يعقوبس، شيطان المجد الباطل مش عاوزه يتسلل جواي.
3: ما دام رجوعك للدير في خلاص نفسك يبقى اللي تشوفه يا ابونا بولس.
4: فرح الآباء الرهبان بعودته إليهم، وكان أغلب الوقت معتكف بقليته مواظب على الصوم والصلاة. وفي سنة 1866 تنيح رئيس الدير، واتفق رأي الرهبان على ترشيحه رئيس للدير، وبموافقة البابا ديمتريوس الثاني تسلم مسؤوليته الجديدة. وشهد الدير نهضة روحية ومعمارية، وسعى إلى تحسين أحوال الدير الداخلية، فغرس كروم كتيرة ورمم المتهدم من مباني الدير. وفي مدة رئاسته زاد الإقبال على الرهبنة، وكان عدو الخير بالمرصاد، فوجد أن الكرم ينمو، واستغل بعض الرهبان صغار النفوس فرصة فهجموا أبيهم القديس، واعتبروا الأعمال الخيرية إسراف، واتهموه بتبديد مال الدير، واشتكوه للأنبا مرقس قائم مقام الكرازة المرقسية. وتحت ضغط منهم تم عزل الأب بولس من رئاسة دير المحرق بعد أن أمضى 5 سنوات في رئاسته وبصحبته 4 من تلاميذه المخلصين. ترك الدير تشيع دموع البائسين وتودع مئات الأرامل والأيتام.

0: يوم والجيزة أصبح كرسي الأسقفية خالي، فوافق البابا كيرلس الخامس على صيانة القس بولس أسقفا لإبراشية الفيوم والجيزة باسم الأنبا إبراهام، وذلك في يونيو 1881 ميلادية.
1: أنبا إبراهام مرة واحدة أسقف الفيوم والجيزة يا بولس يا غبريال. شعب الفيوم متعلق في رقبتك أمام الله، بكرة توقف يوم الدينونة أمام الله وتقدم كشف حساب، مش بس عن نفسك، لا، عن كل واحد من الشعب. يا حملك التقيل يا إبرام، اسندني يا رب، اسندني، ساعدني يا رب.
2: يا أحبائي
3: منور يا سيدي.
2: الكنيسة مفتوحة كل يوم، وباب المطرانية مفتوح للمحتاج في كل وقت، وباسم يسوع المسيح طلباتكم كلها مجابة.
3: ربنا يخليك يا سيدنا.
4: أنا مش من هنا، وليه طلب عندك؟
2: أؤمر يا ابني.
4: مرتي ولدت وكنت عاوز جنيه واحد أجيب لها شوية طلبات.
2: آخر جنيه في المطرانية كلها هو، خد ده من نصيبك.
5: يا سيدنا الفلوس في المطرانية خلصت.
2: ربنا يبعت يا ابونا عبد السيد.
6: تعال. انت باين عليك تعبت مع الدكاترة.
5: ده اتولد اخرس يا سيدنا.
2: لكن ما تخافش، تعال الكنيسة كل يوم وصلي معانا، وكل ما تسمع الشعب بيقول كيرا ليسون قول معانا كيرا ليسون. هتقول بإذن الله، هتقول كيرا ليسون إن شاء الله باسم يسوع، هتقول كيرا ليسون.
4: الحقني يا سيدنا.
2: في إيه يا ابني؟ أنا مش اديتك الجنيه اللي طلبته؟
4: أيوة يا سيدنا، لكن الجزيز اللي كان واقف معاك.
2: جابونا عبد السيد وكيل المطرانية،
4: جري وراي واخد مني الجنيه واداني ريال. يصح كده برضه؟
2: لا ما يصحش يا ابونا.
5: نعم يا سيدنا.
2: انت اخدت منه الجنيه؟
5: ايوه سيدنا.
2: ليه يا ابونا عبد السيد؟
5: يا سيدنا ريال كفايه، يقدر يجيب منه كل طلباته ويفيض منه كمان.
2: هو لما طلب جنيه واحد، وده كان اخر جنيه في المطرانية، يبقى من نصيبه، وربنا رايد ان ياخده.
5: اتفضل يا سيدنا، الجنيه اهو.
2: هات يا ابونا، خد يا ابني الجنيه بتاعك.
4: خد بقى الريال بتاعكم يا سيدنا.
2: لا، خلي الريال اللي خدته من ابونا عبد السيد عشان ما تزعلش منه. يلا مع السلامه، روح لمراتك. يا ابونا، احنا سيبنا كل شيء وتبعنا المسيح من اجل حياه روحيه وخدمه المحتاج.
5: في ناس يا سيدنا مش محتاجه وبتدعي الفقر وبيستغلوا كرم نيافتك.
2: دي فلوس ربنا وهو قادر على حمايتها.
5: ما تزعلش مني يا سيدنا، نيافتك عندك موهبة العطاء. على فكرة يا سيدنا، الجواب ده جالي نيافتك النهاردة.
2: افتح واقراه.
5: حاضر. ايه ده؟ باسم الاب والابن يا مخلص يسوع المسيح، مربوط هو العطاء اكثر من الاخذ.
2: في ايه الجواب يا ابونا؟
5: دي حواله بريديه بعشره جنيه وارداب بقمح.
2: مش قلت لك ربنا مش هينسانا؟ دي نعمه يسوع.
7: بقول لك محدش طلب منه حاجه ورجعه فاضي.
8: كل اللي عاوز حاجه يروح ياخدها على طول،
7: ما بيسالش عايزها ليه ولا في ايه.
8: يعني احنا الثلاثه ممكن نعمل عليه لعبه وناخد اللي احنا عاوزينه
7: وهيدينا لنطلبه
9: اي مبلغ عايزينه.
7: طب اسمعوا، انتوا الاثنين تروحوا له وانا هستنى هنا، انتوا تدخلوا عليه وانتوا بتعيطوا وتقولوا له
8: يا سيدنا احنا ثلاث اصحاب ملناش حد، ما بنفارقش بعض ابدا وحن على كدنا.
2: امال فين الثالث بتاعكم؟
8: مات يا سيدنا الاسقف ربنا يرحمه ويرحمنا كمان، ولا معنا حق الكفن ولا تكاليف الجنازة.
2: هو مات
6: طيب يكفيكم كام عشان تدفنوه؟

0: وتعملوا اللازم.
1: عشرة جنيه سيدنا.
0: اتفضل، 10 جنيه اهي، وهاتوله كفن عليه القيمة، واعملوا اللازم.
1: متشكرين يا سيدني، متشكرين يا اعظم اسقف جه الفيوم. سلام ونعمة يا سيدنا. شفت ان انا دخلت عليه وانا بعيط؟
2: الله، ما انا كمان كنت بعيط. يلا بينا نفرح صاحبنا وناخد العشرة جنيه نهيص بيها النهاردة ونجزمها على التلاتة.
1: اهو قاعد مستنى اهو.
2: افرح يا ولي، جبنا 10 جنيه اهي، بص بعينيك شوف ال10 جنيه
1: يا ولا جو.
2: الله، انت بتستعبط
1: ولي. الله، يا خبر، ده ما بيتحركش، ده باين مات. سامحني يا سيدنا الأسقف إبراهام. سامحنا وخد الفلوس بتاعتك اهي.
0: خلاص، امر الله نفذ. خلوا 10 جنيه معاكم واعملوا جنازة ليك بيه. فلوس الغلابة والمساكين ربنا لازم يحافظ عليها.

0: دول يا سيدنا 200 جنيه اهل الفيوم اتبرعوا بيهم عشان نبني المطرانيه الجديده.
1: ومالها المطرانيه القديم؟ ما هي كويسه.
0: احنا عندنا فرش جديد في المخزن جاي هديه للمطرانيه، والمطرانيه الجديده هتليق بالمقام لما الزوار يجوا يزوروا نيافتك.
1: اللي عاوز يجي يزورني على كده اهلا وسهلا.
0: فيه زوار كبار بيجوا يزوروا نيافتك، وقريب قوي هيزورك قيصر روسيا.
1: طب هات يا ابونا، ربنا يطرح فيهم البركه.

0: الله، دي الرسومات المترانية الجديدة يا سيدنا.
1: آه حلوة قوي.
0: وأبناء الفيوم اتفقوا مع المقاول عشان يبتدي شغل البنى في الوقت اللي تحدده نيافتك.
1: على بركة الله يبتدوا.
0: المقاول هيبدأ البنى بالـ200 جنيه اللي شايلينهم عند نيافتك، ولو عجزنا في حاجة أهل الفيوم هيكملوا من معاهم.
1: قل لهم خلاص أنا بنيت.
0: يعني إيه يا سيدنا؟ بنيت إيه؟
1: بنيت لكم مسكن في المظال الأبدية فوق في السماء.
0: نيافتك وزعت الـ200 جنيه على الفقراء والمحتاجين؟
1: أنت اديتني الـ200 جنيه من هنا، ودخل عليا 4 تجار شركة محلهم اتحرك باللي فيه، ومحتاجين 200 جنيه بالتمام عشان يبدأوا التجارة بتاعتهم من جديد.
0: واديتهم الـ200 جنيه يا سيدنا؟
1: أمال كنت عاوزني أردهم؟ ما ساعدهمش. ما تخافش يا ابونا عبد السيد، الاسقوفية هتتبني بإذن المسيح.

0: مالك يا بنيه؟ قولي لي بس مالك.
1: خطيبي يا سيدني، خطيبي هيفك الخطوبة لو ما جبناش العفش اللي اتفقنا عليه.
0: وكنتم محددين ميعاد الفرح؟
1: أيوة يا سيدني، من شهر فات وما قدرناش نجهز.
0: ووالدك ووالدتك؟
1: أمي ماتت وأنا صغيرة.

0: صغيرة، أبويا على جد حاله يا سيدني.
1: طب خدي أدي مفتاح مخزن المطرانية، ونجي العفش اللي يعجبك.
0: لا يا سيدني، تنفسخ خطوبتي وما اخدش عفش المطرانية.
1: اسمع الكلام، ابن الطاعة تحل عليه البركة. يلا انزل المخزن ونجي اللي انت عاوزاه، وخد الأخ رزق معاكي يفتح لك وينجي لك يا رزق.
2: نعم يا سيدنا.
1: انزل مع بنتنا افتح لها المخزن تنجي العفش اللي هي عاوزاه.
2: حاضر يا سيدنا، اتفضلي.
0: الله، ايه رأيك يا عم رزق في الكنبة دي؟
2: حلوة قوي.
0: والدولاب ده حلو قوي.
2: حلو، خديه.
0: واخد دي كمان، وده، ودي يا عم رزق. بص.
3: الله الله الله الله الله، تاخدي ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ودخلتوا هنا ازاي؟
0: سيدنا اداني المفتاح وقال لي خد اللي انت عايزاه.
3: يعني ايه؟ مش فاهم.
2: اصل خطيبها هيفك الخطوبه لو ما جابتش العفش اللي اتفقوا عليه.
3: وانت بتعمل ايه معاها هنا؟
2: ما هو سيدنا قال يا ابونا عبد السيد
3: تاخدوا العفش بتاع المطرانيه الجديده.
0: اعمل ايه؟ ما هو سيدنا اللي قال. هو اللي كنت اعرف حاجه؟ ها، ننجي ولا نمشي يا ابوني؟
3: خلاص يا بنتي، خدي اللي انت عاوزاه. هو انا اقدر اعترض على كلام سيدنا؟
1: ما تزعلش يا ابونا عبد السيد، اهي الاسكوفيه اتبنت وبقت حاجه حلوه خالص.
4: ربنا يديك طول العمر يا سيدنا وتفضل منورها.
1: وعاوز انبهك لحاجه، اللي كان ماشي في المطرانيه القديمه يمشي هنا كمان. الابواب تفضل مفتوحه للفقير قبل الغني، وجلسه قرايه الكتاب المقدس هتفضل زي ما هي كل يوم في الكنيسه.
4: حاضر يا سيدنا.
2: يا سيدنا
1: تعالى يا رزق، اهدي.
2: ده الحمام اللي طلبته بنيافتك على الغدي.
1: نفسي اشتاقت للحمام. طيب خليه لبكره، وهاتلي حته جبنه وشيل الحمام لبكره.
2: حاضر يا سيدنا.

0: ده رابع يوم يا سيدنا أجيب لك الحمام وتقول لي شيله لبكرة.
1: أيوة يا رزق، بس الحمام نتن وبيجي الدود يرعى فيه.
0: أيوة يا سيدنا لازم ينتن، ده رابع يوم.
1: كل الآن يا نفسي هذا الطعام الشهي، مش ده الحمام اللي اشتهيتيه؟
0: ليه يا سيدنا بتعمل في نفسك كده؟
1: الجسد بيشتهي حاجات كتيرة يا رزق، وشهوات الجسد ما بتنتهيش. الجسد من التراب وإلى التراب يعود، الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان يقاومان أحدهما الآخر. ده كلام الكتاب المقدس، بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا.
0: فهمت يا سيدنا. أجيب نيافتك جبنة قريش برضو؟
1: أيوة يا رزق.
2: سلام النعمة سيدنا.
1: سلام يا ابونا عبد السيد.
2: مفتش المساحة الإنجليزي مستر كريج جه عاين زمام الأسقفية وخلاهم 6 فدادين بس.
1: ازاي ده؟ الأسقفية لها 35 فدان، ازاي يخليهم 6 فدادين؟
2: هنتصرف ازاي يا سيدنا؟
1: هطلب مستر كريج اشوف ايه الوضع. اديني مستر كريج في إدارة المساحة. اهلا يا مستر كريك، انا اسقف الفيوم والجيزة. اهلا بيك. الاسقفية لها 35 فدان، ازاي تخفضهم 6 فدادين؟ يعني ايه كفاية علينا 6 فدادين؟ انت بتديني حاجة من عندك؟ ده وقف الاسقفية. اسمع يا مستر كريك، ان ما رجعتش زمام الاسقفية 35 فدان زي ما كانوا، انا هتصل بالحكم دار يشوف الوضع ده، وإن ما كانش هوصل الموضوع للخديوي توفيق بنفسه. حي هو اسم الرب. مع السلامة.
2: أول مرة أشوف نيافتك ساير.
1: الأسقف يجب أن يكون يقظا، يقول الكتاب وعلى أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون. يعني ايه مصر على موقفه ودماغه ناشفه؟ بعد اذنك يا حضرة الحكم دار، انا هستأذن من سيدنا البابا وارفع مظلمتي للخديوي توفيق بنفسه. مع السلامة. ربنا هيعرف شغله معاه مستر كريك ده.
2: الخديوي توفيق بنفسه؟ هي زيارة الخديوي سهلة يا سيدنا.
1: ربنا يتولى اسقفيته يا ابونا عبد السيد.
0: بعد إذنك يا سيدنا.
1: في إيه يا رزق؟
0: إشارة من المديرية يا سيدنا.
1: افتحها واقراها يا ابونا عبد السيد.
2: حي هو اسم الرب. بسم الأب والابن والروح القدس. حي هو اسم الرب.
1: خير يا ابونا.
2: أنا كنت بتعجب إزاي يا سيدنا هتروح تقابل الخديوي توفيق. الإشارة بتقول الخديوي توفيق جاي الفيوم بنفسه وحيزور الأبرشية وأسقف الفيوم الأنبا إبرام.
1: إمتى يا أبونا؟
2: بعد بكرة يا سيدنا، ولازم نعمل استعدادنا.
1: حي هو اسم الله.
0: حي هو اسم الله.
1: حي هو اسم الرب المبارك. حي هو اسم الله.

0: اهلا بيك ابا ابراهام.
1: اهلا. الفيوم واسقفية الفيوم منورة يا جناب الخديوي.
0: نحن سمعنا عنك كثير ابا ابراهام، يقولون انت رجل مبروك، انت تصنع معجزات. ايفيت ايفيت،
1: الله وحده هو اللي بيعمل، ومن محبته بيستخدم ضعفي في هذه المعجزات.
0: عندما سمعنا عنك كنا نظن انك تعيش في قصر ملابس مزركشة مذهبة زي أساقفة أوروبا فرنسا إيطاليا.
1: جناب الخديوي، أنا لي مظلمة عند جنابك.
0: قول أبا إبراهام، قول مظلمتك.
1: في 35 فدان في زمام أسقفية الفيوم، مستر كريج مفتش المساحة الإنجليزي خلاهم 6 فدادين بس، والموضوع بقاله كم شهر ومستر كريج مش راضي يرجع زمام الأسقفية زي ما كان.
0: إنجليزي خرسيس يريد عمل فتنة بمسلم قبطي، نظام فرخ تسد. لا، بأمر مننا نحن خديوي توفيق، 35 فدان زمام أسقفية فيوم ارجع زي ما كان، ومستر كريج ينقل بعيد عن فيوم، ينقل إلى السودان.
2: مبسوط عن بابراهام؟
1: باسم رعيتي نشكرك يا جناب الخديوي.
0: اذكرني في صلوات.
1: نحن نذكر السلاطين والجند والرؤساء في كل صلواتنا.
0: عظيم، اول مرة اسمع هذا.
1: يقول الكتاب المقدس: فاطلب اولا ان تقام صلوات وابتهالات وطلبات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لأن هذا حسن ومقبول عند الله.
0: أنت راجل مبروك أبا إبراهام.

يا أحبائي، أنا جمعتكم النهاردة بعد مرضي مطال أكتر من شهر ونص. جمعتكم عشان أقولكم أبرشية الفيوم والجيزة أمانة في رجبيكم. تفضل الأبرشية أبوابها مفتوحة لكل محتاج، للأرامل واليتامى والفجرة. الديانة الطهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد الأرامل واليتامى في ضجهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس. السخاء في العطاء، أن تعطي قلبك كما قال الرب: يا ابني أعطني قلبك. ولما تدي قلبك تدي كل حبك ومشاعرك. وإن اديتوا للناس قلوبكم وحبكم هتعملوا كل شيء من أجلهم. المحبة ليست بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وكل واحد يكون أمين على وزنته، وبها يدخل إلى فرح سيده. يا ترى يا يسوع، أنا رعيت أبناء أسقفيتي ولم يهلك أحد. عاوز أنطلق لطبيبي وحبيبي يسوع، عاوز أستريح في أحضان قديسيك. يا إخوتي، بطلب منكم تخرجوا كلكم برا أوضتي وتقفلوا علي الباب وتسيبوني لوحدي مع حبيبي يسوع. صلوا المزامير مع بعض، وبعد نص ساعة افتحوا علي الباب عشان أصلي معاكم.

وبعد نص ساعة فتحوا الباب فوجدوه قد تنيح تارك هذا العالم إلى الحياة الأبدية. كان ذلك في يوم 9 يونيو 1914، ولما كان أحد العمال بيقوم ببناء المقبرة وقد أمسى عليه الوقت ولا يوجد لديه مصباح، كان سيتوقف لولا ظهور حمامة من النور ظلت ترفرف على المكان حتى أكمل العامل مقبرة القديس الأنبا إبراهام قديس القرن العشرين.

بسم الله ولما راح لكم وسلم إله واحد أمين. إنجيل هذا المساء مركز جدا لأنه بيتكلم عن نقطة أساسية في إنجيل يوحنا. ونلاقي إنجيل يوحنا المعروف إن هو بيتكلم عن لاهوت المسيح، بيتكلم في إصحاحات كتيرة جدا عن النور. النهاردة هنبص مع بعض في الإصحاح 8، والمسيح بيقول أنا هو نور العالم. المسيح نور العالم هو محور إنجيل يوحنا. الإصحاح الأول بيتكلم عن النور، صحاح 7 بيتكلم عن النور، صحاح 8 بيتكلم عن النور، صحاح 12، صحاحات كتيرة بتتكلم عن النور. لما ربنا يسوع قال لليهود وهو بيعلم في الهيكل أنا هو نور العالم، ابتدوا يعرضوه يقولوا له إزاي تشهد لنفسك؟ ازاي تتكلم الكلام ده؟ ونسيوا كل ما كتب عن المسيح في النبوات وفي الكتب اللي في ايديهم، حتى اننا نلاقي الانبياء ذكروا بالتفصيل اشياء كتيرة جدا عن المسيح، عن مجيئه، معاد مجيئه، علامات مجيئه. النبوات اتكلمت عن الصلب والموت والقيامة والصعود للسماء، كل الحاجات دي هي النبوات القديمة اتكلمت عنها. حتى ان اشعياء قال كده برضو، مع كل العلامات دهيت شعب اسرائيل مش هيفهم، وكتب كده في النبوة بتاعته قال يا رب لمن استعلنت زراعة الرب. اعجب شيء عمله المسيح، او اعجب شيء في كل ما عمله المسيح، ان اليهود لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به ورفضوه. رغم كل الآيات والمعجزات اللي هم شافوها رفضوه. الواحد بيستغرب جدا، يرفضوه كده نهائي يعني؟ أيوة رفضوه نهائي. كلام النهاردة أو إنجيل النهاردة بيتوجه لينا مش لليهود. والمسيح النهارده بيسألنا، بيقول لنا هل يا ترى

خلال تصرفنا يقول ان احنا بنؤمن ان المسيح نور العالم، ولا هنعمل زي اليهود ونرفضه؟

النهاردة ربنا بيقول لنا أنا هو نور العالم. هل المسيح نور العالم؟ هنشوف مع بعض. أول حاجة نلاحظها إن المسيح بيقول أنا نور العالم، يبقى إذن هو نور والعالم ظلمة. هو نور والعالم ظلمة. في البداية كده هنبتدي بشوية نقط صغيرة نوضح معانيها، وربنا يدينا نعمة ان احنا نركز كده مع انجيل النهاردة ونمشي خطوة خطوة كده عشان نقدر نستوعب ازاي المسيح هو نور العالم. انا هو نور العالم. الله سمح ان يوجد في العالم نور مصنوع او نور مخلوق اللي هو الشمس. الشمس تنور ونشوف في نور الشمس كل الامور الماديه، كل الامور الماديه نشوفها في نور الشمس. وسمح الله ايضا ان يبقى فيه ليل او يبقى فيه ظلمه او ان الشمس تغيب. لما الشمس تغيب يبقى الدنيا ظلمه ما نقدرش نشوف حاجه، منقدرش نشوف حاجة أبدا. غياب النور أو غياب الشمس يفهمنا معنى الظلمة. لكن المسيح لما بيقول أنا هو نور العالم ده مش بيتكلم عن مفاهيم معينة أو صفات معينة، لكن بيتكلم على طول فجوهر الموضوع طبيعة العالم. عشان كده لازم نفهم ايه هو النور، ايه هي الظلمة، مين هو انا، مين هو العالم. الامور دي لازم تبقى واضحة في الاول عشان نقدر نفهم الكلمة اللي المسيح بيقولها انا هو نور العالم. المسيح لما بيتكلم ويقول أنا هو نور العالم بيتكلم عن طبيعة الشيء، مش مظهر الشيء أو صورته أو شكله أو مفهومه أبدا، بيتكلم عن طبيعة الشيء على طول. ولما يقول أنا هو نور العالم بيتكلم عن طبيعة الله، أن الله نور، الله نور، طبيعة الله نور. زي ما ربنا سمح ان يكون في نور مصنوع وسمح ان النور المصنوع او المخلوق ده او الشمس دي تغيب، سمح ايضا ان يكون في عين للانسان تشوف النور. العين ديت، العين البشرية ديت العين البشرية تشوف في النور المصنوع كل الأمور المادية أو الأمور الزائلة، لأن في المفهوم الروحي كده إن الحاجة اللي ما تستمرش تبقى زائلة، الحاجة اللي ما هياش دايمة تبقى مؤقتة، تبقى مادية، تبقى مظهر زائل.

فربنا سمح ان يتخلق للانسان عين يشوف في النور المخلوق او في النور المصنوع، يشوف الامور الماديه. فرق كبير قوي بين العين الماديه او العين اللي بتشوف في النور المخلوق او المصنوع، والعين الروحيه اللي بتشوف عمل الله المختفي ورا المظهر او ورا الامور الماديه الزايله ديت. كل ما هو غير دايم يبقى زايل. النور المصنوع ينور شويه ويغيب، والظلمه تظهر شويه وتغيب. والعين البشريه لما النور المصنوع يغيب، العين البشريه دي ما تشوفش حاجه ابدا. يعني يمكن كلكم فاكرين في سفر الخروج لما ربنا عمل ضربة الظلام، يقول ان الظلمة عمت ارض مصر حتى ان ما كانش فيه انسان يقدر يقوم من مكانه ولا يخطي خطوة واحدة. كل الامور المؤقتة او اللي ما هياش دايمة تبقى ظلمة، اما الامور الثابته الدائمه فهي من الله. عشان كده في فرق بين العين البشريه اللي بتدرك الامور الماديه والعين الروحيه اللي تدرك الامور الالهيه. الامور الماديه زي ايه؟ الأمور المادية زي مثلا الإنسان، الشجرة، الثمرة. وليه بنختار الإنسان والشجرة والثمرة مع إنها نماذج بسيطة قوي؟ قال لأن الفردوس كان فيه إنسان وكان فيه شجرة وكان فيه ثمرة. وهنشوف دلوقتي إزاي المسيح لما بيقول انا نور العالم، ازاي كل الامور دي هتتضح شويه شويه كده. ربنا يسوع بيقول لنا ان كل شيء باقي يبقى الهي، يبقى مفهوش ظلمه. مفهوش ظلمة، ومفهوش ظلمة يعني يبقى نور. كل شيء زائل يبقى ظلمة. العالم كله لما الليل يجي بيتغطى بالظلمة وما يبانش حاجة من العالم. يعني الظلمة لما تيجي هبقى أنا ظلمة وأنت ظلمة، ولا أشوفك ولا تشوفني ولا تشوف أي حاجة في الدنيا كلها. يبقى العين بتاعتي ظلمة والعالم يبقى ظلمة، وأمور هذا العالم كله تبقى ظلمة. لكن الأمور الزايلة اللي هي الظلمة، قلنا كل أمر أو كل حالة ما هياش دايما باقية إلى الأبد تبقى ظلمة. لكن الباقي أو اللي لا يتغير، الحاجة التي لا تتغير تبقى باقية إلى الأبد، تبقى دايمة إلى الأبد، يبقى ما فيهاش ظلمة، تبقى نور. عشان كده المسيح بيقول لنا أنا هو نور العالم. ابتدينا دلوقتي نشوف ان في حاجة زينة، حاجة باقية، حاجة نور، حاجة
ظلمة. اللي حاصل دلوقتي ان احنا ابتدينا نستخدم العين الروحية. العين الروحية اللي تدرك امور الله. العين الروحية تشوف ورا الامور الزائلة في ايه، ورا الامور الزائلة في جار، ورا كل مظهر في جار. العالم مظهر لانه زايل، الانسان مظهر لانه زايل، ما هوش دايم الى الابد. الشجرة والثمرة برضو مظهر، ودي جزء من العالم ودي زايلة، لكن في ورا الامور الزايلة ديت او ورا المظاهر دي كلها في عنصر او في جوهر دايم، جوهر باطل اللي هو الحياة، اللي هو الحياة. الانسان فيه حياة، الشجرة فيها حياة، الثمرة فيها حياة، عنصر الحياة عنصر باقي دايم. حتى لو الانسان بينتقل من هذا العالم، قال الجوهر ده لا يفنى، لان الجوهر ده او الحياة ديت من الله. ربنا لما خلق الانسان قال نفخ في انف ادم فصار ادم نفس حية. ده جوهر حي، ده جوهر باقي. يبقى فيه مظهر زايل وفيه جوهر باقي. الانسان ازاي يستوعب الامور ديت؟ الانسان ممكن يستوعب الامور ديت بالعين الروحية. العين الروحية تشوف الجوهر الباقي ده. جوهر الباقي ده يربط الانسان اللي عايش في الجيل ده بابائه باجداده وبالاجداد الاجداد بالترتيب لحد ادم ولحد الله، لان الجوهر ده من الله، الروح والحياة من الله. الجوهر ده او الحياة دي تربط الانسان بالله، تربط الاجيال كلها بالله. يعني لو تبص كده في سلسلة انساب المسيح اللي موجودة في انجيل متى وانجيل يوحنا، انجيل ماري لوقا، انجيل ماري متى الرسول وانجيل ماري لوقا الرسول، هتلاقي بيكلم عن الترتيب من الله لحد المسيح. وبعد كده هتبص تلاقي الترتيب بيستمر، والذين امنوا به، الذين امنوا بالمسيح يعني اعطاهم ان يصيروا اولاد الله. فلو تدق في الانجيل كده هتلاقي اسمك مكتوب في الانجيل، في سلسلة انساب المسيح هتلاقي اسمك مكتوب في الانجيل. الحياة بتربط الاجيال ببعضها لما توصلنا لله، وده كله او الانساب هي كلها مكتوبة في الانجيل مربوطة بالله. عشان كده احبائي العين الروحية ديت اذا استخدمتها تبص تلاقي نفسك كده داخل في مجال الله وبتقرب من ربنا من غير ما تشعر. تبص تلاقي العين الروحية ديت توصلك لله، تقربك من الله، تخليك تدرك امور الله. حاجة عجيبة قوي ان ورا كل مظهر في جوهر الحياة. الحياة ديت سر عظيم، سر عجيب، لكنه دايم، دايم، دايم، بمعنى انه لا يتغير. يعني حتى لو الانسان زي ما كنا بنقول من شوية، لو الانسان انتقل من هذا العالم تبص تلاقي الروح او الحياة او الجوهر بتاع الانسان يرجع لله لانه من الله.
لكن في حاجة مهمة جدا، مهمة جدا في الإنسان. الإنسان ده إيه؟ الإنسان مظهر وجوهر. مظهر اللي هو الجسد، وجوهر اللي هو إيه؟ سر الحياة. الجوهر بتاع الإنسان الحياة. وفي ارتباط ما بين المظهر والجوهر، أو ما بين الجسد والحياة اللي في الإنسان، ولكن لوقت محدود، لوقت محدود، لأن الجسد واقع عليه حكم موت. الإنسان واقع عليه حكم موت، وتلاقي حكم الموت واقع على المظهر مش على الجوهر، على الجسد اللي هو مظهر اللي هو زايل، مش على الجوهر، لأن الجوهر باقي، الحياة باقية. إيه الدليل على كده؟ ربنا قال للآدم يوم ما تاكل من الشجرة ديت هتبقى عملت خطية يا آدم، وتبقى أنت تراب وإلى التراب تعود. إيه اللي هيرجع للتراب؟ الجسد. الارتباط ما بين المظهر والجوهر في الإنسان محدود بزمن معين اسمه عمر الإنسان. عمر الإنسان. العمر ده بينتهي بسرعة قوي، وبمجرد ما العلاقة ما بين المظهر والجوهر في الإنسان تنفك، الزائل يعود للزائل، التراب يعود للتراب، والجوهر يعود لخالقه اللي هي روح الإنسان أو نفس الإنسان أو الحياة اللي هي الجوهر وراء الإنسان، ترجع لله خلق. التراب يرجع للتراب والروح ترجع لخلقه. جوهر الإنسان لمسة من لمسات الله، أو عنصر الحياة في الإنسان لمسة من لمسات الله، ويعبر عن الله أو طبيعة الله أن الله ثابت باقي دائم قائم مستمر، ليس عنده تغيير أو زر للدوران. بص بقى على المسيح. المسيح أخذ جسدنا، وده مظهر. هل جسد المسيح مظهر؟ هنشوف مع بعض. المسيح أخذ جسدنا واتحد بالطبيعة الإلهية. الطبيعة الإلهية اللي هو كلمة الله، زي ما بيقول إصحاح واحد في إنجيل يوحنا، والكلمة صار جسدا. الله أخذ جسدنا، الكلمة صار جسدنا. الكلمة هو الله، لأنه بيقول في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. الله أخذ جسدنا، الله ظهر في الجسد. ولكن الجسد اللي أخذ المسيح لا يعتبر مظهر، لأنه دايم، لأنه غير واقع عليه حكم الموت. جسد المسيح غير واقع عليه حكم الموت، إذن يبقى دايم، إذن ما يبقاش مظهر، إذن يبقى ثابت، يبقى باقي، ما بيتغيرش، هو مستمر. وهو اللي اتكلم عنه ربنا يسوع نفسه وقال أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. دايم. الكلمة الإلهية اتحدت بجسدنا. الله باقي دايم،
ثابت قائم مستمر ما عندوش تغيير، او زي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. اخذ جسدنا والجسد ده غير واقع عليه حكم الموت، وهو ثابت مستمر غير محدود بزمن لكنه مستمر الى وراء الزمن. من يوم التجسد الى ما لا نهايه الاتحاد اللي تم ما بين الكلمه الله الكلمه وجسدنا او الجسد البشريه الاصح اتحاد مفهوش تغيير، مفهوش تغيير. او زي ما بيقول ابونا كده في القداس ان لاهوته لم ينفصل عن لاهوته ان هو جسده لحظه واحده ولا طرفه عين، اذا يبقى باقي دايم مستمر ثابت. هو ده الجوهر الالهي اللي اتحد بجسد بشريتنا، بنقرب شويه شويه الا هو نور العالم. ابتدت تبان شويه وابتدينا نشوف الفرق بين طبيعه المسيح وطبيعتنا، لان المسيح زي ما قلنا لما قال انا هو نور العالم بيتكلم عن طبيعه عن جوهر، مش بيتكلم عن مظهر. عشان كده لو رجعنا شويه ورا كده هنلاقي ان طبيعه العالم مظلم، وامور هذا العالم طبيعته مظلمه، حتى العين البشريه مظلمه تستقبل النور المخلوق بس، وبما انها تستقبل النور المخلوق تبقى مؤقته، تبقى زايله، تبقى مظلمه. لكن الثابت القائم الدايم هو ده اللي نور، اللي مفهوش ظلمه، يبقى نور على طول، يبقى نور. عشان كده نلاقي ان اتحاد المسيح بطبيعتنا اتحاد زي ما قلنا فوق الزمن غير قابل للزوال، طبيعة جديدة، طبيعة جديدة، طبيعة جديدة حلت في جسد بشر. قال ازاي نشوف الطبيعة ديت او ازاي ندرك الطبيعة ديت؟ قال ديت ندركها، الطبيعة ديت ندركها في النور الإلهي بالعين الروحية، بالعين الروحية. إيه النور الإلهي وإيه العين الروحية؟ قال لو نرجع لإنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 7 وإنجيل عشية إصحاح 8، إنجيل يوحنا إصحاح 7 أواخر كده إنجيل يوحنا إصحاح 7 يقول كده في الآية 37، وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن لي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد نجد بعد. قال العين الروحية ديت ربنا ادهلنا زي ما بيقول هنا الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد نجد بعد. المجد هنا أو النقطة اللي بيتكلم عنها في مجد المسيح هنا

الآية عن الصليب. والروح القدس احنا خدناه بعد الصليب، بعد المسيح ما تمجد على الصليب، او زي ما المزمور بيقول الرب قد ملك على خشبه. بعد الصليب والقيامة حل الروح القدس، وقبلنا عطية الروح القدس واخدنا العين الروحية. العين الروحية، العين الروحية ندرك بها امور الله، نرى بها الجوهر، نرى بها الامور اللي مختفية وراء المظهر، نرى بها سر العالم، نشوف بها سر العالم المختفي وراء العالم اللي كله مظاهر. اما نور الله، اما نور الله فهو اللي احنا بناكله. تقول لي هو النور بيتاكل؟ اه بيتاكل. المسيح بيقول انا هو نور العالم. لما بنتناول من على المسبح جسد الرب ودمه، بنتناول ايه؟ جسد المسيح ودمه، تبقى بتاكل النور. يبقى بالنور اللي انت بتاكله من على المسبح يتحول الانسان الى صورة اخرى. أنتم نور العالم. أنتم نور العالم. العالم لما يشوفكم يشوف النور الإلهي. عشان كده سهل قوي على العين الروحية إنها تشوف أمور الله في نور الله. يبقى سهل قوي للإنسان المسيحي يشوف نور الله ويشوف أمور الله في نور الله. النور الإلهي نور باقي دائم ثابت لا يتغير. عشان كده أحبائي لما تبص كده على الفردوس تلاقي هناك آدم وحواء والشجرة والثمرة والتفاحة الجميلة اللي لخمت عينين البشر، واللي الشيطان وضع فيها السم بتاعه. زي ما احنا تتبعنا كده مع بعض ان العالم ظلمة والعالم مليان مظاهر، جه الشيطان حط الخدعة في المظهر، حط الخدعة في الثمرة. فأبونا آدم ومنا حواء ما شافوش الخديعة اللي موجودة في الثمرة، رغم ان ربنا وصاهم وقال لهم ما تاكلوش من الشجره ديت بالتحديد، وسهل عليهم الموضوع جدا وحدد لهم الشجره اللي ما ياكلوش منها. لكن الشيطان باستمرار يختفي وراء كل المظهر، وراء كل المظاهر، وراء كل مظهر في خديعه. لكن الانسان الروحي او الانسان اللي اخذ العين الروحية والانسان اللي بياكل النور الالهي اللي يقدر يكتشف الخديعة اللي الشيطان بيحطها في كل مظهر. ازاي؟ قال الانسان مثلا ايه؟ يشوف فلوس كتير كده او ذهب كتير قوي كده، انسان مسيحي يعني يشوف ذهب كتير قوي كده، بعدين الشيطان يقول له ده انت ممكن تبقى غني،
طب انت ممكن تبقى عظيم لو سرقت الفلوس ديت، تبقى انت عظيم جدا، يبقى لك كلمة في العالم، لان العالم اللي مليان مظاهر يقيم الانسان حسب المال اللي عنده، المظهر كده. لكن تبص تلاقي روح الله اللي جوه الانسان او الجوهر اللي جوه الانسان، يقول له دي جريمة، ده هلاك ابدي، ده حتى القانون المدني يعاقب عليها، اوعى تعمل كده، انت بتضر نفسك. الانسان الروحي يشوف ده ويسمع الصوت الالهي جواه، يسمع الجوهر الالهي جواه بينبهه ويقول له خد بالك، ده في خديعة ورا المظهر، في خديعة صعبة قوي، اوعى تجري وراها. لو نبص كده مع بعض في ارميا 17، ارميا 17 في الآية 11،

الرمية 17 الآية 11 بيقول كده: حمية تحضر ما لم تبط، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. حبلة تحضن ما لم تبض، الحبلة دي تطير من الطيور، بتحضن بيض ترقد عليه عشان يطلع فراخ. قال ده يبقى زي مين؟ زي واحد بيحصل غنى بدون ما يتعب فيه، محصل الغنى بغير حق، يلاقي حاجة قدامه أو يكسب حاجة من العالم أو مظهر من المظاهر اللي في العالم. بيقول كده: في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. إن هيبقى له مظهر غير طبيعته، غير مظهره، هياخد شكل غير شكله، هيبقى له تصرفات ما هيش بتاعته. عشان كده بيقول في آخرته يكون أحمق قدام الناس وقدام الله. عشان كده أحبائي العالم كله مظاهر، العالم كله مظاهر، كل ظلمة زي ما قلنا إنه كل مظهر يبقى مظلم، كل شيء ما هوش دايم يبقى مظلم. والظلمة أو رئيس هذا العالم هو رئيس هذه الظلمة. عشان كده لو نبص كده على المظاهر الموجودة في العالم هتلاقي فيه مظهر من المظاهر اسمه الجنس. الجنس ده مختفي في المظهر، في الجسد، في المظهر بتاع الإنسان. الجنس ده يبان بأجمل مظهر وأجمل منظر، والإنسان اللي مش واعي يجري ورا المظاهر دي أو ورا المظهر ده ويفقد عقله ويفقد اتزانه ويفقد كيانه ويفقد رزمته ويشتهي هذا المنظر أو هذا المظهر بشكل يتملك عليه ويتملك على عقله، حتى إن عقله يغيب. والإنسان لما يفوق لنفسه وكده يقول لنفسه: إزاي أنا عملت كده؟ وهو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل في الفردوس. لما الشيطان أخفى الخديعة في المظهر، في التفاحة الجميلة، أكل أبونا آدم وتعرى. عشان كده أحبائي لما المسيح يقول أنا هو نور العالم، يبقى هو النور، المسيح هو النور اللي يبين لي الخديعة لو موجودة في أي مظهر. النور الآتي إلى العالم، لو ناخد بالنا كده في إنجيل العشاء النهاردة بيقول إيه: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يجد نور الحياة. نور الحياة، نور، أنا هو نور العالم. والمسيح كمان إيه؟ نور الحياة. حياة إيه؟ حياة أبدية. وجود المسيح في العالم حط مقياس واضح جدا وفارق شديد جدا، فارق ناري ما بين النور والظلمة، ما بين أعمال النور وأعمال الظلمة، ما بين الخير والشر، ما بين الأعمال اللي يعيشها أولاد ربنا والأعمال اللي يتجنبها أولاد ربنا. حتى فارق ناري بين أبناء النور وأبناء الظلمة، فرق كبير قوي.
عشان كده نلاقي حتى الانسان الطبيعي اللي ما هوش مسيحي بالجوهر الالهي اللي موجود جواه يقدر يميز ولو قليل، يقدر يميز الفرق ما بين النور والظلمة. يبقى الإنسان المسيحي أو الإنسان اللي تناول من جسد المسيح ودمه مرة واحدة، يبقى الإنسان المسيحي يقدر يميز بين النور والظلمة قوي واضح جدا. عشان كده ما يصحش ابدا واحنا بنعترف يقول اصل الشيطان ضحك عليا، اصل ما خدتش بالي، اصل ما كنتش اعرف ان دي خطيه، اصل بصيت لقيت نفسي كده وقعت في الخطيه من غير ما احس. لا، انا المسيح يقول انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه، حياه ابديه. اللي يمشي في النور يلاقي حياه ابديه. عشان كده احبائي يبقى سهل بقى انك تطبق محبه الله ومحبه المال. السيد الاخر الظالم القاسي اللي ما يرحمش، اللي قال عنه لا يقدر احد، اللي قال عنه الانجيل لا يقدر احد ان يعبد ربين، الله والمال، ده اله وده اله، ده اله رؤوف حنون علينا، اما المال اله وسيد قاسي. تقدر تقيس بقى وتقدر تطبق بقى كل المفاهيم بالمسيح النور الحقيقي او المسيح اللي قال انا هو نور العالم، انا هو النور الباقي، النور معكم زمانا يسيرا. لما قال المسيح النور معكم زمانا يسيرا، مش معنى كده ان المسيح نور العالم هيبقى معانا الى زمان يسير، لا، لكن ان احنا موجودين على الارض الى زمان يسير. حياتنا على الارض محدودة، اما هو امس واليوم الى الابد، امس واليوم الى الابد. عشان كده احبائي النهارده ربنا يسوع لما بيقول لنا انا هو نور العالم بيوضح لنا اننا بلا عذر في هذا العالم، ما عندناش عذر. ربنا يسوع لما كان بيكلم الفريسيين بيقولوا له طب واحنا يعني كمان عميان، لما كان المسيح فتح الاعمى بيقولوا له واحنا كمان عميان، قال لهم لو كنت عميان كان يبقى عندكم عذر، لكن لانكم بتقولوا عندكم عنين فخطياتكم باقيه. ليه؟ جواكم الجو

جواكم الحياه، والحياه من الله، ودي توري النور من الظلمه ولو الى حد محدود. طبعا مش زي المسيحيين. عشان كده احبائي، اذا كان الكلام موجه لينا الليله، اذا كان النور الحقيقي، اذا كان المسيح اتى الى العالم، اذا كنت تناولت جسد المسيح مره واحده في عمرك، فده كافي جدا ان يوري نور الله واعمال النور وحياه النور وابناء النور، وحياتنا كلها تبقى واضحه في النور الالهي بالعين الروحيه اللي اعطاها لنا من المعموديه المقدسه لالهنا المجد الدائم.

Sefro Ermea. الأصحاح السادس والثلاثون. وكان في السنة الرابعة ليهو يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا أن هذه الكلمة صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلة: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم، لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم، فيرجعوا كل واحد عن طريقه الرديء، فأغفر ذنبهم وخطيتهم. فدعا إرميا باروخ بن نيري، فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. وأوصى إرميا باروخ قائلا: أنا محبوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب، فادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في آذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم، واقرأه أيضا في آذان كل يهوذا القادمين من مدنهم، لعل تضرعهم يقع أمام الرب فيرجع كل واحد عن طريقه الرديء، لأنه عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهما الرب على هذا الشعب. ففعل باروخ بن نيرية حسب كل ما أوصاه به إرميا النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب. وكان في السنة الخامسة لياهو يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا في الشهر التاسع أنهم نادوا

في مدخل باب بيت الرب الجديد في آذان كل الشعب. فلما سمع ميخايا بن جمريا ابن شافان كل كلام الرب من السفر، نزل إلى بيت الملك إلى مخدع الكاتب، وإذا كل الرؤساء جلوس هناك، ألي شماع الكاتب ودلايا بن شمعية وألناثان بن عكبور وجمريا بن شافان وصدقي بن حنانية وكل الرؤساء. فأخبرهم ميخايا بكل الكلام الذي سمعه عندما قرأ باروخ السفر في آذان الشعب. فأرسل كل الرؤساء إلى باروخ يهودي ابن نثنيا ابن شلميا ابن كوشي قائلين: الدرج الذي قرأت فيه في آذان الشعب خذه بيدك وتعال. فأخذ باروخ ابن نيرية الدرج بيده وأتى إليه، فقالوا له: اجلس واقرأه في آذاننا. فقرأ باروخ في آذانهم. فكان لما سمعوا كل الكلام أنهم خافوا ناظرين بعضهم إلى بعض، وقالوا لباروخ: اخبارا نخبر الملك بكل هذا الكلام. ثم سألوا باروخ قائلين: اخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن فمه؟ فقال لهم باروخ: بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام، وأنا كنت أكتب في السفر بالحبر. فقال الرؤساء لباروخ: اذهب واختبئ أنت وإرميا، ولا يعلم إنسان أين أنتما. ثم دخلوا إلى الملك إلى الدار، وأودعوا الدرج في مخدع ألي شماع الكاتب، وأخبروا في أذني الملك بكل الكلام. فأرسل الملك يهوديا ليأخذ الدرج، فأخذه من مخدع ألي شماع الكاتب، وقرأه يهودي في أذني الملك وفي آذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع، والكانون قدامه متقد. وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور أو أربعة أنه شقه بمبرات الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار التي في الكانون. ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام، ولا شققوا ثيابهم. ولكن ألناثان ودلايا وجمريا ترجوا الملك أن لا يحرق الدرج، فلم يسمع له، بل أمر الملك يرحم إيل ابن الملك وسرايا ابن عزر إيل وشلم ابن عبد إيل أن يقبضوا على باروخ الكاتب وإرميا النبي، ولكن الرب خبأهما. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا بعد إحراق الملك الدرج والكلام الذي كتبه باروخ عن فم إرميا قائلة: عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتب فيه كل الكلام الأولي الذي كان في الدرج الأولي الذي أحرقه يهويقيم ملك يهوذا. وقل لياهويقيم ملك يهوذا: هكذا قال الرب، أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائلا: لماذا كتبت فيه قائلا: مجيء يجيء ملك بابل ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان؟ لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. فأخذ إرميا

درجا آخر ودفعه لباروخ بن نيريا الكاتب، فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثله. الأصحاح 37. وملك الملك صدقي بن يوشي مكان كنياه بن يهوياقيم الذي ملكه نبوخذ رسر ملك بابل في أرض يهوذا، ولم يسمع هو ولا عبيده ولا شعب الأرض لكلام الرب الذي تكلم به عن يد إرميا النبي. وأرسل الملك صدقي يهوخل بن شلمي وصفني بن معسي الكاهن إلى إرميا النبي قائلا: صلي لأجلنا إلى الرب إلهنا. وكان إرميا يدخل ويخرج في وسط الشعب إذ لم يكونوا قد جعلوه في بيت السجن. وخرج جيش فرعون من مصر، فلما سمع الكلدانيون المحاصرون أورشليم بخبرهم صعدوا عن أورشليم. فصارت كلمة الرب إلى إرميا النبي قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل، هكذا تقولون لملك يهوذا الذي أرسلكم إلي لتستشيروني: ها إن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر، ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب: لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن الكلدانيين سيذهبون عنا، لأنهم لا يذهبون، لأنكم وإن ضربتم كل جيش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقي منهم رجال قد طعموا، فإنهم يقومون كل واحد في خيمته ويحرقون هذه المدينة بالنار. وكان لما أصعد جيش الكلدانيين عن أورشليم من وجه جيش فرعون أن إرميا خرج من أورشليم لينطلق إلى أرض بنيامين لينساب من هناك في وسط الشعب. وفيما هو في باب بنيامين إذا هناك ناظر الحراس اسمه يرئي بن شلميا ابن حناني، فقبض على إرميا النبي قائلا: إنك تقع للكلدانيين. فقال إرميا: كذب، لا أقع للكلدانيين. ولم يسمع له، فقبض يرئي على إرميا وأتى به إلى الرؤساء، فغضب الرؤساء على إرميا وضربوه وجعلوه في بيت السجن في بيت يوناثان الكاتب، لأنهم جعلوه بيت السجن. فلما دخل إرميا إلى بيت الجب وإلى المقببات أقام إرميا هناك أياما كثيرة. ثم أرسل الملك صدقية وأخذه وسأله الملك في بيته سرا وقال: هل توجد كلمة من قبل الرب؟ فقال إرميا: توجد. فقال: إنك تدفع ليدي ملك بابل. ثم قال إرميا للملك صدقية: ما هي خطيتي إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ فأين أنبياؤكم الذين تنبأوا لكم قائلين: لا يأتي ملك بابل عليكم ولا على هذه الأرض؟ فالآن اسمع يا سيد الملك، ليقع تضرعي أمامك ولا تردني إلى بيت يوناثان الكاتب فلا أموت هناك. فأمر الملك صدقية أن يضعوا إرميا في دار السجن وأن يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين
حتى ينفد كل الخبز من المدينة، فأقام إرميا في دار السجن.